صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 27 أيلول 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيفه اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط، 10:30 إلى 5 سبوت أون مع رالف معتوق وضيفته الممثلة جيسي عبدو، 5:15 بعد الظهر راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 27 أيلول 2026.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

في السواقي في رفة الفراشة اللعوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة اللعوب.

تحضيرات الإنتاجات الدرامية للموسم الرمضاني بلشت. الممثلة جيسي عبدو شو جديدة وشو بتقول عن الحركة الفنية حالياً؟ تابعوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. يلتقي الرئيس نواف سلام يوم غد الاثنين في واشنطن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ويتركز البحث على مصير المفاوضات في روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الإطار، لاسيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 4:30 عصرا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مهرجان مركزي يقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك. لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تلخص خلال ساعات الفجر وحتى الصباح بعد الثانية فجرا بشن للطيران الحربي الإسرائيلي لسلسلة غارات استهدفت كفر تبنيت ومحيط ميفادون والنبطي الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي استمر حتى 5:30 صباحا استهدف دوحة كفر رمان ووادي سلوقي لجهة تولين وأطراف ميفادون. معيشيا، تجتمع مطلع الأسبوع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر ومشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء، وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا يحق لها وضع شروط بشأن مضيق هرمز. ونقلت وكالة سي بي سي عن مصدر أنه من المتوقع عقد محادثات أمريكية إيرانية الأسبوع المقبل رغم رفض ترامب للمقترح الإيراني. وفي السياق، حذر القوات الإيرانية والولايات المتحدة وإسرائيل من أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، متوعدة بأن يكون الرد هذه المرة أثقل وأوسع وأدق، ومؤكدة أن قواتها في حالة جاهزية كاملة. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
4: صباح الخير، صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 27 أيلول 2026. نكتفي اليوم بصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت: جولة ثانية من لقاءات سلام على إيقاع أجواء مشدودة، سجد هدف ميداني ورصد لمواقف حزب الله اليوم. أقرأ من النهار: تكتسب الجولة الثانية من اللقاءات التي سيجريها رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن بعدما أنهى الجولة الأولى من اللقاءات في نيويورك على هامش تمثيله لبنان في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة لبنان أمامها تكتسب دقة وحساسية عاليتين نظرا إلى الدور الأمريكي الحاسم في رسم التوجهات المتعلقة بالملف اللبناني لجهة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والوضع الذي سينشأ عن انتهاء ولاية اليونيفيل وتداعيات الأزمات والصراعات الإقليمية على لبنان. هذه المحاور الدقيقة تشهد بمجملها أجواء مقلقة ومنذرة بأخطار إضافية انطلاقا من التصعيد الميداني في الجنوب، وهي ستشكل المادة الأساسية خصوصا للقاء سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين في واشنطن. وما يعزز حساسية ودقة التحرك الدبلوماسي اللبناني راهنا أنه يأتي في وقت يعد الجانب الإسرائيلي العدة على ما يبدو لسلسلة تفجيرات جديدة جنوبا، استكمالا لاستهداف البنية التحتية لحزب الله من جهة، وفي وقت تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنما وضعت في ثلاجة الانتظار المفتوح من جهة ثانية، وهو ما برز مع إعلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن جولتها المقبلة أرجئت من مطلع تشرين الأول المقبل وقد لا تعقد قريبا، لأنه بعد هذا الموعد ستكون إسرائيل قد دخلت مدار استحقاقها الانتخابي المرتقب. ولذا واصل سلام تحركه والتقى في نيويورك قبيل انتقاله إلى واشنطن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان. وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورحب سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة خصوصا أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كذلك جرى البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. من جهته ثمن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

أيضا من النهار مضى الجانب الإسرائيلي في التصعيد الميداني، وأفيد أمس بتقدم قوة إسرائيلية إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون، وتحديدا عند كروم الزيتون. وهز تفجير إسرائيلي ضخم بلدة الطيري، وآخر عنيف مجد الزون، واستهدف قصف مدفعي منطقة وادي سلوقي محيط بلدة شقرة وأطراف زوتر الشرقية. إلى ذلك استهدفت سلسلة غارات عنيفة الجبل الرفيع والريحان بين أقليم التفاح وقضاء جزين، فسمعت أصداؤها في مدينة صيدا وجوارها. كذلك أفيد بثلاث غارات على أطراف بلدة سجد نفذت بصواريخ ارتجاجية وصل صداها إلى الزهراني. وبإزاء هذه التطورات أصدرت بلدية دير ميماس بياناً طلبت فيه من الجميع عدم التوجه حالياً إلى الحقول أو إلى بساتين الزيتون لدواعي أمنية. أضافت يرجى بذلك حتى تاريخ 28 من الجاري على أن يصدر تبليغ جديد بعد هذا التاريخ وفقاً للظروف. تابع من النهار التطور البارز تمثل في إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس مستودعا قال إنه يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة استهدفت منشأة عسكرية للحزب، وأضاف سنواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية، وأي استهداف ينطلق من الأراضي اللبنانية سيقابل بقوة كبيرة. تزامن اتساع العمليات الإسرائيلية نحو سجد مع الذكرى الثانية لاغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وفي هذا السياق كشف مصدر أمني إسرائيلي أن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في الجنوب، مشيرا إلى أنه انتقل من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة. أضاف المصدر إن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، إلا أن قدراته لا تزال تشكل تهديدا، لافتا إلى أنه يعيد ترتيب انتشاره العسكري مع تركز معظم قواته شمال الليطاني. كما أشار إلى أن منطقة النبطي في الجنوب أصبحت من مناطق التماس مع القوات الإسرائيلية، مضيفا إن ضعف الحزب أدى إلى زيادة اعتماده على إيران التي تعمل على إعادة بناء قدراته. وقال المصدر إن 4 كتائب من الجيش الإسرائيلي غادرت جنوب لبنان وحلت مكانها كتيبتان. أيضا من النهار تترقب الأوساط المحلية ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الأحد في الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ويرجح أن يكرر الشيخ قاسم ثوابته هذه مع تخوينه الدولة اللبنانية واتفاق الإطار والدعوة إلى التخلي عنه. في هذا السياق جدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقدادي العهد للسيدين نصر الله وصفي الدين بحفظ الوصية وحفظ المقاومة، وقال شهادة القادة لا تعني الهزيمة، واليوم رغم الاعتداء والتدمير بيئتنا مستعدة للتضحية مهما زادت الأكلاف، ومحور المقاومة يحقق انتصارات في اليمن وإيران. أضاف نطلب من الدولة التراجع عن اتفاق الإطار، فهذا الاتفاق فاشل ولم يجلب لبلدنا غير العار والتخلي عن السيادة وعن حقوق لبنان من قبل سلطة تآمرت على المقاومة.

أيضا من النهار يشهد الأسبوع الطالع سلسلة تحركات وإضرابات مطلبية ونقابية بعد أن بلغت الأوضاع المعيشية حدا خانقا في ظل ارتفاع الأسعار، أهمها أسعار المحروقات وتدني القدرة الشرائية، إلا إذا نجحت الاجتماعات الوزارية النقابية المرتقبة في سحب فتيلها. وقبيل اجتماع الأسبوع المقبل للجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اعتصاما في طرابلس، شاركت فيه هيئات نقابية من مختلف المسميات وروابط الموظفين في القطاعين العام والخاص بعنوان دفاعا عن لقمة عيشنا جميعا. وذلك من خلال الاعتصام، وعمد المشاركون وسائقو الباصات إلى قطع الطرقات المؤدية إلى الساحة.

موقع نداء الوطن عنون العين على لقاء سلام روبيو، فهل يخترق جمود المفاوضات؟

يقرأ من نداء الوطن يدخل لبنان أسبوعا حافلا بالمحطات والمواعيد السياسية، لعل من أبرزها اللقاء المنتظر في واشنطن بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، والذي يسبق الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المرتقبة في تشرين الأول، علما بأن مصيرها لا يزال مجهولا لأن موعدها غير محدد بعد. وبحسب المعلومات سيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدي الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة.

0: أيضا من نداء الوطن، لا يزال الجنوب اللبناني في مرمى الغارات والتفجيرات الإسرائيلية، في حين يقف لبنان خلال الأيام المقبلة على عتبة موجة من التحركات المطلبية في الشارع، احتجاجا على الأزمة المعيشية وموجة الغلاء التي تطال مختلف القطاعات. من نداء الوطن، برز في الساعات الماضية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وأتابع من نداء الوطن، يقول ترامب قبيل توجهه إلى ولاية تينيسي: يريدون التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا، لأنهم يعانون من خسائر فادحة في حين نحقق نحن انتصارات كبيرة. أيضا من نداء الوطن، بقيت زيارة البابا لاون 14 إلى فرنسا في وجهة الأحداث العالمية، حيث انتقل في أحدث محطاتها إلى مدينة لورد بعدما ترأس قداسا حضره حوالي 800,000 شخص في ساحة الكونكورد في العاصمة باريس. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. قال إن أمريكا تسيطر على هرمز وتريد اتفاقا مع طهران. ترامب يرفض خطة السبعة أيام الإيرانية. الرياض تجمع سلمان وطارق صالح لترتيب الجبهات اليمنية. إسرائيل تستعد لاحتلال طويل في جنوب لبنان. العراق ضغط فصائلي لكسر حظر الطيران الإيراني. سودري تغير خريطة القتال في شمال كردوفان. كوالكوم تجدد طموحاتها السحابية مع هيومين. فيصل بن فرحان أكد حق بلاده في حماية أمنها. رفض سعودي لإساءة استخدام الممرات الحيوية.

أخرى من الشرق الأوسط، تستعد إسرائيل لاحتلال طويل الأمد في جنوب لبنان، حيث استحدثت منطقة عازلة خارج الخط الأصفر هي عبارة عن أرض محروقة لا يقيم فيها السكان ولا تتضمن أي منازل أو منشآت مدنية. وقال مصدر أمني في جنوب لبنان لشرق الأوسط إن استهداف تلك البلدات الواقعة على تماس مع الخط الأصفر وطرد السكان منها والقيام بتحويلها إلى مناطق مدمرة وخطرة إنما يعني أن إسرائيل تخطط لإحباط أي محاولة لاستخدامها لشن عمليات ضد قواتها في المنطقة المحتلة في الجنوب. في غضون ذلك كشف معارضون لحزب الله عن أنه يعاني من أزمة قيادة بعد اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله الذي يحيي الحزب اليوم الأحد الذكرى السنوية الثانية لاغتياله، ولم ينجح الحزب في تعويضه بعدما حول الأمانة العامة إلى مركز ثقل سياسي وتنظيمي وعسكري وجماهيري.

أيضا من الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، ما شكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن المقترح الإيراني: أرفض المقترح، يريد الإيرانيون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل كبير. وأكد أن القوات الأمريكية تسيطر الآن على المضيق، مضيفا إن كميات هائلة من النفط تخرج حاليا من هرمز، وليلة الجمعة غادرت المضيق 29 سفينة. وتابع: الإيرانيون يريدون إبرام اتفاق، ولا بأس في ذلك، فأنا أيضا أحب عقد الصفقات، لكنني أرفض هذا المقترح. كما نشر ترامب صباح أمس على منصته تروث سوشيال صورة لمضيق هرمز تحمل اسم مضيق ترامب، وذلك بعد وقت قصير من تلقيه اقتراح 7 أيام الإيراني. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي يرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وإنه أبدى شكوكه خلال محادثات مغلقة في استعداد إيران لتنفيذ المطالب الأمريكية. كما نقل أيضا موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن أبلغت طهران بأنها لم تعد تسيطر على مضيق هرمز مثل ما كانت من قبل، وبالتالي فهي لا تستطيع فرض شروطها بشأن إعادة فتح المضيق. وأضاف أكسيوس أن الإدارة الأمريكية غير مستعجلة في التوصل إلى اتفاق مع طهران لأنها هي التي تسيطر الآن على المضيق.

إلى عناوين العربي الجديد، ترامب يبدد التفاؤل ويرفض مقترح طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إيران تريد اتفاقا وأحب عقد الاتفاقات، لكن مقترحها غير مقبول. ترامب: فرضنا جدارا فولاذيا على مضيق هرمز، وإيران لم تعد تملك أموالا بسبب إغلاقه وأوقعت نفسها في مأزق. البوسعيدي وعرقجي: بحثا جهود رأب الصدع في علاقات إقليمية وسلامة الملاحة في هرمز. مجلس الأمن القومي الإيراني ينفي التهديد برد عسكري على القيود الجوية. نفير اليمن: الحرب إلى وتيرة أعنف. يمثل إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي التعبئة العامة والنفير الوطني نقلة في خطاب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه المسار الحربي لا الدبلوماسي. واشنطن وبكين تخفضان الرسوم على سلع بقيمة 30 مليار دولار.

0: إلى عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: قصف مستودع للحزب، ماذا كشفت إسرائيل عن استهداف سجود، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز تحمل اسم ترامب، غاب الأهالي جنوبا فحضرت الحيوانات المفترسة. وأقرأ من موقع المستقبل الإلكتروني: تحولت الأحياء السكنية والمهدمة التي كانت سابقا مأهولة بأبناء القرى في الجنوب إلى أماكن تأمها الحيوانات المفترسة ليلا ونهارا، لاسيما منها بلدات القطاع الغربي المحاذية للخط الأزرق بدءا من الناقورة وصولا إلى مروحين ورميش، مرورا بعلم الشعب والضهيرة ويارين والبساتين. ويعمل من بقي من أهال على طردها واصطياد البعض منها، بخاصة الخنازير وابن آوى. ويتحدث عدد من الأهالي عن عودة ملحوظة لطيور كانت شبه منقرضة، لسيما طيور الحجل. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: شو رأيك بهجات الكبيس وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: لسنا عرى امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: اليومية من صوت كل لبنان، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.

0: عناوينه اليومية.
1: الخناق المعيشي يشتد والشارع يشتعل، سلسلة تحركات واجتماعات والمطلب واحد، وضع حد لتآكل الرواتب. قطاع النقل يتحرك الأربعاء واجتماع لجنة المؤشر لنزع فتيل الانفجار الاجتماعي. العين على لقاء سلام روبيو غدا، مصير الجنوب ومفاوضات روما على الطاولة. إطلالة للأمين العام لحزب الله عصر اليوم في ذكرى اغتيال نصر الله وصفي الدين. تهديدات وحصار، رفض أمريكي علني للمقترح الإيراني ومفاوضات ثنائية مستمرة تحت الطاولة.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، ونقوص في أحد مع رشيد درباس.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. الخناق المعيشي يشتد والشارع يتحرك على وقع تآكل الرواتب وارتفاع كلفة الحياة، فيما تتوالى الاجتماعات والتحركات بحثا عن حلول تحد من الاحتقان الاجتماعي. قطاع النقل يدخل على خط التحرك الأربعاء بالتزامن مع اجتماع لجنة المؤشر في محاولة لنزع فتيل التصعيد. وفي السياسة، الأنظار تتجه غدا إلى لقاء رئيس الحكومة اللبنانية مع وزير الخارجية الأمريكية، حيث تحضر ملفات الجنوب والمفاوضات في روما، فيما يطل الأمين العام لحزب الله عصر اليوم في ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. إقليميا، التهديدات والحصار يتصاعدان مع رفض أمريكي معلن للمقترح الإيراني في وقت تستمر الاتصالات والمفاوضات الثنائية بعيدا من الأضواء. ملفات ساخنة على أكثر من جبهة، والبداية تبقى دائما من أوضاعنا المعيشية.
1: إذن تجتمع مطلع الأسبوع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور، في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
0: رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر في حديث إلى إذاعتنا كشف عن أنه في ضوء الاجتماع مع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر والاجتماع مع وزير المال، سيتقرر ما إذا كان الاتحاد العمالي سيمضي بالإضراب يوم الأربعاء المقبل.
2: إذا بدنا نوصف نحن تحركنا من هلأ لأربعاء تجاهي نهار الإضراب، نقدر نختصره على الشكل التالي: نهار الاثنين في اجتماع للجنة المؤشر بوزارة العمل، وفي اجتماع بالمقابل مع وزير المالية بالنسبة لمطالب قطاع النقل. قطاع النقل في له مبلغ محدد لكل سائق بقرار سابق من مجلس الوزراء ب 12 مليون ليرة. منا خطوات تنفيذية لتطبيق هذا القرار، يعني من حجم مرسوم.
1: معيشيا أيضا، كشف الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقول شماس عن أن استهلاك المحروقات انخفض بنسبة 16% شارحا الآلية المقترحة لرفع بدل النقل في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
3: استهلاك المحروقات نزل بنسبة 16%. الأربعة لتر بيساووا 20% من التانكة، كلفتهم إذا قلنا التانكة ب 32 دولار 6.4، بالوقت اللي كانوا قبل الأزمة 5، بتكون زدت تقريبا 25%. نحن كأصحاب عمل، أصحاب العمل منفتحين من مال سهمنا في حلحلة موضوع السائقين العموميين، من مال تاني عنا هالاستعداد.
0: أما بما خص قطاع النقل، أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل بسام طلايس في حديث لإذاعتنا الإضراب العام الأربعاء المقبل مع تحركات على الأرض وقطع الطرقات ومداخل العاصمة، واعتذر سلفا من المواطنين، ورفض طلايس الاتهامات الموجهة إليهم بسعيهم إلى إسقاط الحكومة، موضحا أن من حق الشعب المطالبة بحقوقه.
4: كل ما واحد طالب بلقمة عيش بمساعدة سائقين بكون في توجه لإسقاط الحكومة أو إعمال الحكومة، طيب راحت الحكومة هيدي، ما كان في قبل حكومة، عملنا تحرك وعملنا مطالب وعملنا اجتماعات ولا لا؟ وبتيجي غيرها وبنعمل مطالب واجتماعات. أنا بدعي من هلأ الأجهزة الأمنية وإن تواكب تحرك قطاع النقل. أنا امبارح الاجتماع اللي صار يعني مع 6 وزراء ونائب رئيس الحكومة كان اجتماع إيجابي.
1: في التحركات الاحتجاجية أيضا، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء المقبل عند 11 من قبل الظهر.
0: إلى ذلك، نفذ اتحاد نقابات العمال المستخدمين في الشمال اعتصاما في طرابلس، شاركت فيه هيئات نقابية ورابط الموظفين في القطاعين العام والخاص بعنوان دفاعا عن لقمة عيشنا جميعا، وعمد المشاركون وسائقو البساط إلى قطع الطرق المؤدية إلى الساحة.
1: في السياق الحياتي أيضا، توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الحكومة ووزارة الطاقة بسلسلة أسئلة تحت عنوان شو قلت وشو عملت، وعرض الوعود التي أطلقت في ملف الكهرباء وما آلت إليه أوضاع القطاع، متهما القيمين عليه بالتسبب بتراجع التغذية وارتفاع الأعباء على المواطنين، وردا على تحميل السياسات السابقة مسؤولية الأموال التي أنفقت على دعم الكهرباء، أوضح باسيل أن القوى الموجودة اليوم في السلطة كانت تصوت في مجلسي الوزراء والنواب لمصلحة سياسة الدعم، في حين أن خطط التيار كانت تقوم على رفض استمرار هذا الدعم.
0: تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر يوم غد الاثنين في واشنطن، حيث يستقبل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الرئيس نواف سلام، ويتركز البحث على مصير مفاوضات روما مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار، لا سيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
1: هذا ويواصل الرئيس نواف سلام جهوده لحشد الدعم للبنان وإحياء المفاوضات وتأمين خلف لليونيفيل. وعشية زيارته واشنطن، التقى رئيس الحكومة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات.
0: في السياق، أشار وزير الخارجية يوسف رجي إلى أنه سيتم طرح خلال اللقاء مع روبيو الاثنين تشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل في الجنوب. رجي أكد في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن الدولة اللبنانية تفاوض بشكل مباشر عن نفسها ولا تحتاج إلى أي جانب يتحدث باسمها، مشددا على أن مساعي الدولة لبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حرب أهلية. وحول التواصل مع الجانب الإيراني، كشف رجي أن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك كان دبلوماسيا وشهد صراحة كاملة، ورأى أن الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار السياسي والأمني قد عاد حصريا إلى الحكومة اللبنانية.
1: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال: بالنسبة إلينا لا جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في بداية تشرين، ولا أدري كيف سيتم تحديدها في ظل الانتخابات في تشرين. وأضاف: ما يهمنا هو حصر السلاح بيد الدولة.
0: من المرتقب أن يطلق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سلسلة مواقف عصر اليوم في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مهرجان مركزي سيقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك.
1: وفي المواقف، انتقد النائب علي فياض في حفل أقامه حزب الله أداء السلطة، واعتبر أن المشكلة معها لم تعد تقتصر على التزامها بما وصفه باتفاق الإطار الكارثي ومسار التنازلات، بل كانت تطال جوانب سيادية أخرى، متهما إياها بالتفريط باستقلالية القرار الوطني والخضوع لإملاءات إقليمية ودولية.
0: في الجنوب، تصعيد ميداني مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والتفجيرات في عدد من القرى الجنوبية، إضافة إلى تقدم قوى إسرائيلية إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون. حسين معنا والتفاصيل.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفادون زوتر الشرقية ووادي سلوكي لجهة تولين ووادي زبقين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية فجرا سلسلة غارات استهدفت محيط النبطي الفوكا وميفدون وكفر تبنيت، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف ليلا المنصوري وأطراف الخيام وكفر تبنيت ومزرعة شانوح عند أطراف كفر شوبة، بالإضافة إلى ثلاث غارات استهدفت أطراف سجد والجبل الرفيع بصواريخ ارتجاجية. العدوان الإسرائيلي توسع أمس بالقصف المدفعي الذي طال أطراف شكرة وياطر وسربين وبيت يحون وبرعشيت وحداثة والمنصوري، كما استهدف محيط زوتر الشرقية ميفدون والنبطي الفوكا وأودية أسلوكي والحجير وزبقين. أما في مسلسل التفجيرات اليومي وهدم المنازل، فقد طالت أمس منطقة المحمية عند أطراف برعشيت ومحيط بيت يحون قونين وعيطرون وبلدات ميس الجبل والمنصوري والطيري ومجد الزون. وعند أطراف الخيام أصيب أمس أحد رعاة الماشية برصاص العدو الإسرائيلي، كما سجل أمس تقدم لقوة إسرائيلية مؤللة باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة دير ميماس وباتجاه الساتر الترابي لبلدة برج الملوك. وقد دعت بلدية دير ميماس المواطنين إلى عدم التوجه إلى البساتين وحقول الزيتون لدواعي أمنية إلى حين يصدر تبليغ جديد وفقا للظروف. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن 4 كتائب من الجيش الإسرائيلي غادرت جنوب لبنان وحلت مكانها كتيبتان، مشيرا إلى أن النبطي أصبحت من مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي.
0: في الجنوب أيضا صرح كاهن رعية رميش نجيب العميل: تمكننا من الحفاظ على قرانا وتمسكنا بها وصرينا على البقاء بالرغم من القصف، ونأسف على بلدتي القوزح ويرون، مؤكدا أن إسرائيل لا تميز بين مسيحي أو غير مسيحية.
1: وفي سياق متصل، نظمت وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بكشف مصير الأسرى والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين والدعوة إلى حماية المدنيين والأطفال والعائلات في جنوب لبنان.
0: في جديد أخبارنا الدولية، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الخاص بوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسبوع والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال ترامب: إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة، مشيرا إلى أن كميات ضخمة من النفط تمر عبر المضيق وأن 29 سفينة عبرته الليلة الماضية. وأضاف الرئيس الأمريكي: نحن نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. ورغم رفض ترامب للمقترح الإيراني، من المتوقع عقد محادثات أمريكية إيرانية الأسبوع المقبل وفق ما نقلت وكالة CBS.
1: إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا يحق لها وضع شروط بشأن مضيق هرمز.
0: في السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها.
1: وعلى الضفة الإيرانية، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن إبحار السفن عبر مسارات غير معتمدة في المضيق سيعرضها مستقبلا لقيود جدية.
0: إلى ذلك، حذرت قوات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل من أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، متوعدة بأن يكون الرد هذه المرة أثقل وأوسع وأدق.
1: أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن بلاده لا تريد خوض أي حرب مع أوروبا، لكن إن حدثت ستكون قصيرة، لافتا إلى أن الأضرار التي لحقت بسفن الشحن في البحر الأسود ناجمة عن الهجمات الأوكرانية.
0: تعرض شمال شرق الولايات المتحدة أمس لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين.
1: قبل الأحوال الجوية، وفي أحوال الطرق، أصدرت قوى الأمن بيانا أعلنت فيه اتخاذ تدابير سير في منطقة رومي خلال مدة سباق السرعة الذي سيقام في المنطقة اليوم الأحد من 8 صباحا ولغاية 5 عصرا. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط رذاذ بشكل متفرق في فترة قبل الظهر.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الأمور. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: كبرت تعبولت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: كبري

0: المينين وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنري صغيب.
1: نقطة على الحرف، الحلقة 1795، بين ليل ونهار في خربة قنفار.

لم أكن أعرف خربة قنفار، لكن قضائي فيها 4 أيام بضيافة الصديق ألفونس عزة كرم، وهو هيأ في صالون دارته لندوة لبنان هوية وانتماء. تلك 4 أيام طبعت في ذاكرتي ومضات راسخة عن واحة من بقاعنا الغربي تشع جمالا وعراقة في طليعة واحات لبنان. من مدخلها الذي تتعانق فيه أشجار الحور قناطر من ترحاب، إلى شرفاتها التي تطل على السهل الرحيب نشوى بما في أهلها من طيبة وسلام. وفي مشوار ليلي إلى قممها المستندة إلى مقلب سفح الباروك، غمرنا ضباب أزرق تطل من غمزاته أشجار الأرز والسرو والصنوبر والحور، فنلمح من علٍ سهل البقاع مسترخيا في هناءة الأنوار، تحاول أن تتجه جنوبا إلى بحيرة القرعون. صباحا وكنا أشرقنا قبل موعد الشمس، أطل علينا الفجر من ذاك البعيد العالي فاتحا بهاءه على جبل حرمون، حتى استيقظت الشمس وأخذت خيوط أشعتها تتدحرج تلة بعد تلة حتى استراحت في منبسطات السهل، والتفتت زهوى إلينا في خربة قنفار. مع تسلسل النهار كان لابد من زيارة المعالم. ها نحن في حديقة سنديانة قنفار، استصلحها من الإهمال سنة 2018 مجلس بلدي ناشط برئاسة أنطوان الياس شديد. تدلنا بلاطتها الرخامية على المدخل أنها أقدم شجرة معمرة في الشرق ترقى إلى القرن 4 للميلاد. نقترب منها في هيبة وخشوع، هو ذا جذعها الدهري أمامنا جاثم على صدر العصور. ذكرني ببيت من قصيدة سعيد عقل مترجما قصيدة الأرز من الجبل الملهم لشارل قرم: جذعها ضمة 10 من جميلات القدود، عمرها بعض الخلود. نستعير وقتا من الصناعي الكبير جورج نعيم فيصحبنا إلى مشروعه الريادي شاتو كنفار، واجهة النبيذ اللبناني في العالم، فيروح يشرح لنا مرحلة مرحلة وطابقا طابقا من 4 طبقات خمارته العصرية، يشرح لنا رحلة النبيذ منذ هو حبة في عنقود إلى انصبابه نكهة لبنانية فريدة في زجاجات نبيذ أنيقة كعروس في سهرة عرسها، وفي أسفل الزجاجة كلمتان من نور: إنتاج لبنان. وإذا نبيذ شاتو كنفار موزع في العالم، كل العالم، 6 أنواع نبيذ أحمر، 4 أنواع نبيذ أبيض، وعرق فريد من نوعه باسم أنيس. وتتقاطر إلى نبيذ شاتو كنفار جوائز عالمية كبرى وميداليات دولية وشهادات علمية أن هذا النبيذ اللبناني من أطيب النبيذ في العالم. من هنا ضرورة الزيارة إلى هذا الصرح الصناعي الكبير. يصحبنا مضيفي الصديق ألفونس كرم إلى فندق نبع الخريزات، وهو أقدم فندق ضخم في البقاع الغربي، ويخبرنا عن كبار زواره وفي طليعتهم الرئيسان بشارة الخوري وكميل شمعون. ونختتم الزيارة مع 3 رؤساء البلدية: الحالي جهاد خاطر،
السابق أنطوان شديد وكنا نزوره في دارته، والأسبق أنطوان أبو عزة، فنفهم كيف رئاسة البلدية خدمة وليست لقبا، وثلاثتهم عملوا ويعملون لنهضة بلدتهم الغالية خربة قنفار. لدى ختام الزيارة في يومها الرابع في طريق العودة من خربة قنفار مع قائد الرحلة الصديق الكبير الدكتور كميل جبيلي وزوجته سناء ابنة خربة قنفار، شرح لي الدكتور جبيلي بعضا من اختصاصه في قيادة المؤسسات وتدريب أوليائها، حتى إذا بلغنا دارته في جنة ميروبا كانت اكتملت في وعيي فكرة مشروعه الرؤيوي الحضاري استعادة مجد لبنان سنة 2045. في حياتنا أماكن نزورها مرة فتندهنا أن نزورها من جديد، وهي هذه حالتي تندهني إليها من جديد خربة قنفار.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. في نقطته على حرف الأحد الماضي أسمعنا راوية لبنان هاري زغيب صفحة ذات رونق تحدث فيها عن الراحل نهاد نوفل الذي استثمر في كل ما حباه الله من مواهب ليضرب المثل الحي عن نجاعة الحكم المحلي من خلال ترأسه ثم رعايته لبلدية زكم كايل، إذ أكد الأستاذ نهاد أن الرؤية والإرادة والدأب وسائل إنماء وتطوير ونجاح. حين كنت أنصت إلى نص الكلمة شعرت أن هنري يضع نقاطه على حروفي، بل يشكلها بعلاماتها الأربع كي لا يكون التباس في فهم المعنى واقتناص التورية. شعرت أنه ينبه اللبنانيين ساسة ومواطنين إلى أن وثيقة الوفاق الوطني التي نصت الفقرة زين منها على أن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واقتصاديا ركن أساس من أركان وحدة الدولة واستقرارها، وكذلك ما ورد في البند الرابع من إصلاحات اللامركزية الإدارية، وقد أصبحت هذه الوثيقة جزءا من المنظومة الدستورية بعد تعديلات الدستور في العام 1990. ربما أنا في كلامي أخذه حياء، بل أخذه إلى حيث أريد، وما أخذ حياء فهو حرام، ولكنني وبحكم حقوق الجوار سمحت لنفسي أن أرى في صفحته ردا عمليا دستوريا وواقعيا على كل دعوات التبعيض والفدرلة والانزواء. ذلك أن التقسيمات الإدارية التي يمكن أن تستفيد من تجارب دول كثيرة تكمن فيها حلول المشاكل المستعصية، وذلك بإعطاء السلطات المحلية المنتخبة صلاحيات كافية للتطوير والتنمية من ضمن رؤية حكومية شاملة. فإذا ما تم ذلك فإن الحزازات والغرائز والعصبيات والخطب النارية تخبو بصورة تدريجية، وذلك بالتناسب مع صعود الإنماء المدروس وبتراجع الأمية والفوضى والعشوائية. لم يتوقف فضل هنري على هذا، بل هتف لي فور إذاعة ناقوس في أحد وأوصلني بشخص لا يحتاج اسمه إلى تعريف، لكن الظروف لم تسمح لي بمعرفته، فإذ بالدكتور والبروفيسور كميل جبيلي يسجل علي أنه يعرفني دون سابق معرفة، وهو يلح علي ألا يكون اللقاء بعيدا. أحسست بالامتلاء من خلال حوار قصير وثري، خاصة عندما استشهد بمقولة إنجليزية عربها لي: إن النبل الحقيقي هي أن تجعل اليوم أفضل من البارحة والغد أفضل من اليوم. بهذه العبارة البسيطة لخص لي الدكتور كميل ما معنى التطور الطبيعي المبني على القوانين الطبيعية التي نقلت التجمعات الإنسانية من الهمجية إلى الحضارة. وكي أضرب الأمثلة العملية على المعنى العميق لتلك العبارة، فإنني أقول إن ساعات أكثر من التيار الكهربائي غدا تجعله أنور من اليوم، وإجراءات قضائية أقصر غدا هي أقل ظلما من إجراءات اليوم، ومكبات لفايات أقل يجعل الغداء أكثر نظافة. الخلاصة من هذا كله أن ضمور الغرائز يوما بعد يوم يساوي نمو التعقل واتساع الأفق. أما أن تحشرنا نزواتنا وتصلبنا في إطار اليوم فهذا يعني انحدارا متواليا إلى عقم الأمس ونقوصه إلى حدود التوحش. مثلي على ذلك أنه منذ حوالي 10 سنوات تقرر إقفال مكب الناعمة، فشرعت الحكومات المتتالية تنفق الوقت في البحث عن بديل. فلما ظهر العجز التام عن الابتكار وتقليد الدول العادية بمعالجة الأزمة، أصبح لدينا بدل المكب القانوني الذي أقفل 1,200 مكب على كامل المساحة اللبنانية ما خلا الجنوب الذي خلا من سكانه. قلت لرئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، وهو شخص محترم جدا، إن محرقة النفايات في فيينا مجاورة تماما لدار الأوبرا مع صفر التلوث. وقال لي عزيزنا سيمون نخول رئيس بلدية رأس مسقى: ربما كان الحل في حرق هذه النفايات في محارق الإسمنت. أنا لست مختصا ولن أهرف بما لا أعرف، ولكنني مؤمن جدا أن اللامركزية الموسعة إذا جرى اعتمادها وفق المعايير الحديثة ستقدم للمواطنين حلولا هينة للمسائل المستعصية وتضع نقطة على الحرف. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الخناق المعيشي يشتد والشارع يشتعل، سلسلة تحركات واجتماعات، والمطلب واحد: وضع حد لتآكل الرواتب. قطاع النقل يتحرك الأربعاء، واجتماع للجنة المؤشر لنزع فتيل الانفجار الاجتماعي. العين على لقاء سلام روبيو غدا، مصير الجنوب ومفاوضات روما على الطاولة. إطلالة للأمين العام لحزب الله عصر اليوم في ذكرى اغتيال نصر الله وصفي الدين. تهديدات وحصار، رفض أمريكي علني للمقترح الإيراني، ومفاوضات ثنائية مستمرة تحت الطاولة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:18.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
3: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: من كل انحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الاكل له طعمه.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابة الاعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزي سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 705

الخناق المعيشي يشتد والشارع يشتعل، سلسلة تحركات واجتماعات والمطلب واحد، وضع حد لتآكل الرواتب. قطاع النقل يتحرك الأربعاء واجتماع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع. العين على لقاء سلام روبيو غدا، مصير الجنوب ومفاوضات روما على الطاولة. إطلالة الأمين العام لحزب الله أسرى اليوم في ذكرى اغتيال نصر الله وصفي الدين. تهديدات وحصار، رفض أمريكي علني للمقترح الإيراني.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. الخناق المعيشي يشتد والشارع يتحرك على وقع تآكل الرواتب وارتفاع كلفة الحياة، فيما تتوالى الاجتماعات والتحركات بحثا عن حلول تحد من الاحتقان الاجتماعي. قطاع النقل يدخل على خط التحرك الأربعاء بالتزامن مع اجتماع لجنة المؤشر في محاولة لنزع فتيل التصعيد. وفي السياسة، الأنظار تتجه غدا إلى لقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، حيث تحضر ملفات الجنوب والمفاوضات في روما، فيما يطل الأمين العام لحزب الله عصر اليوم في ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ليطلق مواقف من الأوضاع والتطورات الراهنة. إقليميا، التهديدات والحصار يتصاعدان مع رفض أمريكي معلن للمقترح الإيراني في وقت تستمر الاتصالات والمفاوضات الثنائية بعيدا من الأضواء. ملفات ساخنة على أكثر من جبهة، والبداية تبقى من أوضاعنا المعيشية.
4: إذن تجتمع مطلع الأسبوع لجنة

0: المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
1: رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر في حديث إلى إذاعتنا كشف عن أنه في ضوء الاجتماع مع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد الحيدر والاجتماع مع وزير المال سيتقرر ما إذا كان الاتحاد سيمضي بالإضراب يوم الأربعاء المقبل أم لا.
2: إذا بدنا نوصف نحن تحركنا من هلأ لأربعة جاي نهار الإضراب نقدر نختصره على الشكل التالي: نهار الاثنين في اجتماع للجنة المؤشر بوزارة العمل، وفي اجتماع بالمقابل مع وزير المالية بالنسبة لمطالب قطاع النقل. قطاع النقل في له مبلغ محدد لكل سائق بقرار سابق من مجلس الوزراء ب 12 مليون ليرة. منا خطوات تنفيذية لتطبيق هذا القرار، يعني من حجم مرسوم.
0: معيشيا أيضا كشف الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقول شماس على أن نسبة استهلاك المحروقات انخفضت بنسبة 16% شارحا الآلية المقترحة لرفع بدل النقل في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
1: أما فيما يخص قطاع النقل، أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل بسام طلايس في حديث لإذاعتنا الإضراب العام الأربعاء المقبل مع تحركات على الأرض.
3: كل ما واحد طالع بلقمة عيش بمساعدة سائقين بكون في توجه لإسقاط الحكومة أو إعمال الحكومة، طيب راحت الحكومة هيدي، ما كان في قبل حكومة، عملنا تحرك وعملنا مطالب وعملنا اجتماعات ولا لا؟ وبتيجي غيرها وبنعمل مطالب واجتماعات. أنا بدعي من هلأ الأجهزة الأمنية إنه تواكب تحرك قطاع النقل. أنا امبارح الاجتماع اللي صار يعني مع ست وزراء ونائب رئيس الحكومة كان اجتماع إيجابي.
0: وفي التحركات الاحتجاجية أيضا دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام أمام وزارة التربية الأربعاء المقبل عند 11 من قبل الظهر.
1: تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر يوم غد الاثنين في واشنطن، حيث يستقبل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الرئيس نواف سلام، ويتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة الالتزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار، لاسيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: هذا ويواصل الرئيس نواف سلام جهوده لحشد الدعم للبنان وإحياء المفاوضات وتأمين خلف لليونيفيل. وعشية زيارته واشنطن التقى رئيس الحكومة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات.
1: في السياق، أشار وزير الخارجية يوسف رجي إلى أنه سيتم طرح خلال لقاء مع روبيو تشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل في الجنوب. رجي أكد في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن الدولة اللبنانية تفاوض بشكل مباشر عن نفسها ولا تحتاج إلى أي جانب يتحدث باسمها، مشددا على أن مساعي الدولة لبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حرب أهلية.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال: بالنسبة إلينا لا جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في بداية تشرين، ولا أدري كيف سيتم تحديدها في ظل الانتخابات في تشرين. وأضاف: ما يهمنا هو حصر السلاح بيد الدولة.
1: وفي المواقف، انتقد نائب علي فياض في حفل أقامه حزب الله أداء السلطة، واعتبر أن المشكلة معه لم تعد تقتصر على التزامها بما وصفه باتفاق الإطار الكارثي، بل باتت تطال جوانب سيادية أخرى، متهما إياها بالتفريط باستقلالية القرار الوطنية. إلى ذلك، من المرتقب أن يطلق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سلسلة مواقف عصر اليوم في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله سيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مهرجان مركز يقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك.
0: في الجنوب، تصعيد ميداني مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والتفجيرات في عدد من القرى الجنوبية، إضافة إلى تقدم قوة إسرائيلية إلى الجهة الجنوبية من أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون. حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفادون زوتر الشرقية ووادي سلوكي لجهة تولين ووادي زبقين، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية فجرا سلسلة غارات استهدفت محيط النبطي الفوكا وميفادون وكفر تبنيت، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف ليلا المنصوري وأطراف لخيام وكفر تبنيت ومزرعة شانوح عند أطراف كفر شوبة، بالإضافة إلى ثلاث غارات استهدفت أطراف سجد والجبل الرفيع بصواريخ ارتجاجية. العدوان الإسرائيلي توسع أمس بالقصف المدفعي الذي طال أطراف شقرة وياطر وسربين وبيت يحون وبرعشيت وحداثة والمنصوري، كما استهدف محيط زوتر الشرقية ميفادون والنبطي الفوكا وأودية أسلوكي والحجير وزبقين. أما في مسلسل التفجيرات اليومي وهدم المنازل فقد طالت أمس منطقة المحمية عند أطراف برعشيت ومحيط بيت يحون قونين وعيطرون وبلدات ميس الجبل والمنصوري والطيري ومجد الزون، وعند أطراف الخيام أصيب أمس أحد رعاة الماشية برصاص العدو الإسرائيلي، كما سجل أمس تقدم لقوة إسرائيلية مؤللة باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة دير ميماس وباتجاه الساتر الترابي لبلدة برج الملوك، وقد دعت بلدية دير ميماس المواطنين إلى عدم التوجه إلى البساتين وحقول الزيتون لدواعي أمنية إلى حين يصدر تبليغ جديد وفقا للظروف. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن 4 كتائب من الجيش الإسرائيلي غادرت جنوب لبنان وحلت مكانها كتيبتان، مشيرا إلى أن النبطية أصبحت من مناطق التماس مع الجيش من مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي.
0: وفي الجنوب قال كاهن رعية رميش نجيب العميل: تمكننا من الحفاظ على قرانا وتمسكنا بها وأصرينا على البقاء بالرغم من القصف، ونأسف على بلدتي القوزح ويارون، مؤكدا أن إسرائيل لا تميز بين مسيحي أو غير مسيحي.
1: وفي سياق متصل، نظمت وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بكشف مصير الأسرى المعتقلين والمفقودين اللبنانيين والدعوة إلى حماية المدنيين والأطفال والعائلات جنوب لبنان.
0: في جديد أخبارنا الدولية، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الخاص بوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسبوع والتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال ترامب: إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة، مشيرا إلى أن كميات ضخمة من النفط تمر عبر المضيق وأن 29 سفينة عبرته الليلة الماضية. وأضاف الرئيس الأمريكي: نحن نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. ورغم رفض ترامب للمقترح الإيراني، من المتوقع عقد محادثات أمريكية إيرانية الأسبوع المقبل وفق ما نقلت وكالة CBS.
1: إلى ذلك، نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا يحق لها وضع شروط بشأن مضيق هرمز.
0: في السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها.
1: إلى ذلك، أشار السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي، مستعرضا أبعاد حملة المنبوذ الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة الأمريكية.
0: وعلى الضفة الإيرانية، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن إبحار السفن عبر مسارات غير معتمدة في المضيق سيعرضها مستقبلا لقيود جدية.
1: إلى ذلك، حذرت قوات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل من أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، متوعدة بأن يكون الرد هذه المرة أثقل وأوسع وأدق.
0: أعلنت الصين عن اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بخفض الرسوم الجمركية 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني لواشنطن.
1: في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض المملكة العربية السعودية لهجمات الحوثيين في اليمن، تلقى أولياء أمور الطلاب في الرياض رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع.
0: قبل الأحوال الجوية وفي أحوال الطرق، أصدرت قوى الأمن بيانا أعلنت فيه اتخاذ تدابير سير في منطقة رومي خلال مدة سباق السرعة الذي سيقام في المنطقة اليوم الأحد من 8 صباحا ولغاية 5 عصرا. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر.
1: كان في النشرة الخناق المعيشي يشتد والشارع يشتعل، قطاع النقل يتحرك الأربعاء، واجتماع لجنة المؤشر مطلع الأسبوع. العين على لقاء سلام روبيو غدا، مصير الجنوب ومفاوضات روما على الطاولة. إطلال الأمين العام لحزب الله عصرا في ذكرى اغتيال نصر الله وصفي الدين. تهديدات وحصار، رفض أمريكي علني للمقترح الإيراني، ومفاوضات ثنائية مستمرة تحت الطاولة.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تعبولد تعبولد تع
4: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، منحييكم من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. هناك المزيد من التطورات التي تحصل على الأرض اللبنانية ولا سيما في الجنوب، وهناك الكثير من المعلومات التي تتردد عن أن هناك جولة جديدة من القتال أو من الحرب قد يشنها الإسرائيلي ضد حزب الله، وتطالب بالتحديد منطقة جبل الريحان. إضافة إلى ذلك يدهم الاستحقاق المتعلق بموضوع اليونيفيل، وقد تحدث الرئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الأمم المتحدة عن فراغ أمني قد يحصل في الجنوب عند انسحاب هذه القوات مع نهاية هذا العام، إضافة إلى أن الأفق ما زال غير واضح بالنسبة للجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. كل هذه الأمور تضغط على اللبنانيين، ولكن الضغط الأكبر يأتي من الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان. في هذه الحلقة من لقاء الأحد نناقش كل هذه الأمور مع النائب زياد حوط. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور أستاذ بسام.
1: بدي بلش معك من الأزمة المعيشية والاقتصادية، يعني الضغط كبير على المواطنين بظل الغلاء وارتفاع الأسعار، ولا سيما بموضوع المحروقات، وبلشنا نشوف أنه بوادر تحركات بالشارع قد تحصل يعني يوم الأربعاء المقبل إذا حصلت يعني المطالبة، عم نقول بمطالب محقة، بس الدولة ما عندها إمكانيات، وبالنهاية كمان ممكن يكون في استغلال سياسي للتحرك بالشارع. شو لازم نعمل؟
2: أولا الأزمة الاقتصادية هي عالمية، إنما بلبنان مضاعفة نتيجة تراكمات الأحداث وتراكمات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية، وبالتالي في سلة كاملة من الانهيار في لبنان على كافة الأصعدة، عم تلقي ثقلة على الناس على وضع المعيشي، على الحد الأدنى للأجور، ونحن مع بداية موسم مدارس وجامعات، الحياة صعبة جدا، وبالتالي انعكاسها على الشارع سيء جدا. إنما كمان يجب أن لا تستغل من قبل بعض الفرقاء السياسيين اللي عايشين أزمة حقيقية من أجل تخفيف عن واقع الأزمة السياسية اللي عايشينها أو العسكرية اللي عايشينها أو سلسلة الهزائم اللي عم بيعيشوها كل يوم. وبالتالي بالتأكيد قلبنا وعقلنا وتفكيرنا وعملنا يومي مع الناس لتأمين حياة بالحد الأدنى مقبولة، إنما فعلا على الحكومة أن تقوم بواجبها إلى جانب الواجب السياسي الوطني اللي يجب أن تقوم به بأسرع وقت ممكن تلافيا لأي انهيار إضافي على اللي عم نعيشه اليوم، عليها واجب اجتماعي معيشي حياتي تقوم فيه بأسرع وقت ممكن.
1: طيب يعني أنت عم تحكي على صعيد مساعدة الناس والوقوف إلى جانب الناس، حضرتك على الصعيد الفردي يمكن تقدر تعمل شوي، بس ما بتقدر يعني تعالج أزمة أو تعالج مشاكل ناس حتى بمنطقة معينة قد ما كنت صغير.
2: ما حدا بيقدر يحل محل الدولة.
1: ما حدا في حل محل الدولة. طب السؤال هون شو بدها تعمل هذه الدولة؟
2: بدها تعمل
1: بظل إمكانيات مالية.
2: بدها أولا تصير دولة.
1: تصدق حالها أنه هي دولة.
2: تصدق حالها أنه هي دولة. اثنين تعيد الثقة المجتمع الدولي فيها. لليوم الثقة مفقودة تماما، واللي لاحظناه واللي شفناه بالأمم المتحدة غريب عجيب.
1: شو قصدك يعني شو شفنا؟
2: يعني شفنا
1: إنه الرئيس ترامب ما سلم على الرئيس سلام هيدي.
2: لا بغض النظر يعني ما شفنا سلسلة اجتماعات قامت فيها الدولة اللبنانية بمن تمثل مع
1: رئيس الحكومة.
2: نعم رئيس حكومة ووزير خارجية والوفد المرافق مع عواصم القرار حتى الساعة. هلا منتظرين إنه يلتقي مع روبيو. بس إنه حتى الساعة الاجتماعات منا مع عواصم القرار. اثنين أنا أعتقد أنه هناك استياء دولي وفي فرص ضائعة. كنت عم بقرأ من مدة كتاب لوزير خارجية لبنان السابق إلي سالم اسمه لبنان والفرص الضائعة. أخشى أن تكون هناك فرصة ضائعة عم نعيشها
1: جديدة.
2: اليوم جديدة لأنه كان في مومنتوم
1: هوات بهالقصة،
2: كان في مومنتوم دولي لدعم وإعادة لبنان على الخريطة وعلى الصورة العالمية وعلى الإكرام واهتمام أمريكي أوروبي خليجي بلبنان. خوفي أنه يكون هذا الاهتمام تبدد. شافوا أنه مع الأسف جدا مع حكومتنا ومع السلطة الرسمية اسمع تفرح وتفرح جدا. أنا بس اسمع الخطابات والبيانات والمواقف فعلا بحس حالي فعلا بحالة هيك من الفرح الكبير انه دولة حزمت امرها وبدها تصير دولة. انما بس بنشوف التجارب بحزن وبحزن جدا، غياب تام لأي تنفيذ حقيقي وجدي بكل القرارات اللي أخذتها. لا المفاوضات معطلة، وعم بيقولوا إنه لبعد الانتخابات الإسرائيلية الاهتمام الأمريكي قد يكون كمان مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية النصفية. الأوروبيين والفرنسيين بالتحديد تعبوا وملوا من لبنان
1: وعدوا الانتخابات كمان،
2: والخليج صار يعني هيك حالة اللاصقة. وبالتالي بدنا نشوف إنه هذه الحكومة أو هذه الدولة أو هذه السلطة ما بدها تحزم أمرها وتنفذ اللي طبقته وتنفذ اللي وعدت الناس فيه وتنفذ قرارات الحكومة الجريئة اللي كلنا هللنا ودعمنا وزقفنا 5 و7 آب واثنين أدار 2026. يعني قرارات بتعيد للدولة هيبتها، قرارات بتعيد للسلطة هيك موقع انه هي صاحبة القرار. الحرب والسلم، لا سلاح خارج الشرعية، ما حدا قادر ياخد لبنان بمغامرات حروب دمار قتل تشريد. يعني منشوف انه قرارات بتتاخد على واقع الارض لا شيء ينفذ. طيب. هذا الى جانب عدم هيك وضع خطة اقتصادية اجتماعية لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
1: طيب سؤال
2: عم بالإذن دي بس حسب تروح الفكرة، عم يدرسوا موازنة 2027، هل يعقل أنه موازنة 2027 خالية من أي رؤية اقتصادية انتاجية؟ هل يعقل أنه الاستثمار صفر بالقطاعات العامة؟ هل يعقل أنه الجباية والرسوم والدولة اللي بدها تحصلهم من أجل تغذية خزينتها قائم على نسبة 85% من جيوب الناس؟ هل يعقل أنه 70% من إيرادات الدولة رايحة معاشات وأجور، مع العلم أنه المعاشات والأجور ما بيأمنوا حياة بالحد الأدنى معقولة؟ يعني 70-80% هي للمعاشات وللأجور، وهال 70-80% ما بيشكلوا شيء للناس. يعني نحن فعلا بحالة انهيار شامل على كافة الأصعدة. يا بدنا نكون عندنا حكومة غير غير غير غير هيك عادية، حكومة استثنائية تقدر فعلا. أولا بدها تعيد ثقة العالم فيها، بدها تعيد ثقة اللبنانيين فيها، وتقدر تعملهم اثنيناتهم بدها تكون حكومة جدية وقادرة تنفذ قراراتها.
1: طيب هل تدعون إلى استقالة يعني هذه الحكومة أو أنه القوات اللبنانية تستقيل من هذه الحكومة؟
2: عم بدع حكومة اللبنانية تصدق حالها أنه هي حكومة.
1: وإذا ما صدقت؟
2: طيب هاي مشكلة.
1: إذا ما صدقت
2: هيدي مشكلة. أنا مش أنا أنا ما عم بحكي باسم القوات اللبنانية، القوات اللبنانية عندها ناس بتحكي باسمها، أنا عم بحكي أنا كنائب في البرلمان اللبناني. مش مقبول بقى هيدي الحكومة تضل معتبرة حالها إنه حكومة اسمع تفرح جرب تحزن، إنه هيدي حكومة مش قابضة حالها جد، إنه هيدي حكومة تعمل قرارات تطردي فلان وعلتين على أرض الواقع مزعلة كل البشرية بدءا بشعبها وأهلها وناسها وصولا إلى المجتمع الدولي. وبالتالي ما بقى قادرين كفي هيك، مش قادرين انه ولا اي مشروع استثماري بالبلد، ولا اي خطه ولا اي اداره ولا اي موقع.
1: طب هي قصه الكهرباء،
2: لا هي على الناس انحطت على السكه الصحيحه، كله شعارات.
1: طب قصه الكهرباء كيف بدك تعالجها؟
2: الكهرباء بدها يتامن تمويل اللازم لانشاء معامل كهرباء. شو بدها اختراع البارود يا استاذ؟ انه لبنان البلد الوحيد المفترض يكون عنده كهرباء؟
1: لا اكيد سوء إدارة دول العالم عندها كهرباء.
2: سوء إدارة هذا القطاع على مدى 20 سنة وصلت انه كهرباء صفر. سوء إدارة او سوء التخطيط لهذا القطاع. اتأمن مصاري خلال المرحلة الماضية لما كان في دول بعدها مهتمة بلبنان وتأمن مصاري من اجل انشاء معامل، استبدلوهم باجار بواخر وبعدم الاكتراث وهالشلون. نحن جينا اليوم عم نطالب هذا المجتمع نفسه اللي كان مقدم مصاري لإنشاء معامل، اليوم بطل مهتم، اليوم بقول لك نفذوا القرارات الحكومية، احصروا السلاح بإيد الشرعية اللبنانية، رجعوا إلى الشرعية العربية والدولية وكلنا حدكم. طالما أنتوا متخزلين ما عم تاخدوا موقف المناسب، ما عم تقوموا بدوركم الحقيقي، ما رح يجي ولا أي ليرة على البلد. يعني باللحظة اللي كان لازم يجي مصاري، اللي كان جاي مصاري من أجل إنشاء معامل كهرباء، الوزراء المتعاقبين السابقين ما عملوا كهرباء وما عملوا معامل، التهوا بالسمسرات وبالصفقات. باللحظة اللي نحن عم نطالب الدول المانحة والدول الصديقة إنه ساعدونا لإنشاء معامل وكلفة مش كبيرة ومش باهظة، اليوم ب2 مليار دولار قادر تعمل معمل ومعملين، عم نطلب وعم نحكي وعم نتواصل مع الدول العربية مع المجتمع الدولي انه تدعموا هذا القطاع. في إدارة حكيمة، في إدارة رشيدة، في عقل ناس عم تفكر، في يعني كل المؤهلات انه يتم استغلال هيدا المصاري ووضعها في المكان الصائب من اجل تأمين الكهرباء. مع الأسف ما بقى في اهتمام بتمويل هذا القطاع. المجتمع الدولي لن يدفع أي فلس قبل إنهاء وضع حزب الله الشاذ وعدم يعني استثمار بالبلد نهائيا.
1: طيب أستاذ زياد، صراحة شو اليوم الذي يحول دون تنفيذ القرارات يلي أخذتها الحكومة؟ يعني هل هو تقاعس المسؤولين؟ هل هو فعلا الخوف من حرب أو ما يسمى حرب أهلية وانقسام الجيش؟ هل هو أنه في هناك خوف من قبل المسؤولين أنه يصير هذا الصدام بين حزب الله وبين الجيش؟ يعني شو السبب لحتى هذه القرارات لا تنفذ؟
2: أولا أنا ماني من نظرية انقسام الجيش. هيدي الشماعة اللي كل ما لازم الجيش يأخذ موقف ويكون له دور أساسي بيقولوا لك الجيش بينقسم. مش ممكن يعني تخبر العالم انه رايحين على مؤتمر لدعم الجيش وتعطوا مصاري للجيش
1: والجيش بينقسم،
2: وكل ما ما نكلف الجيش بمهمة السلطة التنفيذية اخذها قرار فيها بيقولوا لك الجيش بينقسم. هاي النظرية عيب نحكي فيها. هيدا واحد. اثنين، على السلطة الرسمية والتنفيذية وعلى الرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تكليف الجيش خلاص مداهمة كل مخزن الأسلحة الموجودة، على وزير العدل اتخاذ وتكليف الأجهزة القضائية اللبنانية والسلطات القضائية اللبنانية توقيف أي مرتكب، أي حامل سلاح، أي صاحب مستودع أسلحة. خي إذا بدنا نضل إجر بالبور وإجر بالفلاحة ونفرفك إيدينا ونعمل بيانات وما ناخد ولا أي إجراء على الأرض، النتيجة اللي عم نشوفها اليوم عدم اكتراس، عدم اهتمام، سحب لبنان من أولوية المنطقة، عم بيصير تسويات كبيرة بالمنطقة ولبنان حتى الساعة منو عم بيكون شريك فيها. يعني إذا الجيش بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية مع القضاء ما حيقوم بواجبه الأساسي. طيب لك سؤال، قرار 2 أدار اعتبار الجناح المسلح لحزب الله
1: خارج عن القانون،
2: خارج عن القانون. طيب هذا كيف بتعالجه، ببينات أو بإجراءات قضائية؟ سؤال يا أخي. ما كلنا بنعرف هيدا الشخص بحزب الله هيدا شخص عسكري، الحج فلان وأبو فلان وإلى آخره. طب خلي السلطات الرسمية اللبنانية تعمل استنابات قضائية توقفهم، وإذا ما قدرت توقفهم أقل الإيمان تعمل استنابات قضائية.
1: أستاذ زياد، في نائب معكم بالبرلمان اسمه النائب إيهاب حميدي بيطلع بيقول بإحدى المقابلات إنه الحوثيين يتشوقون للمجيء إلى لبنان لقتال إسرائيل. طب هذا نائب بالبرلمان.
2: كان موقف واضح بالبرلمان إنه زمن البهورة على اللبنانيين انتهى. اللي مش قادر يتبهور على الإسرائيلي ما يجي فيش خلقه باللبنانيين.
1: شفناك عم
2: ما بقى حدا قبضهم جد، ما حدا بقى عملهم أي اعتبار. جماعة باعوا البلد، سلموا جنوب للإسرائيليين، هدموا جنوب، هجروا مليون مواطن لبناني، قتلوا 50,000 لبناني، دمروا الجنوب، دمروا الاقتصاد اللبناني. هودي يجب محاكمتهم. يعني إلى جانب قرار 2 أدار ليجب توقيف ومحاكمة الجناح العسكري لحزب الله، أنا أعتقد يجب محاكمة الجناح السياسي أيضا، لأنه هذا الجناح السياسي اللي وصل أنه يأخذ قرارات لتدمير جنوب وقتل اللبنانيين وتدمير الاقتصاد اللبناني وتهجير اللبنانيين وحالة الفوضى اللي عم بعيشها الشعب اللبناني نتيجة خياراتهم، نتيجة ارتباطهم بمشروع إيراني فارسي ولاية فقيه دمر الأخضر واليابس بكل المنطقة.
1: يعني إيران أخذت القرار عنه؟
2: لا أكيد. مين أخذ القرار؟
1: يا أستاذ تحكمون إذا إيران أخذت القرار عنه؟
2: لأنه هن عملاء إيران وهن وكلاء إيران وهن عم يحكوا باسم الحرس الثوري الإيراني. شو يعني؟
1: طيب بدي ارجع للسؤال. قرار
2: الحرب، قرار الحرب والسلم تاخذ الدولة اللبنانية مجتمعة بأكترية الثلثين. هولي جماعة ما بيمثلوا ثلث الشعب، الأقل من ثلث الشعب اللبناني، لأنه كثير من الطائفة الشيعية وأنا عم شوفهم وعم بسمعهم كل يوم غير راضين على أداك وسلوك حزب الله اللي وصلهم أنه دمرت بيوتهم ومصالحهم وماتت ولادهم. ما بيمثلوا 10-15% من الشعب اللبناني بخبرك أنه هو بيتفاخر انه الايرانيين حامينه والايرانيين ممولينه وانه الحوثيين متشوقين. مين خبرك انه الشعب اللبناني متشوق انه يستقبل الحوثيين؟ دمروا كل شيء هني وشركائهم وحلفائهم. لا خلاص يا أستاذ، يعني عم نشوف بلدنا عم ينهار قدامنا، بتقلي أنت كمسؤول شو بتعمل؟ شو بدي أعمل أكتر؟

0: محدود لبنان ودوره هو دور عسكري. إنما أكيد إلى جانب الدور العسكري بدك تأمن للعسكري حياة كريمة، بدك تأمن له معاش يعيش فيه وعائلته باحترام، بدك تقدر تعلم له أولاده بالمدارس، بدك تقدر تحكم له عياله بالمستشفيات. أكيد الجيش بده يكون عايش حياة كريمة تيقدر يحفظ لك سيادة البلد ويكون واقف ومتأهب، لأنه أنا متأكد أنه الجيش عائدته كتير كبيرة. وهذا التهويل أنه الجيش بنقسم تهويل لا لا لا لا هيك لتسخيف المؤسسة العسكرية ويقولوا إيه جيشنا مش قادر نحن قادرين. أولا أنتم مش قادرين، والتجارب بيّنت أنه أنتم مش قادرين تحموا حدا، لا قدرتوا حميتوا قياداتكم، ولا قدرتوا حميتوا عناصركم، ولا قدرتوا حميتوا جنوب، ولا البقاع، ولا الضاحية، ولا لبنان، ودمرتوا الأخضر واليابس. وبالتالي احتمالية أنه أنتم تحموا والجيش مش قادر يحمل، هذا نشيله من النقاش. أما الجيش إذا بيقدر بيقدر الجيش، وشفناه بعدة معارك كان حازم وجاهز وعنده العقيدة وعنده الإرادة ومتشبث بأرضه. بس إنما كمان من نأمن للعسكري حياة كريمة، ما في العسكري يشتغل قبل النهار عسكري وبعد دور يشتغل دليفري. الجيش اللي لبس هيدي البدلة، هيدي بدلة عزتنا وكرامتنا، ومن نكون واقفين حدا تيقدر يحمي لبنان، ومن نأمن له حياة كريمة يعيش فيها هو وعائلته باحترامه وبحد أدنى من الحياة المقبولة. بس ما بقى حدا يخبرنا نحن كمسؤولين وكنواب وكلبنانيين انه الجيش بينقسم عن كل مناسبة. واذا الجيش فعلا بينقسم عن كل مناسبة، انا رأيي لشو الجيش؟ خلص لشو؟ إذا عن كل استحقاق وطني الجيش اللبناني بده ينفذ القانون والدستور وقرارات الحكومة، بيهددونا إنه الجيش بينقسم. إذا هيدا الكلام صحيح وحقيقي، أنا رأيي ما في زوم للجيش، خلاص بلا جيش.
1: طيب أستاذ زياد، يعني لوين برأيك إذا بقينا بهذا الوضع ستذهب الأمور مع إسرائيل؟ يعني مثل ما قلنا ما في تنفيذ قرارات، مفاوضات معلقة، والتصعيد على الأرض مستمر. يعني شفنا باليومين الماضيين مزيد من الغارات، وخاصة بمنطقة الريحان، وفي معلومات بتقول أنه الإسرائيلي يخطط للتقدم إلى هذه المنطقة وغيرها من المناطق. لوين برأيك نحن ممكن نكون رايحين؟
0: ليك الإسرائيلي مخطط واضح، قدم جنوب، قدم جنوب، وحزب الله عم بيسهل له عملية القدم، انه علي الطاهر ما دي ما تسلم للجيش اللبناني منشأة وتلي بتتسلم للإسرائيلي، ما بده محاكمة، وبعدك بتقلي ما بده محاكمة. عدل الجناح العسكري، الجناح السياسي ما بده محاكمة. هذا اللي ما قبل يسلم علي الطاهر للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني، هذا بتتأمل منه خير بيسلمه للإسرائيلي؟ والإسرائيلي
1: مستمر. مش وردي كلمة تسليم أو استسلام عند حزب الله، يعني هو بفضل
0: والعلامة يا أستاذ استسلام للجيش اللبناني؟ حدا بيستسلم للجيش اللبناني؟
1: بده يطلع الاخذ،
0: حدا بيسلم موقع للدولة اللبنانية بيعتبر حاله انه هزم؟
1: بده يطلع الاعلام يقول حزب الله سلم منشأة على الطاهر للجيش
0: هيدي
1: اللبناني.
0: هيدي حكمة وعقلانية ومنطق ايه في حزب الله، انه افضل يقول انهزمت قدام الاسرائيلي؟ كان في خياران يا استاذ، الهزيمة امام الاسرائيلي وتسليم المنشأة للدولة اللبنانية. فضل حزب الله الهزيمة أمام الإسرائيليين على أن يسلمها للدولة اللبنانية.
1: هو بسميها هزيمة
0: أكتر من هزيمة، شو بده هو شو بسمي؟ هو عايش بدينيل، حزب الله عايش بدينيل، عايش خارج عن الواقع، خارج عن الزمن، بمنطق مختلف تماما. لما بيتهم الآخرين بالعمالة وكل العملاء لإسرائيل كانت من البيئة الضيقة لحزب الله، مين بيكون استعمل للعمالة؟ لما بيتهمونا انه نحن ساهمنا بتهجير جنوب ومحي الجنوب، وهن ادائهم وسلوكهم خلى الاسرائيلي يدمر جنوب ويدمر الارض والشجر والبشر ويبطل في حياة بجنوب. جماعة عايشين بكوكب اخر، قادرين يضحكوا على بعض شعبهم وبيئتهم، بس مش قادرين يضحكوا على كل اللبنانيين نتيجة غسل الدماغ اللي عملوه خلال 40 سنة الماضي. وأكثرية الطائفة الشيعية الكريمة صارت فهمانة إنه هودي الجماعة مكلفين تدمير ما تبقى من أهل الشيعة أولا ومن الجنوب ومن لبنان. ما حدا ضرب الطائفة الشيعية وما حدا دمر جنوب قد ما حزب الله عمل.
1: بس ما بتلاقي إنه أبناء الطائفة الشيعية واقفين إلى جانب حزب الله؟
0: بعض منهم عم بقول لك نتيجة غسل العقول.
1: ايه.
0: بعض أكيد نركزوا على بعضنا.
1: عم تلاقي انه في في في
0: اكيد في كل واحد كل

0: شيعي وكل لبناني عاقل بقول انه اداء وسلوك حزب الله دمر لبنان.
1: في تغيير ضمن الطائفه الشيعيه برايك؟
0: اكيد حتما، والا بكون في شيء مش طبيعي. انه هذا الزلمه اللي راح افريقيا اشتغل كل عمره واجا عمر فيلا بجنوب، اجا نتيجه سلوك حزب الله دمرت. طب سؤال، انه حرب اسناد غزه ب 7 اكتوبر 2023 فاتوا الشباب بثمان الشهر شافوا النتيجة وما تعلموا، رجعوا فاتوا بحرب إسناد إيران. طب كيف هالكلام؟ ما بيتعلموا، ما بيتعلموا. تعرف ليه ما بيتعلموا؟ لأنه القرار مش بإيدهم، لأنه مش إني أصحاب القرار، لأنه بيتلقوا الأوامر. بعد اغتيال المرشد في إيران إجت الأوامر بفتح جبهة لبنان، ولليوم مكلفين من قبل الإيرانيين فتح الجبهة ساعة الإيراني محشور وضبط الأمور لما الإيراني عم بتفاوض. وانت مصدق انه الإيراني منه عم بيقاتل بالجنوب والحرس الثوري مش موجود؟ وانت مصدق انه الحوثيين منه موجودين؟ قاعد عم بيقل انه الحوثيين متشوقون انه يكونوا موجودين على جبهة الجنوب، انه هن في صلب الجبهة.
1: طيب شو الـ شو الـ شو الـ يعني الحركة السياسية يلي عم يعملها الناس يلي بتعارض حزب الله لمواجهة هذا الواقع؟ حكومة مش قادرة تعمل شيء لهلا.
0: ليش مش قادرة؟ خي سؤال،
1: يبدو مش قادرة.
0: عم نطالب رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ينفذوا القرارات ويوحوا للمجتمع الدولي انه نحن قراراتنا مش حبر على ورق، نحن قراراتنا بتتنفذ. ديجا هيدي بادرة كبيرة انه صار في قرار واضح لا لبس فيه من الحكومة اللبنانية باعتبار الجناح المسلح لحزب الله جناح خارج عن القانون. يتبلش الحكومة اللبنانية قضائيا اولا اعتبار اي مسؤول عسكري من حزب الله شخصية ملاحقة ويتسطر فيها استنابات قضائية. واحد. اثنين، تكليف الجيش اللبناني من قبل القضاء مداهمة أي سيارة عسكرية، أي مستودع ذخيرة، أي تنقلات عسكرية أو أي شبهات عسكرية وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن دون مراجعة أحد. طب ما هيك بيصير، بجو يصير في احتكاك بين الجيش اللبناني وحزب الله. أكيد بكل بلدان العالم لما الجيش اللبناني بده يداهم عصابة مسلحة بده يصير في احتكاك. امبارح كنت عم بحضر أنا على نتفليكس كيف بتصير بالمكسيك وبكولومبيا بين الدولة
1: والعصابات
0: مخدرات. ما هودي عصابة مش مخدرات، عصابة خاطفة لبنان وعم تتلقى أوامر من دولة خارجية عم تتآمر على سلطة بلادها وقرار حكومة واضح اعتبارها خارج عن القانون.
1: طب هذا هذا حزب لبناني عنده مؤيدين، شو عايز؟
0: في قرار واضح من الحكومة اللبنانية اعتبار جناح المسلح لحزب الله خارج عن القانون. شو يعني؟ وتواحد بيكون خارج عن قانون بيكون عم شكل عصابة. هلا بدنا نقعد ندور زوايا ونحكي كلمات؟ لما الحكومة توصف فريق معين مسلح انه هذا خارج عن القانون، شو معناتها خارج عن القانون؟ يعني عصابة مسلحة. وعلى الدولة اللبنانية وعلى القضاء اللبناني وعلى الجيش اللبناني القيام بالواجب المضبوط للانتهاء من هذه الحالة الشاذة.
1: طب وين الفريق الآخر ضمن الطائفة الشيعية؟ يعني وين رئيس نبيه بري اليوم بهالموضوع؟
0: رئيس نبيه بري واضح، رئيس نبيه بري واضح انه هذه خيارات حزب الله، هذه خيارات دمرت الطائفة الشيعية اولا ودمرت الجنوب اللي سخر 50 سنة مصريات كل اللبنانيين حطت بالجنوب، مصريات ومصرياتك ومصريات كل اللبنانيين كلها لنعمل طرقات ومدارس وجامعات ومستشفيات بالجنوب. شو بقي منهم؟ شو بقي منهم بالوقت اللي أكبر نسبة مدارس رسمية عملت بالجنوب، أكتر نسبة مستشفيات حكومية عملت بالجنوب، أحلى أوتوستراديات عملت بالجنوب؟ طيب من جيبة مين؟ من جيبة كل اللبنانيين، لبل من جيبة المناطق اللي بتدفع أكتر شيء ضرائب وتحت سقف القانون، وانت بتعرف وني هيدي المنطقة. طيب شو صار فيهم اليوم؟ دفعنا المصريات، تعمروا جنوب، تخلوا الإسرائيلي فيما بعد يرجع يدمر كل جنوب اللي تعمر بمصرياتنا. ايه تعمر بمصريات الناس اللي هني تحت سقف القانون، تحت المؤسسات اللي بتدفع ضريبة وبتدفع جمرك وبتدفع رسوم حقيقية. كلنا بنعرف في اقتصاد شرعي وفي اقتصاد غير شرعي.
1: مزبوط.
0: وكلنا بنعرف مين بيعمل اقتصاد الشرعي ومين عنده الاقتصاد الغير الشرعي. الاقتصاد الشرعي بالمناطق الممتدة من بيروت لطرابلس، والاقتصاد الغير الشرعي انت بتعرف بأي مناطق.
1: بس الدولة ما قدرت توجهها.
0: اوكي، والدولة غزت صندوقها من وين؟
1: للاقتصاد الشرعي
0: وين حط أكترية المصريات بجنوب. يعني عمرنا جنوب أدائهم وسلوكهم دمر جنوب لتعمر من مصرياتنا. بكفي هالشي.
1: طيب رح ناخد بريك إعلاني ونرجع منتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائب زياد حوض. طيب كمان بالسياق الكلام يلي عم نحكي فيه عن الجنوب وما يحصل في الجنوب، في كلام من المسؤولين اللبنانيين انه وقعت في اليونيفيل رح بيصير في فراغ بالجنوب، مع انه قرار 2970 بعتقد رقمه واضح بيقول انه الجيش اللبناني والدولة اللبنانية هي لازم تستلم الامن بالجنوب. ليش هذا الكلام دائم عن فراغ؟
2: ليك بدي اقول لك شغله، كلام بقاء اليونيفيل بجنوب هذا اصبح من الماضي، ما حدا بقى يراهن عليه لانه القرار اتخذ لا يونيفيل في الجنوب بالعام الجديد، وبالتالي يجب التعامل مع هذا الواقع. هون اما نحن امام خيارين، يا اما تفريغ جنوب من اي قوه دوليه وبالتالي فتح المجال للاسرائيليين لاستباحه الجنوب كله وصولا الى جزين، كلنا عم نشوفه اليوم سبق، وكنا عم نحكي بموضوع وطشني انه كيف مكفيين على الريحان. وبدو ينزلوا على جزين، وكل الاشاير العسكريه بتبين هذا الشيء، بيكونوا عملوا قبضة حددية لكل جنوب وعملوا عازل نهائي، وهيدا المنطقة بتكون منطقة
1: محتلة
2: وفاصلة بين الدولة اللبنانية والإسرائيلية. اثنين، يجي قوات عسكرية مع ناس متخصصين يلعبوا دور حقيقي لضبط المخربين وضبط أي مرتكب بجنوب، ويكونوا هن فعلا قوات ردع حقيقية ويلعبوا هذا الدور. بعد لليوم ما في موافقة دولية لهالنوع من الترتيب، وهيدا نتيجة اللي الواقع الحالي اليوم على الدولة اللبنانية تتفاهم مع عواصم القرار انه يكون في فرقة من النخبة المتخصصين عندهم جهوزية تامة لردع اي مخالف بأي لحظة، انما أكيد ما بقى في تحت سقف اليونيفيل لأنه اليونيفيل انتهى دورة بجنوب، وبالتالي على الدولة اللبنانية ما تكابر وتعمل حالة أنه مش فهماني أنه اليونيفيل ما رح يتجدد لهم. نتعامل بموضوعية، نتعامل مع الواقع مثل ما هو، تنقدر نتلافى فراغ أي قوات دولية بجنوب، تنقدر نتلافى أي فراغ قوات دولية بجنوب بدنا نحكي مع المجتمع الدولي ومع عواصم القرار، وإذا صار في اجتماع بين رئيس الحكومة وروبيو بالقريب العاجل خلال وجوده بأمريكا إن شاء الله يحصل، يقول له خيي لازم يكون في قوات ردع دولية مجهزة وفيها ناس خبراء تقنيين، خبراء عسكريين، خبراء بكافة المجالات لهن يستلموا هيدي المنطقة تما تصير فارغة. غير هيك حتكون منطقة فارغة تحت سلطة الإسرائيلي كاملة.
1: ما الجيش اللبناني يتولى الأمن بهذه المنطقة، حتى ما هيدا القرار، تاك القرار الدولي بيقول هيك.
2: أنا بفضل أنه يكون في هيدي المجموعة ومع الجيش اللبناني.
1: طيب نحن جايين على انتخابات إسرائيلية ب 27 أكتوبر، ويعني عنوان لبنان هو عنوان أساسي في هذه الانتخابات الإسرائيلية. هل ممكن الإسرائيلي يذهب إلى المزيد من التصعيد قبل هذه الانتخابات؟
2: الفريقين بإسرائيل المتخاصمين تنيناتهم موقفهم واضح من
1: ما في فرق بيناتهم
2: وبموضوع الحرب، تنيناتهم بدهم ينهوا الصراع مع حزب الله، وما رح يوقفوا قبل ما حزب الله يخضع للدولة اللبنانية بغض النظر هني شو بدهم. وبالتالي أكيد أنا رأيي المعركة مستمرة، قرار إنهاء حالة حزب الله لدى الإسرائيليين اتخذت للرجوع عنا لو كلفت مليارات الدولارات وحرب مفتوحة. على حزب الله أن يفهم هذه الرسالة، أن يفهم إنه الورقة تبعوله انقطعت، أن يعود إلى الدولة اللبنانية قبل ما يكون تروتار.
1: طيب
2: مع العلم أنا رأيي اليوم صار تروتار.
1: طيب وين يعني الدولة اللبنانية أيضا؟ حكينا شوية أول شيء بالملف المعيشي والاقتصادي، بس كمان اليوم مطلوب إشي كتير إلى علاقة بعملية الإصلاح، مطلوب إشي كتير إلى علاقة بعملية تنظيم الدولة، مطلوب إشي كتير إلى علاقة يعني بتحديث هذه الدولة وتحديث هذه الإدارة. هل هالشي عم نقدر نعمله أو أنه كمان لا كله معلق على مسألة السلاح؟
2: عم نقدر نعمل أمور، إنما التنفيذ معلق إلى أنه الوضع السياسي يصير بيئة حاضنة لتطبيق الإصلاحات اللازمة. بهذا الوقت المستقطع لازم نسرع ونكثف القوانين الإصلاحية اللازم تتاخد تنوفر وقت في حال رجع البلد بلد.
1: يعني مثلا هلا في
2: مثلا اليوم عندك إعادة هيكلة المصارف، عندك
1: مش هي استرداد الوديع،
2: الفجوة المالية وتسكيرة، وخطة لاسترداد الوديع، موضوع الحياة الاجتماعية ومعالجة ومقاربة جدية لمشاكل الناس من كهرباء، نفايات، بنية تحتية، كل هذه الأمور لازم تنحط على النار، وما نعلق العمل البرلماني أو الحكومة ما تعلق عملها بالسلطة التنفيذية إنه في حالة حرب. أوكي، نحن اليوم بحالة حرب، الدولة اللبنانية مع الأسف بينت عجزة بهذه الحرب كلها، أنه بتاخد قرارات ما حدا بينفذ ليها، ما بدنا نرجع نعيد حالنا. أقل الإيمان إذا عجزة أنه تضغط حزب الله وتكلف الجيش يداهم حزب الله ويوقف كل قيادته ومسؤولينه العسكريين ويطبق عليهم أحكام الخروج عن القانون، تروح باتجاه الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية. طب اللحظة مع الأسف اللي بتخلص الحرب نتيجة الضغوط الدولية نكون نحن إصلاحاتنا على الطاولة ونقدر نبلش فيها. أنا بزعل أنه بهالتغيرات الكبيرة لبنان متفرج ومتلقي بدل ما يكون مبادر، أنه أنا بدي أنطر المجتمع الدولي ينهي لي الحالة الشاذة العسكرية المؤتمرة بإيران، وأنا كدولة لبنانية بدي كتف إيدي وما أعمل شيء. أنا شخصيا كمواطن لبناني وكسياسي لبناني بزعل أنه أنا مكلف مستقبل عائلتي ومستقبل وطني ومستقبل شعبي للدول الغربية أو الدول الأجنبية هي تنقذني منه بالوقت. أنا إذا أنا سلطة وأنا صاحب قرار أنا بأخذ قرار وما بقبل ولا أي دولة تتدخل بشؤوني الداخلية. مع الأسف هيدا عم بيصير. هلا إلى جانب هيدا لازم فعلا الفجوة المالية القانون يدرس بأسرع وقت ممكن، إعادة أموال المودعين، لأنه لا يمكن البناء على ولا أي دولة ولا أي سلطة دولة تكون سرقة مصرية الناس. بده يرجع بالحد الأدنى ثقة الناس بدولتهم، ثقة المجتمع الدولي بدولتهم، ثقة المستثمرين بالدولة اللبنانية، يرجع يصير في استثمارات بهذا البلد. وهيدا بده خطوات جريئة واضحة سريعة من قبل الحكومة اللبنانية.
1: طيب عم نشوف نحن انه في اهتمام يعني كمان عربي جدا مهم بلبنان، عم نشوف الامارات شو عم تعمل وكيف الوفود عم تجري على لبنان وكيف الوفود اللبناني عم تروح على الامارات السعوديه وغيرها، وعم نشوف انه في مشاريع اقليميه كتير كبيره يعني عم بدها تصير بالمنطقه، وعم نشوف انه كل الناس عم بتفتش عن خطوط امداد جديده بدل مضيق هرمز، ونحن عندنا الامكانيات، عندنا منشات النفط بطرابلس، عندنا منشات النفط بالزهراني، عندنا بور بيروت، عندنا بور طرابلس، يعني وعم نحاول انه نثبت انه نحن موجودين. بس ولكن بتحس انه يعني المشاريع رح تنفذ في دول اخرى مثل بسوريا قبل ان تنفذ
2: عندنا كل الطاقات وكل الامكانيات انه لبنان يلعب دور هاب بالمنطقه ويكون هو مركز ارتكاز. انما لن يلعب هذا المركز ولن يكون مركز ارتكاز قبل ما انهاء الحاله الشاذه الموجوده بالبلد. ما تصدق حدا رح يجي يحط مصاري بالبلد إذا بع فيه مثل أمثال وفيق صفا بيدخله بالعدلية. اوعى تصدق المستثمر جبان، ما حدا بيحط مصرياته ببلد ما بيعرف عبكرة الصبح إذا في مجنون بيعلن حالة حرب بالبلد، ما بيعرف إذا حدا أكله حقه القضاء بيكون مكبل نتيجة تدخلات سياسية بقراراته. انسى الموضوع، النية موجودة عند الأشقاء العرب والخليجيين والمجتمع الدولي أنه يكون لبنان نقطة تحول أساسية بالمنطقة. إنما لحتى يلعب هذا الدور في دفتر شروط منطقي وعقلاني دولي يجب على الدولة اللبنانية القيام به. أولا ما في ولا أي فريق مسلح، ثانيا هي صاحبة القرار الحرب والسلم، ثالثا قضاء عادل ونزيه يعني مجرد من التدخلات السياسية والطائفية والمذهبية، ودولة عندها إصلاحات بتكافح الفساد وفعلا دولة بكل معنى الكلمة. ايه قادرين نلعب هذا الدور، انما هذا الدور بيجي نتيجة سلوك وأداء وخريطة الطريق واضحة وقادرين نلعبه، وكمان خوفي ما تكون فرصة إضافية ضايعة
1: مضيعة. طيب إلى أي درجة اليوم بتشوف كمان أنه بالفعل هذه الحكومة يعني في تنسيق بين وزاراتها، في شغل عم بيصير على الأرض، يعني أوكي عم في انتقاد لوزارة الطاقة وموضوع الكهرباء، بس باقي الوزارات يعني قديش عم تشتغل، قدي عم تكون عن جد فيها إنتاجية، وقدي عم بيكون في اهتمام بكل المناطق مش بمنطقة واحدة، إن كان بالشمال ولا بالجنوب ولا بالبقاع ولا ولا بجبل لبنان؟
2: الدولة ما بتشتغل بالمفرق،
1: ما بتشتغل بالمفرق،
2: ما يعني عمل المفرق مش ناجح. ايه في وزارة الأشغال عم بيقوم بعمل جبار الوزير، بس هيدا العمل إذا ما تواكب وترافق بحالة من الاستقرار السياسي بضل مجتزة. في وزراء فعلا اخدين قصتهم جد وعم بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه، بس هيدا العمل الحكومة ستنتو. خي انت هون بالإذاعة في يكون مذيع كويس ومذيع عاطل وإدارة المحاسبجي لا سمح الله سراء وواحد تاني مرتب ونزيه، شو بده يصير بالمؤسسة؟ بلا تفرض. نحن دولة إذا ما كانت كاملة الأوصاف تتمتع بكل المواصفات وكلهم عم بيشتغلوا على فرد قلب وفرد روح، ما العمل لا ينجز. فعلا في وزراء عم يقوموا بدور وزير الاقتصاد أنا ما كنت أعرفه، رجل ممتاز فعلا. تما أحكي عن وزراء القوات اللبنانية اللي بتجمعني فيهم وبعرف مناقبيتهم وإداميتهم وأخلاقهم، عم بقول لك وزراء لهني تعرفت عليهم خلال أدائهم. وزير الاقتصاد شخصية مرتبة جدا، وزير الزراعة شخصية مرتبة جدا، وزير الاتصالات، يعني في مجموعة شباب عم تشتغل، بس انه هيدا الشغل اذا ما تواكب واذا ما فعلا هيك نحط خريطة عمل واضحة متكاملة بين كل الادارات وكل الوزارات وكل المؤسسات العامة، ما بيصير العمل حقيقي وصحيح ومزبوط. انه اليوم لما وزارة الاقتصاد بدها تودي مراقبين على منطقة معينة ويأكلوا قتل بهالمنطقة، شو العمل؟ شو النتيجة؟ لما شركة كهرباء بدها تودي مراقبين الجباية على منطقة بعينة معلقين عليها وما بيدفعوا الفاتورة، شو الحل؟ مش ممكن. اليوم ليه كتير من المستثمرين بقطاع الكهرباء ما بقى يهمون أو ما بهمون يجوا على
1: بده يشوف كيف بده يحصل؟
2: أول شغلة بقول لك إياها، وأنا رجعت بعض الشركات، نحن كيف نقبض مصريتنا؟ واي قضاء بيحمينا مصريتنا؟
1: طب ليش بزحلي ماشي حلو اسعد مكان
2: يا استاذ؟ اول شيء خلينا نحكي مزبوط، زحلي ما بتولد كهرباء،
1: بيولد كهرباء
2: كمان، زحلي موتورات كهرباء
1: طبعا،
2: هيدي كلفه، هيدي كلفه بجبال، عندنا كلفه نحن 24 بجبال،
1: عندكم امتياز،
2: امتياز جبال، وصاحب الامتياز حاطط مثل زحلي موتورات كهرباء، بس مش هذا هدفنا نحن. هيدي بيع الكهرباء من الموتور كتير غالي على اللبنانيين،
1: بس عم بيبيعوا أرخص من المطور على القليلة،
2: أرخص 4-5% اللي هي بعدها غالي جدا على الصناعة وعلى الزراعة وعلى كل،
1: طب تروح تنتج كهرباء على الغاز ساعتها أو على الطاقة البديلة.
2: الحل لا موتورات زحلة ولا موتورات جبال، الحل يكون في امتياز لإنتاج كهرباء. وتيجي واحد ينتج كهرباء بتكلف تقريبا الميجا بأقل تقدير الوان ميجا مليون دولار،
1: مليون دولار،
2: مليون ونص. تربيه تيجي واحد بمنطقة مثل جبال بدك 70-80 ميجا، ها وصولا لمئة ميجا إذا مش أكتر. طيب هودي 100 مليون دولار، بقول لك أنا خيي عملت هالمئة مليون دولار، عبكرة صارت حرب وما قدرت لميت المصريات، كيف بقبط؟ أنا مين بدي بيع؟ أنا بدي أعمل هالمعمل وبيع الدولة، الدولة هي بدها تدفع لي وهي بدها توزع وهي بدها تجبي.
1: عظيم.
2: إذا مثل امبارح أخذت الحكومة اللي قرار ونحن كنا ضده بإعفاء بعض اللبنانيين من دفع فاتورة الكهرباء، طيب مين بيدفعون؟ والدولة مش ما بدها تدفعون عن اللبنانيين. تاني شيء مزبوط الحرب على أهل الجنوب وكلنا بالعقل وبالتفكير مع أهل الجنوب، بس ما هي الحرب نفسها ضربت الاقتصاد بكل لبنان، فإذا لازم نعفي كل المؤسسات التجارية والاقتصادية بكل لبنان نتيجة الحرب، وبالتالي مين بيدفع عنهم؟ طب لا،
1: بس انا سؤالي هون انه كيف صاحب الموتور عم يجبي وكيف امتياز جبال عم يجبي وكيف كهرباء زحلي عم تجبي؟ ليش الناس عم تدفع هون؟
2: لانه
1: ليش ما بيدفعوا
2: للدولة؟ لانه هونيك قطاع خاص
1: بيقطعوا له الكهرباء.
2: قطاع خاص، الدولة قطاع عام متحلل منهار، ايده اجر، موظفين مش عم يقوموا بدورهم مثل ما هو. خبروني ناس بمنطقه بجبال اللي هي منا من ضمن الامتياز انه شركة كهرباء عم تقبض من فاتورة من قبل سنة لورا،
1: كانوا قبل سنتين كمان.
2: طب كيف هالكلام يا خي؟ كيف دولة لبنانية بتجب؟ خي انت شركة عندك تجارة خشب، ممكن تقبض فاتورتك بعد سنة ونص من تاريخ تسليمها؟ يعني انت خسران. وخي لو كنت ربحين انا زيك، ما فوائد المصرية صارت خسارة. هيدا منعود الى لا مركزية الكهرباء، مش مقبول بقى الدولة اللبنانية هي تكون مستلمة الكهرباء، كما مش مقبول انه الدولة اللبنانية هي تكون مستلمة التليفون والسلولير. ما في بلد بالعالم سلولير ملك الدولة اللبنانية،
1: هو صرنا نحكي فيهم عشرات السنين ما بدك حدا حققهم.
2: يا استاذ ما بدك قرار حازم، كل ما نحكي بالتخصيص بفزوا نواب الجهابزة طبع حزب الله انه انتم عم تبيعوا الدولة، بدهم دولة تضل ضعيفة وبدهم دولة تضل منهارة تضلوا هن اقوى من الدولة. وهون دور رئيس الحكومة ياخد اجراءات حقيقية، تطبيق لمركزية الكهرباء، تطبيق لمركزية المعالجة النفايات، باع قطاع الكهرباء او الاستثمار بقطاع الكهرباء بطريقة مختلفة انه الدولة تملك هذا القطاع، سموه اللي بدكم اياه. لا بده لا دولة أبدأ حيلة جد وبدها تاخد قرارات out of the box. نواب الممانعة ومسؤولي الممانعة وحزب الله بالتحديد معتبرين أي تطوير هو ضرب لمشروعيتهم وبدهم دولة تضل خاضعة وضعيفة ومنهارة. طب ونحن قاعدين بين هالكماشة، لا حل لموضوع الكهرباء إلا باللامركزية الكهرباء المطلقة، كل منطقة تنتج كهربتها وتبيع على ناسها وتفوتر وتقبض.
1: طيب كمان مسألة النفايات،
2: تعرف شغلي اليوم إذا بنعمل معامل على الغاز بكلف بأحسن أحواله 15 سنت
1: ده مظبوط
2: كيلووات
1: صح
2: كيف هالكلام؟
1: هلا عم بيحاول الوزير
2: ما حدا عم بيمول، ليه ما حدا عم بيمول؟ ما حدا بده يمول، والدولة ما بدها تدفع مليارين دولار، لا الدولة بدها تدفع تعطي مليار أو مليارين دولار ليعمل معامل. ما في دولة رح تمول طالما حزب الله مسيطر على الدولة وعلى البلد وعلى المؤسسات وشاعرين إنه الدولة ضعيفة أمام حزب الله. ثلاثة، ما حدا رح يمول قبل ما يكون عندنا استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ويعرفوا إذا حدا اعتدى عليهم في قضاء بيخذ لك حقك. روح على القضاء اليوم يا أستاذ بسام بليز، عن جد روح على القضاء خد حقك بأي موضوع. وأنا عم ناشد وزير العدل هون،
1: يعني بعض القضاء مش ضابط،
2: بعض القضاء معطل، ما بتقدر تاخد حقك بولا أي مطرح خاصة بالأمور التجارية وبالكوربوريت. روح على تشكى على واحد بدك منه مصاري.
1: طب شو السبب؟
2: أو عمل عليك تنصيبي لأنه قد يكون في ضغط كبير على القضاة، بيقلبوا من جلسة لجلسة 8 أشهر، في تعديلات حقيقية لازم تنعمل بالقوانين بمجلس النواب، معطلين حزب الله. طب كيف يعني خي؟ كيف سؤال؟ كل واحد بيطلع عباله بيطلب تنحي القاضي، كل واحد بيطلع عباله بيقدر يخاصم الدولة ويعطل
1: صار ترند
2: ويعطل عمل القضاء ومسار القضاء، وبتروح الأمور 4-5 سنين بيزهق المتشكى والسارق واللي مخبص واللي عامل صفقات بيسرح بيمرح، ما حدا بيقول له يا محل الكحل بعينه. طب اي مستثمر بيجي على بلد هيك؟ انا بشتغل بالعراق، انا شخصيا عندي شغل بالعراق وبافريقيا، تاخذ حقك خلال 10 ايام اذا حدا اعتدى عليك،
1: حتى بالعراق وبافريقيا
2: وبالدولة اللبنية إذا حدا اعتدى عليك. أنا لو إذا واحد قاعد عندك وما دفع لك الأجار ومش قادر تطلعه إلا بعد 5 سنين، شو عم تخبرني يا خيي؟ أي مستثمر بده يجي يحط ليرة ببلد بحس إنه حقوقه مش مصانة، عدا إنه في فريق مجنون بياخده على حرب كل 24 ساعة قادر.
1: بس ما حكينا بلبنان عن عملية لإصلاح القضاء.
2: بعد لليوم الأمور مفشكلة. طب استقلالية السلطة القضائية مسموح بعد لليوم لم تقر.
1: طب شو العائق أمام إقراره؟
2: ما بدهم دولة قوية، ما بدهم قضاء عادل ونزيه، ما الدولة القوية بده يكون إلى جانبها قضاء واضح لا لبس فيه.
1: يعني هالكلام اللي عم تحكيه حضرتك بنسمع كل النواب بيحكوه،
2: عم بحكي أنا بالمجلس.
1: طيب عظيم، كل النواب بيحكوه بالمجلس.
2: طب شو بدي أعمل؟
1: طب وين لا لا يعني
2: شو بدي أعمل أكتر؟
1: شو المشكل يعني؟ مشكل
2: في سوسي،
1: ما قلت اسمع تفرح جرب
2: تعمل. في سوسي بالبلد كتير كبيرة عم تخرب كل شيء، وفي دولة مش مصدقة حالها أنا دولة مع الأسف. شو بدي أقول لك
1: يعني؟ طب موضوع النفايات كمان مثلا، دايما عندنا كمان
2: مركزية النفايات،
1: مشكلة بهالموضوع كأنه ما في حل بالعالم للنفايات.
2: بدك رأيي الشخصي؟
1: تفضل.
2: بعد ما نخلص من موضوع سلاح خارج إطار الشرعية اللي ما في ولا أي عقل مجتمعي دولي بيعتبر إنه دولة فيها عسكريين وجيشين مجتمعين، بدنا نروح إلى تطوير النظام. هذا النظام بده تطوير يا أخي خلاص.
1: نظام الطائف يعني ما بقى يسوى.
2: مش ما بقى يسوى, بده تطوير خي, كله بده تطوير. تشتري عربية بعد 10 سنين بدك تحدثها وتطورها إذا ما غيرتها. خي بدك تطور النظام, نظام الفيدرالي الحل الأساسي الوحيد لبناء دولة قوية, لبناء خدمات حقيقية, لتأمين حياة كريمة للناس, لتتنافس المناطق بين بعضها لتقديم الأفضل لشعبها وأهلها وناسها.
1: هلا بيقولوك هذا تقسيم ومشروع إسرائيلي,
2: اسمه فيدرالي
1: اتحادي,
2: شو هالكلام؟ كيف بيكون, كيف بيكون تقسيمي وكيف خدمة لإسرائيل؟ إسرائيل بتكون متضررة نهار اللي بلبنان بيكون في استقرار, إسرائيل بتكون متضررة نهار لبنان بيكون عنده أفضل بور وأفضل مطارات وأحدث اقتصاد وأفضل زراعة وأفضل صناعة اللي دمرها حزب الله. حزب الله إسرائيل بتكون مبسوطة لما حزب الله بيكون مسيطر على الدولة اللبنانية والدولة مشتتة ومنهارة. اما اسرائيل بتكون بحاله هيك من الـ من الـ من الجديه والرهبه تجاه لبنان لما يصير لبنان هاب المنطقه, لما يكون عنده قضاء عادل ونزيه, لما يكون عنده افضل شبكه تليفونات وافضل شبكه سكك حديد, ولما يكون عنده افضل مطارات واكبر بور ويكون عنده انترنت متقدم ويكون عنده صناعات حديثة, ولما يكون عنده زراعة متطورة. هذا اللي بخوف إسرائيل, مش لبنان دولة المشتتة المنهارة اللي بدها تخوف إسرائيل وبيطلع لك فلان وعلتين ناطرين الملائكة من السماء تتنزل على الأرض تحارب إسرائيل. حرب اليوم بين إسرائيل وحزب الله بين تكنولوجيا متطورة جدا جدا جدا وإيديولوجيا متخلفة جدا جدا جدا. مين بده يربح؟ ما زال ناطر الملائكة تنزل على الأرض تتربحوا الحرب وقمح رح تاكلي يا حني.
1: طب بس ما هذا كمان شيء بيقولوا كل الطوايف انه بيطلبوا مساعدة ربهم, بس يكون عندهم
2: مساعدة ربنا لما عم نعمل شيء لمصلحة ربنا ومصلحة الناس بنطلب ربنا تنتريز على شعبنا وناسنا. ربنا رح يشارك معك, ربنا رح يشارك معك بتدمير بلدك.
1: طب قديش اليوم كمان قلت انه الدول ما رح تضل مطولة بالنا علينا ورح تضل قاعدة وناطرتنا لحتى تساعدنا.
2: أكيد.
1: بس نحن عم نشوف انه في نصائح متوالية عم توصل من هذه الدول للبنانيين, وهذه الدول بعد لليوم بتقلك انه خي عندك فرصة.
2: خوفي ما تكون الفرصة صارت ضئيلة جدا, وبرضو طالما بعد في فرصة على الدولة اللبنانية انه تحزم امره.
1: عظيم. طيب قديش اليوم كمان انتو كجهة سياسية بعدكم محافظين على ما كنتم قد حققتموه وقت كنتم بالمعارضة؟ اليوم التيار الوطني الحر عامل حملة واضحة على القوات اللبنانية وعم بيقول لهم المسيحيين تحديدا ليكو هؤلاء اللي كنتوا تقولوا عنهم انه هن بدهم يعملوا يشيلوا الزير من البير, ما عملوا شيء, بالعكس دهوروكم اكثر.
2: ندفع فاتورة خيارات التيار الوطني الحر بالسياسة وبالاقتصاد.
1: كيف؟
2: ندفع فاتورة خيار تيار الوطن الحر باتفاق مرخي المشؤوم اللي عطى حزب الله كل شيء أمام فتات من السلطة والمال والمحسوبيات والمحاصصة, وندفع فاتورة تيار الوطن الحر بإدارة هذا البلد وكيفية أداره البلد وكيف داروا قطاعات مختلفة بالبلد ولوين وصلوا لبنان. بيحكي التيار الوطن الحر مش وكأنه له 6 سنين بالحكم, وقبل 6 سنين كان عنده هو وشركائه وحلفائه 2/3 الوزارات. لك عايب لاستحوا ماتوا يخشوا بقى.
1: يعني هذا هجوم سياسي.
2: لك أكيد هجوم سياسي. لما كانوا مستلمين بلد 6 سنين هن وشركائهم وحلفائهم وميشيل عون رئيس جمهورية وجبران بيصير الحاكم والأمر الناهي, شو عمل بأي إدارة بأي قطاع؟ وين وصلوا البلد نتيجة خياراتهم؟ إلى $90,000؟ لك عيب بقى. دمروا كل الناس, دمروا الاقتصاد, دمروا الهوية, دمروا الوطنية, سلموا البلد لإيران, سلموا. يا عمي نسيتوا انه كان ميشيل عون يطلع يصلي ببراد بطل يعجبه يقدس عيد مرمرون ببيروت؟ نسيتوا ميشيل عون طلع عن بابا روما قال لهم حزب الله عم يحموا المسيحيين والكاثوليك خاصة بالشرق؟ نسيناه هنا وعطى حزب الله الشرعية الوطنية واللبنانية ومقابل فتات من السلطة والمال والمحسوبيات؟
1: بس اليوم النائب جبران بيصير عم بيهاجمهم
2: لانه اخذ اللي بده اياه, وهلا يعني جبران بيصير مع الاسف بيغير موقفه مثل ما واحد بيغير قميصته او جاكيته. بس هيدي ما بقى تنطلي على حدا. ندفع فاتوره خيارات حزب الله في اداره البلد السياسيه والاقتصاديه.
1: استاذ زياد, يعني
2: والقوات اللبنانيه, وانا كمان هون القوات اللبنانيه لها مسؤوليه كتير كبيره. انه ما بقى تكون عم تغطي سلطة عاجزة. انا من الناس، انا خي انا بس احكي، انا زياد
1: حواطن شخصي.
2: إيه. انا بقول للقوة اللبنانية لا يمكن ان تبقى تغطي سلطة عاجزة، عاجزة بالسياسة وعاجزة بال بال بال بال بالاقتصاد.
1: وصلت هالرسالة
2: اكيد اكيد وصلتها للدكتور جعجع.
1: أيه.
2: انه اليوم سلطة مش قابضة حيلة جد، انت ما بتشبهك سمير جعجع، هذا المقاوم اللبناني اللي ما لين وما ضحى وما تنازل باصعب الظروف، باسوأ الظروف اللي عايشها تحت المعتقل، وبالمعتقل 11 سنة ما لين وما انكسر وما انهزم. لازم يكون واضح بهذه المرحلة انه نحن لن نغطي بعد اليوم سلطة عاجزة.
1: شو رد عليك؟
2: طول بالك، كل ظرف له وقته له حكمته.
1: انا بدي اشكرك استاذ زياد حواط، اهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان، ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعة هذه الحلقة، والى اللقاء.
2: شكرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبي بقر برازيلي أو موزيت بقر برازيلي، الكيلو $7.40.
2: تبرد
3: تعبوري تعبوري
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبة ورد تعبة ورد لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.

بدك تدفع رسوم مرفق بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: تعبولة تعبولة تعبولة تعبولة.
1: الهير مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبولة تعبولة تعبولة.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبولة تعبولة تعبولة.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، أقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة المنصور قضاء صور. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة مفخخة نحو قواته الليلة الماضية. يلتقي الرئيس نواف سلام غدا الاثنين في واشنطن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار، لسيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب.

0: معتبرا أن أداء الحزب دمر الحجر والبشر في الجنوب، وقال إن الطائفة الشيعية مدركة اليوم أن الحزب أضر بالشيعة والجنوب أكثر من أي جهة أخرى، وأنه مستمر في القضاء على ما تبقى، معتبرا أن البعض لا يزال يقف إلى جانب حزب الله نتيجة غسل الأدمغة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أضاف إن أفضل الأوتوسترادات وأفضل المدارس الرسمية وأفضل المستشفيات بنيت في الجنوب من جيوب المواطنين، لا بل من جيوب الفئات التي تسدد الضرائب والفواتير والرسوم بشكل منتظم وحقيقي، معتبرا أن حزب الله دمر كل البنى التحتية في الجنوب التي بنيت من أموال اللبنانيين. وفيما يتعلق بالاستثمار، رأى حواط أنه لن يستثمر أحد في لبنان ما دام وفيق صفا يتدخل بالعدلي، معتبرا أن المستثمر لن يجرؤ على وضع أمواله في بلد يمكن في أي لحظة أن يعلن أحد فيه الحرب. وفي شأن الحكومي، أثنى حواط على عمل وزراء الأشغال والاقتصاد والزراعة، معتبرا أنهم يقومون بعمل جبار، لكنه شدد على أن هذا العمل سيبقى مجتزأ إذا لم تتم وكبته بحالة من الاستقرار السياسي، مؤكدا أن العمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء. انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كلمة رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أنها تجاهلت الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان وما خلفه من ضحايا ودمار. وقال في خلال احتفال تأبيني في بلدة شمستار: بئس الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة في الأمم المتحدة، وتعسا لهذا الخطاب الذي لم ترد فيه كلمة واحدة عن عدوان إسرائيل واحتلالها للأراضي اللبنانية ولا عن المجازر بحق المدنيين وخصوصا الأطفال منهم وإبادة أسر بأكملها تم شطبها بالكامل من سجل القيد.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية.

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عبور نحو 13 مليون برميل من النفط يوميا من مضيق هرمز. وقال رايت لفوكس نيوز: قواتنا تساعد في تسهيل نقل النفط والغاز والأسمدة عبر هرمز. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع باورت تع باورت تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع باورت تع باورت تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب شانل الخاصه فيه، فيكم ترجعوا تتابعوا هيدي الحلقه صوت وصوره. ضيفتي لليوم هي ضيفه مميزه عزيزه على قلبي وعقلوب كثير من المتابعين والمشاهدين، بينطروها بخطواتها التمثيليه، بينطروها بنهفاتها المهضومه على تيك توك، وبنفس الوقت هي قدرت تكون نجمه مميزه بعالم يمكن اليوم صار قليل واحد تيقدر يتميز لأنه المنافسة كبيرة والأعمال قليلة. قدرت بالسنوات الأخيرة تحجز مكانة لنفسها وتتميز، إن كان بجائزة من محبة الجمهور أو بجوائز حقيقية كمان عم تحصلهم سنة عن سنة. لا المرة يمكن التانية بيصيرني استضيف النجمة يلي عم بحكي عنها، سبق واستضفتها ببرنامج سابق واليوم عم استضيفها ببرنامج سبوت أون. معي اليوم جسي عبدو. أهلا وسهلا فيك جسي وصباح الخير.
2: شو هالمؤدي من الحلوة الرائعة،
1: كيفك جسي؟
2: أنا بجنن وقهوتكم كتير طيبة على فكرة.
1: صحتين صحتين.
2: ايه.
1: عم نعمل أنا وياك اليوم هيك صبحية على الصبح، رح نجرب نكون رايقين مثل طبعك أنت. أنا بعرف أنه طبعك هادي
2: ورايق. ليش رح تعصبني أنت يعني؟ شو قصدك رح نجرب؟
1: هلا أنا مرة حدا سألني قال لي ليش بتشرب قهوة لضيوفك؟ قلت له القهوة بتعلي الضغط.
2: تزيد التوتر.
1: تزيد التوتر.
2: لا أنا بحب القهوة.
1: لا عم بمزح بس إنه قلت تنبلش هيك بشوي مود بوزيتيف رغم كل الأجواء النيجاتيف يلي موجودة حوالينا إن كان بالبلد أو بالعالم العربي. إذا بدي أسألك اليوم جسي وبلش معك من الأول، يعني من عندك أنت، مين جسي عبد بعيدا عن الكاميرا والسوشيال ميديا؟
2: بعيدا عن الكاميرا والتمثيل مثل ما بتشوفوني على السوشيال ميديا، يعني أنا حدا كتير عايشة حياتي بحقيقية بطبيعية.
1: يعني جسي اللي بنشوفها على السوشيال ميديا هي جسي الحقيقية؟
2: الحقيقية أكيد بستوريز، مش بالفوتوشوت، يعني مش عايشة كل حياتي بوقت بصور فوتوشوتات.
1: لا أنا عم بحكي عن الستوريز، عم بحكي عن يومياتك،
2: عن أنا يلي بتشوفوها على ستوري هاي أنا. وطبعا بنقي مومنتس يعني هيك تكون مثل ما هلأ عم بتقول بوزيتيف وشوي هيك بعيدا عن النيجاتيفيتي اللي نحنا كلنا عم نعيشها، هيك شوي تفرح العالم وامزح أنا وياهن ونضحك.
1: يعني في قسم من القصص إذا بدنا نقول النيجاتيف يلي كل إنسان بيقطع فيها بتخفيه عن المتابع.
2: ايه أكيد.
1: ليش؟
2: لأنه ما بحب كب نيجاتيفيتي للناس. يعني أكيد بحب شو فيني أعطي ضحكة، شو فيني أعطي خبرية حلوة، شو فيني فرجيهم أنه الحياة حلوة ولازم رغم كل شيء عم نعيش ونضل نسابر أنه لا to spread positivity. أنا أكيد هذا اللي بعمله.
1: بتحس العالم بيعرفوا جسي عبدو على الحقيقة تبعها أو بالصورة يلي أنت يلي اليوم عم تقولي لي أنه رسمتينهم إياها بالpositive energy وبهيدا الجو يلي أنت بديك تفرجيهم إياه؟ يعني برات هيدا الجو بيقدروا يتخيلوا أنه جسي كيف بتعصب، كيف بتزعل، كيف ولا لا؟
2: هلا اكيد بزعل، انا انسان يعني اكيد بيمرق بحياتي قصص بتزعلني. واكيد بيمرق اوقات من ايام حياتي بكون معصبه، بس مش رح اطلع عصب على السوشيال ميديا يعني، عرفت؟ ولا رح اقعد ابكي. يعني مثلا ما بحب انا في بعض الناس يعني بتقعد تبكي على السوشيال ميديا، بتفتح فيديو وبتصير تبكي وتنهار، انا ما بحب هذا الشيء. يعني بحب بعملهم ببيتي مش قدام الكاميرا.
1: يعني بعيدة عن الرياليتي بمطرح معين، يعني اليوم إذا نعرض عليك رياليتي شو تقدر تعمل رياليتي شو وتفرج جسي على حقيقتها كلها، ولا في قصص بتحس إنه لا هيدا المتابع ما لازم يتخطى؟
2: حسب نوع الرياليتي بلا، بس إنه أنا بختار أكيد الشيء اللي بحب فرجيه للناس.
1: بآخر كم سنة كل إنسان يعني سنة عن سنة بينضج، بآخر كم سنة شو أكتر أمور تغيرت فيك جسي؟
2: كل سنة نحنا بننضج، كل سنة بتمرق عليك تجارب بتخليك تصير ناضج أكتر من سنة، تجارب الحياة، الأيام اللي عم نعيشها، العمر يلي هو سنة بعد سنة بعد سنة بتصير تحس إنه أنت اللي كنت تعمله قبل واللي كنت تفكر فيه قبل هلأ ما بتعمله أو بتفكر فيه 100 مرة قبل ما تعمله.
1: صرت أصعب أهدى أو أقل ثقة بالناس؟
2: ليك بدي أقول لك شيء، هلأ أنا أصلاً رايقة وهادية، يعني أنا منو كاركتيري حدا يعني عصبي وهيك كل الوقت، بس أهدى يمكن بأمور تانية أهدى، يعني مثلا صرت نقي الأشياء صح.
1: أوكي.
2: القرار
1: بدي أخذ الأشياء على سعيد المهنة ولا على سعيد الحياة؟
2: مهنة والحياة اثنين. القرار اللي بدي أخده بدرسه كتير، يعني مني متسرعة. القرار اللي بدي أخده بقعد بفكر فيه وبفكر بكل جوانبه.
1: كنت متسرعة؟
2: كنت متسرعة، مش متسرعة يعني بدي أقول لك شي رالف، هو بالحياة ولا بالمهنة؟ أنا بلشت صغير كتير. أنا فت على المهنة عمري 17 ونص. هيدي
1: النقطة.
2: يعني عرفت عمري 17 ونص فت على المهنة، فكنت ولد ولد وتمرست بالمهنة. يعني أنا وقتها فت أدرس سينما وتلفزيون، أنا فليت من الجامعة لأنه ما كان عندي وقت أني روح على الجامعة، لأنه كنت كل الوقت عم صور. عرفت، فأنا تمرست بالمهنة وكبرت بهيدي المهنة. فأكيد أوقات بيكون في قرارات غلط أخذتها، يمكن تسرعت ببعض الأمور أكيد بحياتي كلها مش بس بالمهنة. فهلأ قراري بحسه أنه بيندرس أكتر، يعني تفكر فيه أكتر.
1: شو أكتر شيء بيخوفك جسي؟
2: بشو؟
1: in general بالحياة بالعمل بالمهنة، يعني بتقولي بتدرسي خياراتك أكتر، بس أنه أنت كشخص شو أكتر الأمور اللي بتخوفك؟
2: هلا ما في شيء بخوفني عن سعيد الحياة بحياتي، بخاف يمكن أخسر الناس اللي بحبها، هذا اللي بخوفني. بس على سعيد المهنة بخاف، ما بدي أقول لك من الفشل، لأنه كل بني آدم معرض أنه يعمل شيء ويفشل يرجع يتعلم ويرجع ينجح، بس أنه بخاف أخذ خطوة غلط. يعني بفضل عن جد أدرس الشغلة من كل النواحي قبل ما أعملها.
1: وأكثر شيء بيعمل لك سلام؟
2: بس كون وحدي.
1: عن جد؟ شو يعني وحدك؟ وحدك
2: يعني هيك بقعد وحدي بتأمل مديتيشن
1: بمطرح معين ولا
2: بحكي مع ربي وين ما كون. هيدا اللي بيهديني يعني عن ضجة الحياة اللي أنا عايشها.
1: شو بتحكي مع ربك؟ شو
2: كل شيء بحكي. كل شيء بحكي.
1: بتلومي؟
2: لا ما بلومه، أكيد ما
1: تتشكري؟
2: بلومه. بتشكره كل يوم.
1: كل ما بتقولي له مثلا ليش مثلا صار معي هالشغلة أو
2: لا لأنه أنا بعرف أنه هيدي الشغلة اللي عم بتصير معي إن كانت أنا حبتها ولا مش حبتها هي لمصلحتي.
1: شو آخر شيء طلبتي؟
2: ما بطلب منه، بشكره أنا أكتر. يعني أكتر شيء بطلب منه مثلا
1: إذا مثلا مأهورة، إذا معصبة، إذا شخص مثلا زيجيك، ما بتقولي له يعني مثلا أنا تنقول بضل قول الله كبير، يعني مثلا شخص تنقول مثل علاء مرعب
2: ليش ابو علاء
1: لا بس يعمل بس شي... يعمل فيه شو عامله بقول لك بي
2: ابدا ابدا ما بقبل حدا يجيب
1: يقرب على علاء اهم شيء علاء
2: طبعا إيه؟ طبعا
1: علاء لا بس يعني بس بس انا ما سمي الاسم الحقيقي، يعني سميت حدا صديق لإلي بس انه اعتبره شيء اسم من هالاسامي
2: بلا ما اقول. انا بعرف انه اذا حدا اذاني بقصد ولا غير قصد ربنا أكيد بيخد الحق على السريع.
1: عندك إيمان بربنا بالأنرجي بكارما يعني اليوم صرنا كتير منفسر الأمور بطريقة تانية، يعني قبل كانت العالم تحكي بس بالإيمان وبالرب وبالقديسين، اليوم صرنا نحكي مثلا كارما، نقول إنه في كارما، منقول مثلا في أنرجي، في ناس بعيد عنهم في الأنرجي بترد بتعمل.
2: هلا هي حسب كل مسمى كل حدا بسميها شيء.
1: أنت شو بتسميها؟
2: مثلا أنا بالنسبة لألي ممكن مثلا وحسب نواياكم ترزقون، فأنا بحس هيدي هي كارما. يعني أنت شو نيتك تجاه حالك أو تجاه غيرك أنت رح تجيك. عرفت، فأنا هيك بفسرها. الله هو واحد، أنا بالنسبة لألي الله هو كل شيء بالحياة، فأنا بحكي معه وبطلب منه وبشكره كل يوم الصبح. أنا كل يوم كل يوم بس أول شي بعمله قبل ما أشرب قهوتي بفتح الباب وبطلع بحكي معه بقول له بشكرك أنه أنا أعطيتني فرصة جديدة ويوم جديد. أنه يمكن
1: أي متى بلشت تتبعي هذا الشيء؟ يعني أي متى بلشت تقولي أنا لازم أشكر ربي على كل يوم؟ يعني شو التورنينج بوينت؟
2: بس لأنه مش ما في يعني
1: مش كلنا بنبلش نشكر ربنا.
2: لا صح، بس ما في تورنينج بوينت. ليك أنا يمكن رالف الله نعم علي بكتير أشياء، فلازم تشكروا عليها. الله نعم علي صحة، الله نعم علي أهل، الله نعم علي أحلى أصحاب، الله نعم علي زوج ما في أحسن منه، الله نعم علي شغل بحبه، فحياة حلوة، فربنا رزقني بكتير أشياء بشكر عليها كل يوم تدوم النعمة.
1: قلتي لي بلشت كتير بكير، تنرجع ننتقل على القصص المهنية. وقتها بلشت جسي كنت عارفة أنه عم تعملي كاريير ولا كنت عم تقولي خليني أجرب؟
2: لا كنت عارفة، أنا من أنا وصغيرة وهدي كنت عم بحكي مع علاء، عندي فيديوهات بدي ما مش عم بعرف طلعهم من تيب عبالي أعمل فيهم فيديو. أنا من أنا وصغيرة بحط كاميرا قدامي وبقعد بمثل، يعني من عمر 7 و8 سنين كنت أعشق عالم التلفزيون. فوزير رمضان كانت بالنسبة لإلي يعني بدل ما أنزل ألعب مع أصحابي اللي أصحابي كلها كانت تلعب تحت البيت، أنا ما كنت أنزل معه لأنه أنا كنت قاعدة ناطرة عم شوف كاركترات اللي قدامي الممثلين. فوزير نيلي مثلا أنا حافظتهم من أنا ولد، فأنا بالنسبة لإلي هيدا كانت شغفي بالحياة. وبس كبرت كان عندي فرصة أني فوت على هيدا المهنة، وكنت كل فرصة تجيني أثبت أنه أنا فيني أعمل أحسن، أنا فيني أعمل أحسن.
1: الفرصة لما تجي بكير شي منيح ولا بمطرح معين شي كمان معقول لاحقا يكون له ضرر؟ يعني اليوم أنت أجتك الفرصة كتير بكير، بس يمكن طبعتي أول شي بالكوميدي، تقدرتي ظهرتي من هيدا الموضوع ما كان سهل،
2: تلغي. ما تعذبت كتير،
1: بس تلغي من رأس العالم شيء ما كمان ما انه هين، يعني
2: ما انه هين، بس انا اثبتت انه الممثل ما لازم ينحصر بنوع معين.
1: قد ايه اخذت معك اثبتت؟
2: لا هيدا ممثل كوميدي، لا هيدا ممثل تراجيدي. الممثل بيقدر يعطيك اثنين، بيقدر، وهيدا اللي صار معي بلوبي الغرام يلي بمشهد واحد انا ضحكتك وبكيتك. عرفت؟ فهيدا يعني من أول ما بلشت ما حبيت أنه أنا أحصر حالي.
1: هو نعمة يعني الواحد يقدر يعمل كوميدي، لأنه هي الكوميدي إذا بدنا نقول الأصعب بكتير من التراجيدي ومن الدراما. ويمكن هيدا العالم يلي إذا بدك نوعا ما كتير بيعرفوا فيه. بس بأي لحظة حسيت أنه وقتها كنت بعالم الكوميدي لا أنا فيه يكون ممثلة دراما ويلا؟
2: بس صارت تجيني الفرص انه بدهم يعني لمسلسلات.
1: انت سعيدة للفرصة ولا الفرصة اجت وحدة؟
2: لا انا ما سعيد، الفرصة اجتني.
1: كيف؟
2: اتصلوا فيي وقالوا لي بدنا اياكي بمسلسل درامي. كان بتذكر بوقتها يمكن المسلسل اللي اخدته يمكن ما بيتعدى 10 مشاهد ولا 15 مشهد بمسلسل 30 حلقة يعني.
1: غير عائلتك؟
2: قلت معلش بدي اخذ الفرصة وبدي اثبت انه بقدر، وصارت من فرصة صغيرة لفرصة اكبر، لفرصة من هون لفرصة من هون، قدرت اوصل.
1: غير عائلتك مين اول حدا بالوسط قال لك جسي انت عندك شيء؟
2: اول ما بلشت
1: يعني
2: اول ما بلشت شرب الخليل اللي بلشت معه بسمة وطن.
1: هو أول واحد حس أنه عندك
2: أول حدا، أول حدا اشتغلت معه له فضل كبير علي، لأنه برامجه كانت من أهم البرامج اللي تنعمل، ونحطيت بأهم برنامج كوميدي بوقتها.
1: طب في شخص كان منه مآمن بجسي وأنت بمطرح معين اليوم بينك وبتحالك مش لقاله هو بس بتقولي أثبت العكس؟
2: مش شخص واحد، كثير
1: ناس تقطع بحياتنا بيصيروا
2: انه اشخاص، بس ما
1: هالقد هالقد بتعمل ايه؟ هالقد بتعمل،
2: ما انا ما بلومه لانه كمان هو هالقد بيعرف.
1: لو رجعنا لجسي لاول يوم لقى قدام الكاميرا من شو بتحذريها؟
2: ما بحذرها من شيء، بتعرف شو بقول لها؟ بقول لها انه كملي لهيدي البنت اللي وقفت اول مره على الكاميرا اللي كنت خايفه ومرعوبه ومبسوطة، يلي قلبي كان رح يوقف قد ماني مبسوطة، انه انا عن جد اجتني الفرصة وبدي اثبت حالي. بقلها انه كل الخطوات اللي رح تعمليها لقدام رح توصلك لشي احلى.
1: كنت عارفة انه رح توصلي؟ يعني كنت حاسة انه انا يوما ما هون رح كون بوستر، ممثلة اولى، نجمة مسلسل، بطولة؟
2: ما بكذب عليك من انا وصغيرة بعرف.
1: شو السر؟ ثقتك يعني كان عندك ثقة بحالك كتير كبيرة؟
2: كانت شغلة بحبها كتير من أنا وصغيرة، خلقت بحب هيدا الشيء، وبيقولوا لي أهلي إنه كانوا يشوفوا هيدا الشيء فيي، وجابوا كاميرا وصرت حط هالكاميرا ومثل مشاهد.
1: بعد كل هالسنين بتحسي إنك أخذت حقك كممثلة أو بعد في شيء بدك تثبتيه؟
2: اللي بيقول لك إنه أنا اكتفيت،
1: مش اكتفيتي، ما عم بحكي
2: اكتفى وأنا وصلت،
1: بس أخذت هيدا التيتر أنا ممثلة شاطرة.
2: أنا ممثلة شاطرة كتير، أكيد أنا ممثلة شاطرة كتير، وأنا بستحق كل فرصة عم بخدها. بس أنا بقول لك إنه أنا اكتفيت وأنا وصلت، هون ببلش الفشل. بالعكس، أنا بحس بعد ما عملت شيء، بعد عندي كتير أشياء أعطيها، بعد عندي كتير طاقة أقدمها، بعد عندي كتير كاركتري تمثلهم.
1: في صورة مرسومة براس المشاهد بتقولي بعد بدي أكسرها ولا لا؟
2: صورة مثل
1: whatever، حيلا شيء شو عرفني، يمكن تجربتك مثلا بدو المشاهير بتحبي ينسوها يمكن،
2: او بتحب
1: يعني. هذيك اليوم شفت ناشرين فيديو جديد يعني من هلا، ناشرينه صفحه بتنشر من الارشيف، ناشرين لك ما بعرف اذا شفتيها.
2: عم غني انا ومريم فارس،
1: صح؟ بتحبي هول القصص، بتقولي هو كله عمله جسي عبده ولا في دعسات كانت ما لها طعمه؟ يا ريت
2: حتى ما له طعمه تعلمت منه لبعدين لابني عليه صح.
1: شو اللي ما كان له طعمه؟
2: يعني اكيد في ادوار مثلا اخذتها يمكن ما كانت انه كثير له طعمه، يعني مش هالدور اللي بيعلم يعني. بس يمكن كان جسر لإلي انه اوصل لمطرح بعد معين، عرفت علي؟
1: ما في حدا بينكر انه انت بنت حلوه وجميله وبالجسم بالشكل بكل شيء، بمطرح معين الجمال ظلم جسي عبده يعني، خليهن العالم تقول انه هاي حلوه بس يمكن ما عندها الموهبه الكافيه، ولا كانوا يقدروا يميزوا الاثنين موجودين؟
2: لا ما بفتكر انه في حدا،
1: لان دائما نحن عنا انطباع ني جايبين على الدراما وحده حلوه، يي جايبين ملكه جمال.
2: طب انا اوكي وحده حلوه،
1: صح ولا لا؟ ما بتسمعي
2: بلا بلا، وعملت كتير بالبرنامج الكوميدي كنت بشع حالي في كاركترات أعملهم، يعني ما بفتكر إذا وحدة بس فايتة كرمال جمالة بتقبل تعملهم.
1: أي دور حسيت من بعده أنه أنت قادرة تقولي هلأ أنا صرت ممثلة عن جد؟
2: كل دور، ما في دور معين،
1: ما في دور حطك هيك بهيرة معينة عند
2: في
1: المتابع.
2: مسلسلات بلا، في مسلسلات نجحت أكتر من مسلسلات.
1: مثل يعني أي دور رسخك عند
2: مثلا برجع لك لسنتين ثلاثة مثلا بالدم. بالدم كسر الدنيا، كسر الوطن العربي،
1: صح؟
2: عرفت؟ فأكيد بالدم عمل لي عمل لي نقلة، لوبي الغرام سنة الماضي عمل لي نقلة، كان من أجمل الأدوار الكوميدية اللي عملتها. في كتير مسلسلات يعني، عرفت؟
1: أي دور بتقولي يا ريت ما عملته؟
2: يا ريت ما عملته ليك ما في شيء ببالي هلا، لانه ما بندم كتير يعني، ما عندي هالندم الشديد على دور مثلا وصرت خبط على راسي واقول يا ريت ما عملته لهالدور.
1: لا بس انه يمكن ما علم، ما عمل شيء مضيف عند
2: في ادوار، في ادوار من زمان عملتها بمسلسلات يمكن كانت.
1: طب خليني اقلب لك السؤال،
2: انت شو انت بدك جواب يعني؟
1: ما هلا ما هو لا اسماء ولا جواب، عرفتي؟ خليني اقلب لك السؤال، رفضت دور ونجح وبعدين قلت جسي كيف رفضت هذا الدور؟
2: رفضت أدوار. هلأ في أدوار رفضتها ما حبيتها على الورق، وبس طلعت قلت أنه منيح رفضتها لأنه منا كتير حلو مثل ما أنا كنت متوقعة. وفي أدوار رفضتها اندمت أني ما شاركت فيها بس لأنه ظروفي ما كانت تسمح لي أني يكون، يعني مثلا أنا في دور نعرض علي كتير حلو بس كان بتركيا تصويره،
1: ليه ما أخذتيه؟
2: ما بقدر كون بهيد الوقت بظرفي بوقتها، يعني ظرفي من سنتين ثلاثة ما كان بيسمح لي أني روح أقعد بتركيا فترة معينة بهيداك الوقت. المسلسل كان كتير حلو ونجح، والمسلي حتى اللي عملته كان كتير حلو وكتير لايق لها يعني، وقدته كتير حلو ومهضوم، بس أنه بقول أنه يمكن لو أخدته كانت فرصة حلوة لإلي، بس ظرفي ما كان.
1: مين أدى الدور؟
2: ظرفي ما كان بيسمح لي.
1: والله
2: ظرفي ما بيسمح لي.
1: بس بالفترة الأخيرة شفنا جسي بأدوار وصورة مختلفة كتير عن البدايات، هيدا التحول كان مقصود؟ يعني اشتغلت على استراتيجي يعني هلا اذا بدي اجي احكي من جاسي عبده من شو حلوه وكذابه ل لوبي الغرام صوره مختلفه جدا. أكيد. انت اشتغلتي على استراتيجي حطيتي خطه ولا الصدف اوقات تمشي وحده والمهنه بتتطور؟ يعني نحن فينا نقول انه المهنه تطورت كمان.
2: المهنه تطورت,
1: شركات الانتاج اختلفت
2: وكل شيء, مش انه ولا انت قاعد ببيتك هيك عم بتقعد مثلا يمكن وقاعد تقول مثلا يا رب بعت لي صدفه حلوه. لا, حتى لو أوكي في فرص بتاخدها بس بدك تشتغل عليها. يعني وأنت بدك تشتغل على نفسك كمان. الحياة عم تتطور. إذا أنت بتضلك مثلا بال2009 و2010, نحن صرنا بال2026 بتضلك ورا. فأنت بدك تشتغل على نفسك مثل ما أنت رالف بداياتك مثل هلأ أكيد لا.
1: ما ولا
2: البوست اللي كنت فيه مثل البوست اللي أنت فيه هلأ كمان أكيد لا. فأنت أكيد اشتغلت على نفسك. يعني مش أنه قاعد بيتك وهي الفرص عم تجيك. عملت ووركشوبس كتير, في أدوار جبت عليهم أساتذة يعلموني إياهن. يعني أكيد
1: بما أنه ذكرتيني بالدم وحكينا عن يعني قلتي عن نجاح بالدم يعني كمان بمطرح معين, شو كان أصعب مشهد عليك
2: بالدم؟ كان هو كله صعب.
1: ما هو لأنه صعب ولأنه دوري كمان كان
2: ودوري كان صعب,
1: كان كذا مود,
2: بس إيه بس كان تحدي كبير لإلي بالدم. أصعب مشهد يمكن مشهد البي والكف, يمكن لأنه it's a true story يعني عرفت. فهيدا كان كتير صعب علي, وبتذكر صورناه أخذ شي 7 ساعات تصوير لأنه فيليب أسمر أخده كله وان شوت. فكان عندك بدك تعطي طاقة من جوا وطاقة من برا, فكان هيدا يمكن أصعب المشاهد اللي صورتها.
1: وقت خلصت هيدا المشهد أخدتي معك على البيت؟
2: أخدته معي على البيت. لك ما بنكر أنه أنت بس تكون عم بتمثل بتعطي من إحساسك منك. فأنت بس تعطي كتير من إحساسك. أنا في كتير أيام مش بس ببالدم, بكتير مسلسلات بكون مخلصة مشهد مثلا تراجيدي وكتير عطيته مني, بكون على الطريق برجع عم ببكي. كنا عم تبكي واحدة على الطريق, يمكن العالم إذا شفتني تقول هيدي مجنونة أو حرام مدري صاير معها.
1: يعني بتاخدي معك على البيت؟
2: إيه, بس بدي وقت هيك تا
1: تروقي,
2: شيل هالأنرجي عني. عرفت إنه خلص شيلها عني. لأ مثلا الشخصية مش أنا بتشبهني, بس أنا كتير بروح لعند الشخصية كتير بعطيها مني.
1: أكتر شخصية لعبتيها بتشبهك؟
2: بتشبهني؟
1: إيه؟
2: لأ ما بتشبهني أبدا, ما بتشبهني.
1: أي شخصية أكتر شيء؟
2: ولا لوبي الغرام بيشبهني ولا مسلسل بيشبهني.
1: ولا مرة لعبت شخصية حسيت انه هاي كتير قريبة من واقع جسي او حقيقة جسي؟
2: لا ما في. لا
1: بعد كل تجربة بتتفرجي على حالك؟
2: ايه.
1: شو بتعملي بس تشوفي حالك على الشاشة؟
2: يا الله
1: بتحبي بتجلدي حالك
2: شوي.
1: اي واحدة
2: يعني كل مشهد بحضره عطول عندي انه في مشاهد كتير بحبها وبنبسط فيها, في مشاهد بقول يا الله يا ريت هون عملت هيك, هون ليش ما زدت هيك, هون يعني عطول ما عندي
1: اكتفاء.
2: يعني ما بقول خي الحمد لله شو حلو واو بجنن, لا ما عندي هالاكتفاء.
1: هيدا الشيء بيفيد تطوري حالك ولا اوقات انه الواحد بيكون عم يجلد حاله كمان؟
2: هلا سيف ذو حدين, يعني انت بتكون عم تجلد حالك كمان لازم تقول لحالك
1: برافو, تزقفي لحالك.
2: ايه بس انا ميله البرافو قليله. ميله انه
1: مع مين بتحضري حالك؟
2: مع جوزي.
1: وشو بيعمل هو كمان بجلدك؟
2: ما بيعجبه العجب الله وكيله.
1: كمان مش انه بيقول لك برافو بيتقد بك؟
2: لا بتعرف بحب بس هو
1: كمان لانه هو عنده نظره
2: طبعا, بس هو حدا كتير حقيقي معي يعني. مش منه من الناس اللي مثلا شو ما تعمل بيقول لك والله برافو بتجنن
1: مكسر. مش برافو ماما, برافو حبيبتي حلوه. لا
2: ابدا.
1: امي هيك؟
2: امي شو ما بعمل بتحب. امي شو كيف ما مشيت بتقلي بتجنني, شو ما عملت بتقلي بتجنني.
1: هذا شيء مفيد ولا لا؟
2: مفيد.
1: مش مفيد,
2: مفيد.
1: مفيد ولا مش مفيد؟
2: هذا الشيء لا بلا بيفيدني هذا الشيء.
1: لوبي الغرام, خلينا نحكي عن سكسس عشتي مؤخرا, بعدك عايشتي لهلا عم تحصدي يعني بعد نجاحه عم تحصد نجاحه بمسلسل آخر دغري، مسلسل تالي بطولتك هالمرة، بطولتك مطلقة إلى جانب معتصم النهار. شو أخذ منك هيدا العمل وشو عطاك؟
2: لوبي الغرام كان من أجمل التجارب يلي عملتها. أول شيء كان تحدي، لأنه شخصية تالا ما كانت هالقد موجودة على الورق، فأنا خلقتها للشخصية وبمساعدة بمساعدة جو بعيد وبمساعدة جيمي بعيد خيو. كنت كل مشهد شوف شو بدي زد له، شو بدي أعمل له، شو بدي بس تطلع هيدي الشخصية، لأنه أنا بس قريتها على الورق حبيتها، حسيت فيها شيء، بس قلت بدي هيك أعطيها شوية بهارات وغير شوي منها. فأول مرة بحياتي رالف، آخر يوم تصوير بس قالوا لي مبروك آخر مشهد، مبروك المسلسل، بكيت بكي، كنت حابة اشلح تيابة، شيل شعرة، ما حابة أدمع، عشقتها عشقتها من قلبي لهالشخصية وحبيتها وحسيتها مهضومة وطيبة وعندها حركاتها وهيك. فبكيت كيت، لأنه لو قالوا لي بعد عندك تصوير 100 حلقة كنت صورت بعد 100 حلقة منها.
1: ما بعد لوبي الغرام مش مثل ما قبله، يعني اليوم أنت عم تهدي بطولة، بطولتك لأليك. قبل لوبي الغرام كنت تلعب دور تاني،
2: لا
1: هيدا الشيء بيخليك من بعد
2: لعبت بطولات كمان،
1: ايه
2: عندي مسلسلات يعني كمان وأفلام،
1: بس أنا عم بحكي مؤخرا، عم بحكي هلأ بالفترة الأخيرة يعني من بالدام والفرص قليلة.
2: هيدا شيء حلو كتير، وبما أنه الفرص قليلة بس أنا ما عندي هيدا العقدة، عرفت يعني أنا هلأ مثلا في دور مثلا مركب،
1: أنا هيدا اللي بدي أسألك عنه،
2: بجنن بروعة بمسلسل يمكن اطلع 5 مشاهد بعمله،
1: يعني سنتجي اذا ما يجي بغزن بدها ترجع تدق لجاسي تتمثل مع دور
2: ما بيأثر،
1: وما كنت بطولة مطلقة تقبلي ولا صرتي بغير مطرح؟
2: حبيبي انا بلحق الدور، انا ما بلحق وين، انا بعرف نفسي انا مين وبعرف مكانتي شو وعندي ثقة بحالي، حتى لو قالوا لك دور تاني ممثلة اولى هول الالقاب اللي بيعملون. انا بالنسبة لي انا مهنتي هي التمثيل، فأنا الكاركتير هو اللي بيشدني بالعمل، بس اقرأ نص عرفت، فيمكن يقولوا لك في مشهدين بس كاركتير كتير حلو بعمله عرفت، يعني أنا هيك بفكر.
1: كيف كانت الكيمياء بينك وبين كاست لوبي الغرام؟
2: كتير حلوة
1: بين الكل، مع
2: بين الكل بتجنن كانت.
1: منك مستفقدة السنة لباميلا؟
2: بلا بحب لباميلا، أول مرة كنت بصور أنا وياها لباميلا سنة الماضي،
1: وكنتوا رفقة،
2: إيه إيه
1: يعني ما تخنقتوا؟
2: لا ليش بدنا نتخانق؟
1: ما تخنقتوا يعني فيكم تقولوا إنه عادة بنتين بيتخانقوا، هيدا المعترف فيه.
2: كانت تجمعني بالكواليس أنا وياها أحاديث كتير حلوة.
1: باركت ليك هلأ على لما صار في إعلان للمسلسل؟
2: لا ما امبارح نحن أعلننا، ما باركت لي لهلأ، بس إنه عادي اوكي.
1: بعده في تواصل ولا
2: بلا؟ بالصيفيه حكيتني مرتين ثلاثه وحكيت انا وياها وبلا.
1: وغير باميلا انت ومعتصم واضح انه في كيمياء، واصلا بين بالفيديو اللي انتشر قبل. جو بعيد، جيمي
2: هو الاخوات،
1: والدته لجو،
2: كل هو الاخوات، وعطول بقول له لجو بحسكن من عائلتي.
1: إذا بدك تزيدي اسم كان موجود بلوبي الغرام ما أنه موجود معك بكاست المسلسل الجديد،
2: يمكن رح استفقد لأيمن عبد السلام.
1: بتقولي بدي أيمن عبد السلام؟
2: كتير بحب أيمن، مثلنا قبل لوبي الغرام سوا بمسلسل بأبو ظبي، وكتير بحب طاقته لأيمن، وكتير بحب الشغل اللي بيشتغله أيمن، بس يعمل كوميديا بيضحكني من نص قلبي، هو أصلا بالحياة بيضحكني، فرح نسرح استفقد له.
1: شو اكتشفت بمعتصم النهار كممثل من خلال الشغل معه؟
2: معتصم أول شيء ممثل محترف، أوقات بالكوميديا كان نحنا وقبل ما يقولوا مثلا أكشن كنا عم نعمل
1: بروفا
2: ريدين كرمال المشهد، بيعمل مشهد بيضحكك، يعني هو حدا عفوي وحقيقي وبحب فيه هيدا الشيء.
1: في شيء بالشخصية قريب منك على سعيد شخصي ولا مختلفين انتم؟
2: ما بعرف يعني ولا مرة فكرت وقعدت أقارن يعني كيف شخصيته هو وشخصيتي أنا. بس إنه بالشغل مريح كتير وحدا خلوق ومهضوم كتير وبجنن الشغل معه.
1: حصدت جائزة الميركس دار عن دورك بلوبي الغرام. هلأ عن جد كانت, أنا بعرف إنه أنا طلبت تكون مفاجأة, بس أنت عن جد تفاجأتي ولا؟
2: أنا عن جد,
1: لأنه في يكونوا زعبروا وكذبوا علي وقالوا لي ما رح نخبرها, بس إنه عن جد ما خبروك عن جد؟
2: أنا ما خبروني,
1: لأنه أنت ولا مرة جيت حضرت الميراكس.
2: أنا ما بحضر لأنه أول شيء مش لأنه أنا ما بدي أحضر الميراكس, أول شيء أنا عم بتسائب أوقات يبكون مسافرة, وأنت بتعرف إنه أنا عايشة بالإمارات. يعني أنا بجي على لبنان بس إذا عندي تصوير أو في ظرف أو في شيء, بس إنه أنا عايشة برا. علاء كان مصر انه اجي على الميركس.
1: شو كيف قنعك؟
2: قال لي انه المسلسل ربحان وغنية ربحانه وجوب وعيد ربحان وجمال ربحان ونحن فريقنا كله ربحان. قال لي حلو انه تشاركيهم هيدي اللحظه وتكوني معهم. قلت له طب انا ماني ربحانه. قال لا. قلت له طب اي متى؟ هل بقول لك اياها بكل صراحه, قلت له اي متى يعني انه اي متى بدهم يربحوني؟ عملت ادوار كثير حلوه يعني حتى بعرابه بيروت توقعت انه يربحوني. عرفت؟ قال لي انه لا رايحة الجايزة يمكن لغير حدا وهيك, بس انه حلو تفرحي معه. نرجع كمان حكي التليفون انا وماجي وجمال وبلا لازم تجوا اصلا, ليش ما بتجوا على لبنان وبتكون تجوا على الميراكس وهيك. فانا يعني
1: مفيد كان عارف ولا لا؟
2: ولا مفيد.
1: ولا مفيد كان
2: لا
1: عارف.
2: انا ولا مفيد. فقلت له لما انا جيت قبل بثلاث ايام قلت له بتنزل على بيروت ونحضر الميراكس وهيك. قال لي انه ننزل. قلت له نحن مدعوين على الميراكس وهيك. وحتى مفيد له زمان كتير ما حاضر, مع انه هو ربحان كذا جايزه بالميراكس عن مسلسلات, بس له زمان يعني ما اجى
1: ما نزل.
2: وقال لي على انه يا بدنا منك انه يا تقدمي جمال يا تقدمي جوب وعيد المخرج. قلت له اكيد يعني ما في مشكل. مرق جمال, مرقت ماجي, ولا بعد في أنا وجوب وعيد. وقلت له يا علاء أنه صارت وحدة وحدة ونص, يا علاء
1: بدي روح نايم.
2: أي متى بدون يكرم جوب وعيد؟
1: إيه.
2: بعد شوي بتطلع على الشاشة صورتي. بس طلعت على الشاشة صورتي, طلعت بعلاء لقيت علاء عم يصورني.
1: عرفت؟
2: أنا هون شكيت. صرت ناطرة أنه بدي يطلع اسمي, ما رح يطلع اسمي, طلع اسمي دغري وبس. الحمد لله زمطنا يعني ما نحضرين شي نحكي.
1: ما هو أخذ دور الكاميرامان. نحن كنا عم نصور على ما تعتلهم. فهون حسيت أنه
2: حسيت بس شفت صورتي حسيت أنه أنا يعني رح أربحها. والحمد لله.
1: شو بيكون الفينج يعني بينبسط الواحد ياخد جايزة بتضيف لإله ولا لا؟
2: شو خصوص إذا منه عارف, يا ريت عن جد تعملوها
1: دايما كلهم, يا ريت
2: إنه عن جد ما حدا بيعرف مين
1: كلهم عقد. إنه صراحة ما حدا إنه مين بده إذا أنت أول شيء سألتي أي بعتها جاي عندي جايزة وعملوا عليك بيت فيلم تتجي يعني مين إنه صعب, بس إنه عم نجرب سنة عن سنة نضيفه.
2: إنه أنت تكون رايح على شيء وأنت عن جد ترجع على البيت بجايزة. كانت كتير حلوة المومنت, كتير انبسط فيها. مرسي كتير.
1: بعيدا عن الميراكس دور, مبروك بتستاهل. يا بعيدا عن الميراكس دور, تحية للأخوين حلو وللجنة التحكيم يلي هن اختاروا.
2: مش بس هيك, مش بس هيك, تحية لإلهم إنه رغم كل هالظروف اللي عم بتصير حوالينا بعدهم مصرين إنه يعملوا هيدا الحفل الحلو ويكرموا هالناس ويفرجوا صورة لبنان بهالحفل الحلو.
1: طاعتي أنت توب وان على فوق أجمل دراس. هلا عم بتذكر
2: ايه مزبوط.
1: كمان مزبوط. كان كتير حلو اللوك تبعك. بعيدا عن الميراكس وعن دورك بلوبي الغرام, جسي لما تسمعي انه مثلا ناس تقول انه هالمسلسل والممثلين فيه تأثروا بمسلسل اخر وتأثروا بدور تاني وانه مثل كأنه هن مشوا ترند اعمال معينة او مسلسلات معينة, بتقولي ما هو حق ولا شو بتفكري بينك وبين حالك؟
2: يعني شو قصدك بالتحديد؟
1: بدك اوضح لك اكثر من
2: هيك.
1: يعني نادين الجيم وقتها طلعت قالت مع محمد قيس هلا بالمؤتمر اللي صار بدبي للاعلام, سالها انه اليوم صالون زهره في تشابه اليوم صار له بمسلسلات تانية, هلا في مسلسلات اخرى يعني في لوبي الغرام وفي غيره من المسلسلات، ولكن جو بعيد هو مخرج المسلسلين. وهي مثل انه اثنت انه ايه هي خلقت تراند معين او خلقت او الناس انه عم بتقلد هيدا الكايند اوف انواع المسلسلات.
2: هلا شوف، بعيدا عن اول شيء بقول لك هيدا ستوري انا بحبها لنادين، يعني بحبها على الصعيد الشخصي، بس انا بهيدا الموضوع ماني معه. رح اقول لك ليه. اول شيء لوبي الغرام ما بيشبه ابدا صالون زهره ابدا. يعني هيدا مبني بأوتيل على شخصيات، ولا شخصية بتشبه شخصية عملت بصالون زهرة. بعدين بس بدنا نقارن مسلسلات، منقارن مسلسل مثلا مخرج مع مسلسل مخرج تاني. أنا ما فيني أقارن مسلسلات لفرد مخرج، يعني هيدا صارت بصمة مخرج. يعني بس تفتح أنت مثلا، أعطيك إكزامبل، أنت بس تفتح مسلسل وتشوف فيليب أسمر،
1: تقدر تعرف
2: إنه هيدا مسلسل فيليب أسمر. أوكي.
1: ونفس الشيء جو، يعني جو الكليبات تبعه والمسلسلات.
2: حتى بأمريكا مثلاً
1: تحس فيه بصمته.
2: ترنتينو. مثلاً بس تشوف هيدا المشاهد اللي كتير هيك قوية ودموية تترش على الحيط، تعرف إنه هيدا ترنتينو. فليني المخرج الإيطالي. مثلا بتعرف من هالمشاهد، حتى سموا النوع المسلسلات الافلام اللي بيعملها فيلينياسك مثلا. عرفت
1: عليه؟ زعجيك التصريح؟
2: جو بعيد بس تفتح مسلسلاته او فيلمه اللي كسر الدنيا بتشوف انه هيدا، بتشوف فيه روح جو بعيد، بصمه جو بعيد. فانا ما فيني قارن، يعني انا هون ما فيني قارن مسلسل جو بمسلسل جو. عرفت؟ يمكن بقارن مسلسل جو بمسلسل حدا تاني، اوكي منقول يمكن قلده او ما قلده، بس انه هيدا بصمة مخرج بالنتيجة. هيدا هو روحه يلي انت رح تضلك تشوفه، لانه يعني هيدا ستيل تبعه. عرفت علي؟
1: زعجك التصريح جسي؟
2: لا ما زعجني، بس انا ما يعني انا مش مع اللي قالته، يعني لاني ما شفته. عرفت؟ بس يمكن صالون زهرة لجو كسر الدنيا، ونادين عملت نجاحات كمان 2020 5.5، بس يمكن صالون زهرة كتير عمل ضجة، فبفتكر الكريدتس هون بتروح لجو بعيد. عرفت علي؟
1: بتحضري أعمال إن كان عربية أو أجنبية وبتتأثري بأدوار معينة؟ يعني بتاخدي بتقولي أنا بدي أخد شوي من هالكاركتر شوي من هالكاركتر تركب شخصيتي ولا
2: أكيد
1: لا؟
2: أكيد براقب كتير أنا، بس ما يكون عندي مسلسلات وعندي تصوير أنا كل الوقت قاعدة على نتفليكس، على برايم، أمازون، وكلهم أنا بحضرهم.
1: يعني أجنبي أكثر من عربي؟
2: بحضر أجنبي، بحضر فرنساوي، بحضر إيطالي، بحضر أمريكاني، بحضر كتير كتير أفلام بحضر.
1: خلينا نحكي بصراحة، في منافسة حقيقية بين الممثلات بلبنان؟
2: هلأ المنافسة حلوة، أنا كيف بشوفها المنافسة حلوة، مين بيقدم الأفضل؟ يعني مثلا كمهنة، يعني أنا المنافسة بشوفها أنه أنا إذا شفت حدا عمل دور كتير حلو، أنا من جوا يعني بوزيتيف ما من جوا بحس أنه أنا بدي أعمل شيء أنه مش أحلى منها هي كشخص. بدي أعمل أدوار تكون حلوة وملفتة. عرفت علي؟ فهو هيدا التنافس انا بالنسبه
1: لي. هيدي المثاليه يلي كلنا بنطلع، بس هي المنافسه صراحه، بعيدا عن انت شو بتفكري، بس تطلعي بهيدي الساحه الفنيه يلي هو في عدد ممثلات معينين بنعرفهم كلنا سوا، المنافسه صحيه اوقات بتصير مؤذيه؟
2: حسب الشخص. حسب الشخص وتفكيره. اذا انت مهتم بنفسك، مهتم بشغلك، مهتم بحالك، كيف بدك تطور حالك لا تقدم الأفضل، بتوصل وبتنجح. أو إذا أنت مهتم بغيرك، كيف بدك تأذي غيرك وكيف كل
1: الوقت تعرضت لهيدي الأذية الجسية؟ يعني صار مثلا شي مرة تنقول دور كان جاي لأليك، ممثلة تاني حاربت لتاخده وانسحب منك ونعطها لأله؟
2: لا ما صارت
1: معي ولا مرة.
2: لا ما صارت.
1: الأذية والحكي وهيك
2: هلأ بتصير. بتصير.
1: زعلت؟
2: لا ما بزعل. ما بزعل. رالف
1: شو يعني ما بتزعلي؟ ما في حدا شو بلا أحسن؟ لا بتعصبي ولا بتزعلي ولا بتنهاري ولا عايشة كل الوقت ببيس. عطيني منهم شوي شو الوصفة بس بلي جاب تحملي غير انه تطلعي بالسمك اليوم وتقولي له بشكرك يا رب على كل النعم.
2: بس عن جد عن جد انا هيك ما بزعل انه شو تب شو بتقعد بترد وبتفوت بجدال. يعني انا هلا حدا حكى عليك بقعد برجع بحكي عليها وبنفوت بجدال
1: ما بتدقي يعني مثلا لبست فريند تبعك ماجي اوكي يلي بتقولي لها عجبك مثلا هيدي الشقايره قديش توت انه ما تقولي لي ما بتاع يعني كلنا هول بنعمله هير حياة كلنا بنعمله
2: بتحكي اكيد
1: ايه انه واحد اوقات تفتر معه بتقول يعني معقول يعني هيدي ما بقرب صوبة بتقرب صوبة
2: بلا بس انه انا انه ارجع مثلا كيف الغير بيتصرف
1: انا على كل الوقت بهير بارت اكتر بطرح حز براس الصور حيث رح يقوم يقعد محل ويقلك بلا
2: بلا قليون
1: هيدي وهيدي.
2: لا بس بدي خبرك شيء أنا ما بتصرف بالمثل. يعني أنا مثلا بتصرف أنا كيف بتصرف هلأ شو بحكي بالبيت شو بحكي مع أصحابي المقربين شو بحكي أنا وعلاء شو بحكي أنا وماجي هيدا شي تاني عرفت علي. بس بين بس أنه أنا أتصرف بالمثل يعني كيف هن بيتصرفوا بيأذوا أنا أعمل مثلهم لا
1: يعني ما بتريد بالصاصة يعني.
2: لا لا رح قلك
1: يعني أنت ما دربك على خدك الأيسر دير له الأيمن.
2: لا أنا لا أدر الأيمن
1: أوكي.
2: أنا في ربنا فوق هو على السريع برو ماكس بيضرب الأيمن
1: للخطة الوحيدة الموجودة. أي متى تصالحتي مع كل زملائك؟
2: ما عندي مشكل مع ولا زميل.
1: أي متى تصالحتي معهم كلهم؟
2: كلهم ما عندي مشكل مع زملاء.
1: ولا مرة كان عندك مشكل مع ولا زميلة ولا لا. مرة كان عندك مشكلة وكنت زعلانة من حدا كنت ما بتحكي ولا مرة.
2: لا ما أنا عندي مشاكل مع الناس.
1: يا رب بعتوا ملف التطويب على روما الأخير. بلا هلا أوكي اليوم أنت متصالحة مع الكل.
2: بيصير أوقات في سوء تفاهم مع حدا بيصير في مشاكل بس إنه في هالزعل وهالكره ما عندي أنا يعني أعداء. لا ما عندي أعداء.
1: مش أعداء.
2: يعني انه عندي حدا عدو مثلا لا ما عندي. بس انه ما بيصير بهالمهنه مثلا في سوء تفاهم بينك وبين انت وخيك بيصير في سوء تفاهم
1: بلا انه بتصير يعني هو هي هالمهنه شهدت على كل سوء تفاهم وبننطر من عزل لعزل العالم تتصالح مع بعضها يعني بنشوف فيك وين بده يروحوا يحزوا وكيف بده يلتقوا ببعض. بس اليوم انت متصالحه مع الكل بتحكي مع الكل على مسافه واحده من الجميع. بس أقرب شيء
2: شوف أنا أصحاب مع الكل مع كل الناس وبضحك مع كل الناس وبكون كتير منيحة مع كل الناس. بس يلي بحياتي يلي هن بحياتي أنا بفضل أنه دائرتي تكون كتير صغيرة. عرفت يعني
1: كل ما كانت أصغر كل ما أخف مشاكل
2: فأنا دائرتي كتير صغيرة
1: يعني يلي هي مين فيها
2: يلي هن يعني مثلا بفوتوا عبيتي بيعرفوا حياتي
1: مين
2: هيدا هن يعني كتير قليل وبينعدوا يمكن على ايد الوحدة. عرفت علي. بس انه انا اصحاب انا كل الناس اصحابي وكل الناس احبابي وما عندي مشاكل مع الناس.
1: سألتك اذا شي مرة كان في دور لقلك وحدا صاحبه. طب شي مرة مثلا عرض عليك دور كان معروض على غيرك ورجعت اخدتي
2: ممكن تكون صايرة ايه بس انه ايه ممكن.
1: عندك مشكلة بتقولي ليه مش انا ما دقوا بابي اول شيء ولا لا عرض وطلب الحياة؟
2: لا اكيد كل الحياة عرض وطلب مش بس المهنة يعني. بس انه ممكن تكون ايه اكيد في شيء دور يمكن نعرض على غيري وانا رجعت اخر
1: تعرفي بس تعرفي انه هيك كان لغيرك ولا ما بتعرفي؟
2: لا يمكن اوقات ما بعرف
1: ايه بس هو بتعرفي في ادوار هيك صار
2: لا لهلا ما بعرف بس ممكن يعني عم بقلك ممكن كتير.
1: كريكيت الوسط الفني كلنا بنعرف انه بالوسط الفني في بوط شلل
2: يمكن جايتني رزة.
1: انا شايف في بابيوني جايتي كادو شكله سفرة لوين
2: قريب بيتي بالامارات بدي اروح
1: بركي عكان
2: كمان عكان
1: كل صيفيه بكان
2: عكان وهلا رايحه عكان بعد جمعتين
1: كيف عرفت انا
2: طب شوف لي بعد شو عندك
1: لا ليكي هون مش بالفنجان شفته
2: اوكي
1: شلل الوسط الفني والكريكات الوسط انت يقال انه محسوبه على كريك معين يلي هو كريك ايجل فيلمز يلي هو ماجي بوخسون جمال سنان مفيد الرفاعي هيدا الكريك في كريكات ولا هي صداقات وواحد بتصير انه صداقة وبتركب، ولا الواحد لازم يكون بكليك تا يشتغل؟
2: هو ما خص كليك. هلأ تا ارجع لك انا في سنين ما اشتغلت مع ايجل.
1: صح
2: صح. ليش انا هون بعديهم مثلا بقولون انه ما اشتغلت معكم؟ لا، هي ما قصة كليك، هو اكتر فرص. برجع بقلك بتجيك فرص حلوة من هالشركة، وبتسائب انه انا عم تجيني فرص كتير حلوة مع هيدي الشركة، وانا لويل، انا شخص لويل. عرفت يعني انا اذا اجاني من هيدي الشركة فرصة حلوة كتير، ليش ما بدي اعملها؟ وبتجيني اوقات فرص من شركات تانية، وبشتغل مع شركات تانية كمان. يعني انا مني ماضي حصري وقاعدة على جنب،
1: بس
2: لا، بس انا عم بشتغل احلى اعمال وعم تجي احلى فرص مع ايجل فيلمز. انا عم كون موجودة هون، وبس عم يجيني فرص تانية مع شركات تانية كمان بروح.
1: العلاقات هي اللي بتجيب الادوار ولا الموهبة؟ بكل صراحة
2: لا، الموهبة. ليش العلاقات؟ يعني واحد إذا ما عنده موهبة هلأ بيعملوا له مسلسل وبيفشل، بيعملوا له مسلسل تاني وبيفشل، وبدلوا يعملوا له لأنه العلاقات.
1: بس البي آر بيجيب أكثر من الموهبة، وقال لك إنه يعني كانوا راحوا
2: مثلا. بس أنت بلا موهبتك ما فيك تعمل شيء رالف. ما فيك، ما حدا رح يجي يكب مصاري كرمال علاقات. بس أنت بموهبتك بيستثمروا فيها.
1: رح روح أنا وياك لبريك، وبعد البريك نحكي عن المحاربات يلي تعرضتينهم.
2: محاربات؟
0: سبوت أون.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40، بزورات الأزي سوبر اكسترا 250 جرام ب $0.90.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة حداثة بأربع قذائف قبل تحرك القوات باتجاه سنتر في البلدة وإشعال حريق في المكان. كما سجل تمشيط بالرشاشات الثقيلة طاول بلدتي بيت يحون وسربين ووادي زبقين. هذا وطال القصف المدفعي الإسرائيلي دوحة كفر رمان ووادي زبقين وأطراف مزرعة الشومري وبلدة القصير. اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أنه يجب ضم جنوب لبنان والأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة. كشف ضابط احتياط إسرائيلي تفاصيل جديدة عن الغارة التي اغتالت الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي خطط لمنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الموقع بعد القصف تحسبا لبقاء نصر الله حيا تحت الأنقاض. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست

0: تتحرك إلا بقرار سياسي من هنا وهناك، داعيا الدولة إلى منح الوضع الاجتماعي الاهتمام الذي يستحقه والعمل على إيجاد حلول تخفف معاناة الناس. طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بإعفاء المضمون الاختياري الذي تجاوز سن 64 وغير المرتبط بصفة رب عمل من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أسوة بالمضمون المتقاعد، داعيا إلى معالجة عاجلة تخفف الأعباء المالية عن هذه الفئة.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبوري
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ميدانيات غزة سقط عدد من الجرحى من جراء غارة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس في جنوب القطاع. أفادت الشرطة البريطانية بوقوع حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد في المملكة المتحدة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات. وأعلنت الشرطة إجلاء السكان من محيط القاعدة الجوية ونقلهم إلى مركز ترفيهي قريب. توازيا نقلت رويترز عن متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية قوله: نعلم بالتقارير بشأن قاعدة فيرفورد، لكن لن نناقش تدابير الحماية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبوت اون.
3: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم يتابعونا بحديثنا بالقسم الاول من برنامج سبوت اون عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدي الحلقه صوت وصوره. بدي رحب بضيفتي من جديد النجمه جاسي عبدو. صباح الخير عن جديد. صباح الخير
4: جاسي. صباح النور.
3: تعرضتي لمحاربه جاسي؟
4: لا
3: لا.
4: محاربة من مين يعني؟
3: محاربة بالدومين من ممثلات، يمكن من مخرجين، من منتجين، من كتاب.
4: لا.
3: يمكن مثلا نحن كلنا بنسمع انه مثلا تنقول في منتجين يمكن او كتاب او اي شيء مقابل الدور بيكون بدهم تنازلات معينة، اذا مرة دخطيله بحاربوك. ما قطعتي فيهم هو ولا مرة بحياتك؟ كل
4: لا.
3: الناس اللي قطعتي في معهم كانوا منيح؟
4: لا الحمد لله ما قطعت فيهم.
3: اوكي. وانت ولا مره مثلا حسيتي انه مثلا في تنقول هالفتره انا غايبه، يمكن في زميري عم بتحارب، زميري علاقت معه بطل حاطه فيتو على اسمي او شيء؟
4: لا صراحه ما صارت معي. كمان هيك فجأت عم تقلي محاربات يعني ما صاروا معي انا. الحمد لله ما بعرف. يمكن
3: بتبادري جسي بتباركي لممثلات مثلا عم يشتغلوا؟
4: انا بحضر كل المسلسلات.
3: تبعتي لهم مسجز ولا بدون مسج بس انت بتشوفي؟
4: لا القريبين مني وانا اصحاب انا وياهم هون اكيد ببارك لهم وببعث لهم مبروك وعلى السوشيال ميديا ببارك كمان. ايه ليه لا؟
3: بعيدا عن ماجي، تما تعطيني جواب ماجي اللي عم بتوقع يعني، مين الممثلة اللبنانية اللي عن جد بتحبي شغلها؟
4: في كتير ممثلات بحب شغلهم.
3: مثل
4: يعني مثلا هلا رح اقول لك، لانه امبارح كنت عم بعمل ريدنج مع كارول عبود مثلا. انا بعشق الكاركترات اللي بتعملون. كتير بحب شغله لكارول.
3: تحية لكارول. مين بتشوفي انه بعد ما اخذت حقها؟
4: في كتير ممثلات يمكن بعد ما اخذوا فرصهم واخذوا حقهم يعني ما بعرف. ما في اسم ببالي معين. بس اكيد اكيد اكيد بهيدا المهنة في ناس عندهم شيء من جوا، ممثل اللي جوا اللي عندهم إياه يمكن بعد ما طلعوا لأنه ما كان عندهم فرص. وإنت بتعرف إنه نحن بلبنان فرصنا شوي قليلة يعني. أنا بس إذا أقول لك بس
3: كثير قليلة مش شوي قليلة
4: يعني محصورة تقريبا
3: يعني عم بيكون في عملين ثلاثة بالسنة
4: كلها. فالفرص قليلة عم بتكون لأنه بهذا المسلسل يمكن طالبين 3-4 ممثلات. وهون طالبين 4-5 ممثلات. فالفرص كرمال هيك عم تكون قليلة، عرفت؟ فأكيد أكيد أكيد في ممثلات بعد ما نعطاهم الضوء تيقدموا كل شيء عندهم.
3: في ممثلة بتحس إنه بينك وبينها في منافسة حتى لو ما بتحكوا فيها؟
4: منافسة؟ لا. بس المنافسة برجع بقلك أنا بالنسبة لألي هي
3: ما تقولي لي بيني وبين حالي
4: حبيبي
3: انه انا
4: هلا لحظه
3: نافس نفسي.
4: اكيد بيني وبين حالي هي اكيد
3: بس بتنافسي نفسي
4: اكيد لانه انا كنافس نفسي لاعطي الافضل، عرفت؟ بس برجع بقول لك مثل ما حكينا قبل شوي انه في بتكون ممثله عملت دور حلو كثير وانت عملت دور حلو كثير وغيرك عمل دور حلو فبتصيروا تتنافسوا يعني انه
3: ما هذا يعني بقى. اكيد وقتها مثلا ينعرض مسلسلات برمضان ويكون في 10 بطلات لبنانيات بتطلعي مين نجح مين لا. بتقيمي الساحة ما بتقارني؟
4: بلا.
3: يعني في منافسة؟
4: أكيد في منافسة. عم بصور
3: ما سألتك مين؟
4: أنا الوحيد اللي بصور بمسلسلات وبقعد بنفسي. أكيد
3: مين بينافس جسي عبدو؟
4: كل الممثلات اللي عم بصور
3: سوا.
4: أكيد كلنا بننافس بعض كل الممثلات
3: حتى لو من دور أصغر كذا أعمار عمر صغير عمر كبير.
4: الممثل ما إله عمر. شو دور صغير؟ كيف يعني دور صغير ودور
3: يعني
4: كبير؟
3: يعني هلا انا ما في اجي اقول جسي عبدو بتنافس وفاء طرباي، ما في اجي اقول جسي عبدو بتنافس جوليا قصار.
4: لا اكيد اول شيء اكيد ما بنافس جوليا قصار لانه جوليا استاذه
3: مش عم بحكي كهيدا، عم بحكي كخبرة وتراكم سنين يعني.
4: أكيد ايه. أكيد بس قصدي إنه ما بيطلع هلأ مثلا ممثلة بمسلسل عاملة دور كتير حلو بتحط النظر عليها حتى لو هي كانت البطلة فهي ما بتكون عم بتنافس بتكون عم بتنافس.
3: خليني أروح معك لجاستي تبع السوشيال ميديا.
4: أيوة.
3: هي مختلفة عن جاستي تبع الممثلة.
4: لا مش مختلفة.
3: ولا أنت بتمارسي التمثيل على يعني
4: أنا شغلة
3: يعني بهولي أنا قصدي الفيديوهات يلي بتعمليهم بطريقة مهضومة مثلا بتعملي ليبسينج لأغاني أو ليبسينج لقصص مهضومة بالمصر
4: تيك توك يعني
3: هول قصص
4: بحبهم
3: هيدا إنه شيء إذا بدك فينا نعتبره وقت الفنانات المغنيات يعملوه بينتقدون بينما وقت ممثلة تعمله العالم تبقى اخدته بطريقة مهضومة يمكن لأن بيمثله
4: لأنه بيمثله لأنه في بقلبه تمثيل ما هو هيك أنا بتقلك أنا بكون على تيك توك أول شيء بحب تيك توك لأنه بيسليني يعني أوقات هيك بفراغ مثلا بكون بقعد عم بتفرج على فيديوهات بيمروا أوقات بالنسبة إلي ساوند بيكون كتير مهضوم فهيدا الساوند أنا بركب بمخيلتي عليه كممثلة
3: المشهد
4: أو السيناريو أو ما بعرف بمثله عرفت فبتطلع معي هيك عفوي يعني يمكن كرمال هيك بحبوه من ممثلين بس في أوقات ناس مش ممثلين كتير مهضومين على السوشيال ميديا بيعملوك
3: تعملي فولو للبلوجرز والإنفلونسرز
4: إذا حدا مهضوم بيلفتنا
3: مين متابعة أكتر حدا هيك بتقولي شو مهضوم هيدا تعرفت عليه من وراء السوشيال ميديا
4: تعرفت عليه شخصيا
3: لا تعرفت عليه
4: هلا في مثلا ميديا. مثلا كارين وازن كتير بحبها
3: عم نحكي حدا مهضوم بلوكر كوميديان
4: كوميديان بس هي حدا انا كتير بحب شو بتعمل شيز ان انفلونسر حقيقيه
3: هي لا اكيد انفلونسر
4: وبتجنن يعني. اللي عم تعمله يعني حدا مهضوم بيضحك يعني كتير
3: فاميليك مثلا في جعدانيستا في بيرت
4: مهضومة بيرت تعرفت عليها
3: أبو مرة. علي الساحلي
4: هيدا كتير مهضوم
3: كتير بيضحكني
4: كتير بيضحكني وبيصلني فيديوهات ومن ناس أصحابي وبيضحكني كتير
3: التعليقات بتقريهم؟
4: أوقات ايه بقريهم
3: تزعجيك تعليقات معينة ولا لا؟ كيف تتعامل مع
4: الحمد لله لك بدي اقول لك شيء كمان الحمد لله لا حسب العدد اوقات في اعداد كومنتس هائل يعني اذا بقول لك بقريهم كلهم بكذب عليك لانه ما بتلحق عرفت بس بقرا كومنتس اوقات اكيد بيجيني كومنتس وبقريهم مش عايشه انا على فكره انا مش عايشه باللا لا لاند وما بقرا بقرا كل شيء وبشوف كل شيء وبتابع شو عم بيصير وتمام اموري يعني عرفت بس أنا اللي بقول لك إياه إنه الحمد لله عن جد هاي نعمة ما بيوصلني كتير باد كومنتس عن جد عم بحكي ما بيوصلني
3: في تعليق وجعك عن جد يعني شو آخر تعليق هيك قريتيه يمكن يكون من كذا سنة مش ضروري هلا وجعك
4: إيه في تعليق مرة هيك بيضل ببالي ومأذي لأن هو كتير
3: شو هو؟
4: بس أنا ما بيجيني باد كومنت عن شخصي أنا يعني مثلا هلأ في أوقات مثلا بعمل فيديوهات في ناس بيقول لك سئيلة مثلا ما بيجرحني أنه أوكي بالنسبة له سئيلة يمكن ما بيحبني
3: شي مرة بكيتي بسبب شي كتب
4: لا
3: عنك
4: لا لا أبدا أبدا ما بتأثر بس أنه هل أنا مفروض كل الناس تحبني يعني أنه أنا مثلا كل العالم بتحبني يمكن في ناس بتشوفني ما بتحبني يمكن في ناس بتشوفني
3: خاصة الكوميديان دايما في ناس بتحبه وفي ناس بتعتبره سئيل يعني هذا دايما
4: ما أنا كمان يمكن أنا في ناس بشوفهم كتير مهضومين غيري يشوفهم سئيلين
3: مثلا أنا كلهم بفكروا بيعتبروني سئيل
4: أنت ما في أهضم منك أنا هاي شهادة وبعرفك من زمان وبعدك مثل ما أنت
3: thank you هو المزبوط سعيد استاذ علاء دايما بيجيب النيجاتيفيتي شو التعليق قلتي لي ايه في تعليق زعجك شو التعليق اللي زعجك
4: من زمان لك ما بدي كتير اتطرق لهيدا الموضوع لانه ما كتير بحب خلص كتير احكي فيه للموضوع بالزمان ايه وصلني تعليق بعد الفاجعة اللي صارت معي هيدا بحياتي يعني انه
3: بعد وفاة والدك قصدك
4: مزبوط
3: غير انه عرفت من السوشيال ميديا بس انت شو اللي زعجك
4: في حدا كتب كومنت انه مثل انه الله يحرقك مثلا مثل ما عرفت هيك شيء بشع ما خلص نسيته بس بعدني بتذكره يعني
3: عملت بلوك ولا ما بتعمل بلوك؟
4: بلا بعمل بلوك. أكيد بعمل بلوك.
3: شو أكتر إشاعة عصبتك؟
4: في إشاعات بتطلع يمكن تشوه سمعتك يمكن قدام الناس، لأنه يمكن بيشوفوا أن الناس بتحبك فبصيروا أنه بدو يسودوا صورتك قدام العالم.
3: مثل
4: أنه طلع بعض الإشاعات يعني إيه، هلأ برجع بدوي عليهم بعطيهم أهمية.
3: كان شيء بالشخصي يعني، كان شيء بالشخصي.
4: إيه شيء بالشخصي.
3: طب إشاعة تمان دوي على شيء عصبك، إشاعة حكت عليها،
4: إشاعة حكت عليها؟
3: إيه.
4: مرة طلع إشاعة يمكن عندي ولد يمكن وخفيته عم بشي 4-5 سنين
3: كبير؟
4: إيه خفيته
3: يربى بحز
4: يمكن مشان ما قد ما حلو ينصب بالعين ما بعرف.
3: بما أنه عم تحكي عن الولد، الأمومة وأنت والأمومة بعيدة عنك، ما قالك جلادة؟
4: لا أكيد لا، منا بعيدة عني ولا أكيد الجلادة يعني. بس أنه بعد ما صارت
3: أنت برغبة، برغبة منك بعد ما صارت، أنت ما بديك تمركزي على شغلك؟
4: مش ما بدي، أنا كنت هي شوي عم تتأجل المواضيع، عم تتأجل المواضيع، لأنه كل ما مثلا تكون مقرر أنه هلأ هالسنة إذا الله راد هيك بنجيب ولد وهيك بيجيني مسلسل أو بكون مشغولة لسبب.
3: بتخافي من المسؤولية جسي؟
4: لا لا
3: ما تقدري تتحملي مسؤولية يعني أنت اليوم؟ أنا بعرف أنه أنت متحملة مسؤولية أمك، وحتى يعني إذا بدي أقول أنت وأمك وخيك، بس بعرف أنه أنت كتير متحملة مسؤولية البيت، بس بعد بتحملي مسؤوليات يعني؟
4: ليش لا؟
3: لا الواحد ليش كمان بيتعب بفكر أنه كمان هو بده وقت لحاله يرجع يجيب ولد
4: لا هاي صارت أنانية.
3: بس مش أنانية كمان تأجلي الأمومة كرمال مسلسل وعمل؟
4: لا، لأنه هاي كانت فرصة حلوة بالنسبة لإلي وعبالي أخذ تجربة، وبعد يعني الحمد لله أنه الوقت قدامي يعني أنه مش عم بركض يعني، عرفت أنه كرمال جيب ولد يعني بعد الوقت طويل قدامي يعني الحمد لله.
3: قصة اللي قلت لك عنها أنه أنت مسؤولة بالبيت، هيدا الشيء مرهق لإلك يعني لما بنت؟
4: ممتع.
3: ممتع
4: أكيد.
3: بس كتير بتعتلي هام، كتير بيضل بارك بي
4: ما بعتلي هام، ما بحبه، لأنه بدي أقول لك شيء، من أنا وصغيرة ربيت بعائلة كتير حلوة، عشت أحلى أيام، عايشوني أحلى لحظات، فت على أحلى مدارس، موجودة كانت بمجتمع كتير حلو، بحب أنه أنا يلي عايشوني وضحوا من أنا وصغيرة عايشون يا كبر، عرفت؟
3: ترد الجميل يعني،
4: ترد الجميل، وهذا بالنسبة لي متعة. أكرم أباك وأمك، متعة، متعة الحياة.
3: كزوجة أنت هالزوجة التقليدية اللي ست البيت وبتطبخ وبتهتم بجوزها وبتحضر له غراضه وبتطول غراضه وهيك، ولا أنت البرنساس يلي بدها توعى توصل للترويقة وبدها تروح تعمل شوبينج وبدها تروح عكان وبدها تشوف شو آخر ترند وجزين ألفي وطلعن في جزين ألفي بركاد، كيف؟
4: أنا كل هول.
3: كيف ما فيك تكوني برنسس وتكوني كل هول؟
4: في يكون كل هول. انا شخص مسؤول، بعتبر حالي زوجي صالحه، بتدلل كتير. يعني الحمد لله عندك خشب.
3: هي خشب، هي خشب.
4: بعد بدأ
3: لا خلص.
4: لا ما كتير بحب احكي بحياتي الشخصيه، بس برجع بقول لك الحمد لله. انا مدلل كتير. مدللة مش يعني انه انا بوعى الساعة واحدة الصبح واحدة بعد الظهر وما بعمل شي بالبيت وبس عايشة بالحياة الشوبينج، لا.
3: شو بتقومي بتعزلي
4: انا بعمل يعني واجبات و... ايه ليش ما بعزل انه ما بعرف ليش انه بتفكروا انه
3: ما مبين صراحة ضفيرك مش مقشرين.
4: لا بس على بعدني عملته جاي هلا بعد جاي. لا بس لا انا بهتم ببيتي وبرتب بيتي وبنظف بيتي وبطبخ ببيتي.
3: مشاكل الزوجيه كيف تتعاطى مع جسي؟ ما تقولي كل الرجال وما ربي على مع بعض صح؟
4: ايه بس انه انا ما
3: كمان بتكوني هاديه ما بتعلقه؟
4: لا مش كتير.
3: لأنه في long distance أوقات long distance هي بتخلي المشاكل تخف.
4: مزبوط هيدا الشيء كتير صحي لأنه هلأ مش أوقات كتير يعني.
3: شو الوصفة قال يا نسوين بعتوا رجالكم كتير صحي.
4: لا بس هلأ هو مش كتير فترة طويلة يمكن تقطع ماكسيموم 10 أيام يعني.
3: رجالنا الحلقة جمعة كرماله.
4: إيه.
3: عم بده لأنه عايد بلبنان بدك تهتمي فيه.
4: طب شو بدي أعمل؟
3: إيه
4: معقول يعني هو يجي على لبنان وأنا مدلله؟ شفت؟
3: عشو بتعلقه؟
4: يعني جوزي صالحة؟ ما تركته بالبيت وجي تصور معك؟ إيه
3: صح إيه؟ أنا تعذبت أشوف شو بدي أعمل. إيه عشو بتعلقه؟
4: ليك ما منعلق كتير رح أقلك ليش؟ حقيقة هلأ هيدا اللونج ديستنس يلي هو بس شهرين ثلاثة اللي بيجي بصور فيه هون بلبنان يعني أنا عطول عايشة بالإمارات عرفت فنحن مش عايشين كتير لونج ديستنس بس وبعدين أنا بس كون هون بلبنان هو كل ويك أند بيكون بلبنان فإنه مش إنه عايشين بعاد عن بعض بس ليش ما منعلق رح لك ليه ما منعلق نحن على توافق لأنه نحن منشبه بعض كتير وأنا بفهمه وهو بيفهمني وهو مش بالنسبة لإلي بس زوج يعني رجال وبس انه وانا مرته بالبيت لا يعني مفيد بالنسبه لي رفيق مفيد بالنسبه لي خي مفيد بالنسبه لي ماي بيست فريند فيكم ماي بيست فريند بنبسط معه بس نكون مسافرين بنبسط معه بس نكون قاعده بالبيت بغار لا منه من الناس اللي بيغاروا يعني انه وع حدا يتطلع فيها وهيك لا مش هيك بس انه ما بحب قلة الاحترام تفرق
3: نظهر من الحياة الزوجية لانه حاسك عم تحكي ما بدي يعني في قصص ما بدك تفوتي فيها اكثر من هالقد في شي خبر انكتب عنك وكان صح بس انجبرتي تنفيه
4: لا ما في ولا خبر انكتب عني واضطريت انفيه لانه صح وهيك لا ولا مرة
3: شو أكتر فكرة غلط الناس أخذتها عنك؟
4: فكرة غلط؟ يمكن هلأ مثل ما أنت عم بتقول إنه أنا عايشة برنسس وشوبينج وكمان
3: أنا سألت وهيك. أنا ما قلت لا أنا سألتك أنت هيك ولا هيك؟
4: يمكن هيدا
3: مفكرينك عايشة
4: يمكن عايشة مفكرين إنه نحن مثلا
3: لا في أن روز
4: إيه ما عنا هم ما في مشكل يمكن نحن كل شيء بيوصلنا نحن ونايمين
3: خاصة إنه بفكروا المشاهير أمورهم بتكون أهين من
4: يمكن غيرهم. إيه لا هو أوقات بتكون أصعب بكتير يعني
3: أنت أصعب ولا أهين مثلا المشهور بيقدر يعمل واسطة المشهور بيقدر يحصل على خدمات الشخص العادي ما بيقدر يحصل عليها دايما وهيك يعني
4: بس مش كل شيء بالحياة بتنحل مش كل المشاكل هي واسطة وخدمات يعني في أشياء بالحياة أنت بتعيشها نحن بعدين في مرة حدا قال لي أنه نيالكم أنتوا بتمثلوا بتروحوا بتضحكوا يعني ما بيعرفوا أنه أنا
3: ما بيعرفوا انه بنتعب ما بيعرفوا انه دومين التصوير ودومين
4: مش انه في ايام 20 ساعة مثلا انا ما بنام ما برجع على بيتي ما بناكل تحت الشتاء وتحت الشمس وتحت الشوب وبالبرد يعني ظروف كتير صعبة بنصور فيها فنحن لا ما بنروح نضحك
3: من فترة حدا قال لي ما عم تعمل حفلة
4: ايه انه بتسلم مبسوط بالحفلة ايه ما بيعرفوا انه انت ورا الكواليس
3: انه ايه بفكروا انه حفلة يعني انه ايه مثل صحيح. اللي هن شو بيحضروا ها هي خلصت بتحسي اليوم انه الفنان صار مضطر يعيش حياته للكونتنت السوشيال ميديا
4: لا
3: تقدري تختفي اسبوع عن انستغرام ايه ما تطلعي بانستغرام
4: ما بعرف اذا امتى اخر مره نزلت بوست
3: لا مش وقت الريلاكس ما تطلعي على السوشيال ميديا
4: ما اطلع على السوشيال ميديا هلا في ايام تمرق ما بتطلع مثلا اوقات بكون بسفر بكون مستمتع بالسفر انا وعائلتي وهيك عن جد في ايام ما بتطلع على تليفوني شوفي بس انه في كتير ايام مثلا بترجع انت على البيت قبل ما تنام مثلا تكون بعد ما تتعشى مثلا بتطلع هيك على السوشيال ميديا بتتسلى شوي عرفت بس انه عايشي كل حياتي للسوشيال ميديا لا هلا انا مني انا انتبه انا ممثله بعرض شغلي على السوشيال ميديا شوي من حياتي والبوزيتيفيتي اللي بحب اعطيها للناس على الستوريز والسوشيال ميديا حياتي الشخصيه ما بصورها على السوشيال ميديا يعني انا ما بصور ببيتي شو في بقلب بيتي كل نهار الناس يلي ببيتي يلي عائلتي يمكن جوزي ولاد جوزي امي خيي ما بصورهم يعني فهني ما بيعرفوا كل شيء عني عرفت علي بس
3: عندك برايفسي،
4: في برايفسي لحياتي حطتها، لانه ما بحب ما بحب حدا يفوت يسيء لهول الناس اللي أنا بحب أعمل لهم هيك بروتكشن. عرفت علي؟ بس أنا وأنا مني، أنا بالنتيجة ممثلة، يعني أنا مني بلوجر أو كونتنت كرياتر اللي بيعملون كل نهار إنه أنا مرقت اليوم لهون أنا أكلت.
3: غلط الممثلات تصير تعمل هيك. يعني في ممثلات بيصيروا بلوجرز وبيصيروا كل وقت موجودين وعم بيصوروا على السناب تبعهم وعم بيفرجونا كل شوي وبيطلعوا وبيعلقوا مع الكومنتات تبعهم، ويعني التفاعل.
4: ما بعرف إذا غلط ولا صح، يعني ما في شيء بيقلك هيدا غلط، ما في قانون بيقلك هيدا غلط وهيدا صح. لا بس هيك بحبه يمكن.
3: بس في هاي بتمثله، ايه؟ في اورا مثله، في نجوميه تمثله، اوقات بتنضرب لما تصير بلوجر.
4: مزبوط. مثلا انا بالنسبه لإلي انا مثلا ما بحب عرفت علي، مع انه بصور اوقات يعني ميك اب، بصور اوقات مثلا شيء تياب حبيتهم بهيدا، بس بصورهم بعفويه، مش
3: انا اوقات كمان دعايات، كمان
4: بصور دعايات، والدعايات شيء تاني، هذا جزء من شغلي. عرفت؟ بس انه انا كل نهار مثلا مشوا معي بونجور، مشوا معي اليوم رايحه اكل بهيدا المطعم، تعوا معي جاي اعمله، لا هيدا لا.
3: جيسي اللي بيشوفك بيشوف شخصيه قويه. انت قويه عن جد او تعلمت تبيني قويه؟
4: لا انا قويه عن جد.
3: ما في أوقات بتقولي تعبت تكون قوية؟
4: لا بحب كون قوية.
3: أمتى آخر مرة بكيتي؟
4: بالمسلسل.
3: لا عم بحكي أنت يعني على صعيد شخصي.
4: بكيت؟ ما بتذكر، ما بتذكر، بس بيكون شيء مرة مش من زمان، يمكن مرق فيديو هيك معي لحالي إنسانية على هيدا، بتذكر إن بكيت نهارت يعني عليها
3: شيء على حالة إنسانية يعني. شو أكتر شيء بيكسرك؟
4: بيكسرني يعني يصير شيء مع حدا مقرب مني كتير. بس
3: بتسامحي بسهولة أو بتقعد معك الخبرية شي سنة سنتين تتلتقوا ب
4: لا لا بسامح أنا. بسامح، بس إنه شو بدي أقول لك شي، يعني بيصير أوقات أشياء صح ولا لا؟ ما بتصير؟
3: بلا
4: بتصير أوقات قصص، مثلا بتصير سوء تفاهم، بيصير بيصير، بس
3: ما
4: بيقدر يسامح. مثلا شو اوقات شفت فيديو من يومين لمرة باستراليا، في حدا سايق قتلها 3 اولاد، هي وجوزها راحوا سامحوه. يعني شو هيدا انه واحد ما يسامح، مثلا انه لانه حدا مثلا يمكن حكي عليه او صار في سوء تفاهم، يعني عادي بتصير.
3: اذا حدا خذلك بتعطيه فرصة تانية؟
4: ما بوسع بسرعة.
3: من خيانة؟
4: لا رح أقول لك شغلي، أنا بس أعطي وحب من قلبي، بعطي ومن قلبي بحب.
3: يعني هلأ مثلا تنقول إذا
4: أنا بوسع مرة،
3: ايه
4: تشانس مرة.
3: يعني إذا صارت خيانة بس مش عن حب، يعني نزوة.
4: شو بس شو هو عن شو عم تحكي؟ إنه
3: مين هلأ عم برجع على حياتك الزوجية؟
4: لا
3: بتسامحي ولا لا؟
4: خلي هول القصص برايفت،
3: لأنه عادة السيدة وقتها تتجوز بتفكر مرتين قبل ما تاخد أي ردة فعل سريعة. أكيد تعمل مشكل، هاي المشكل لا شك منه، بس بتسامحي ولا لا؟ حسك بيك تقولي ايه بس ما بيك تقوليه طب ما يعملها وتصير.
4: لا لا ما بيعمل، لا ما بيعمل. بدي خبرك شيء، حسب ظروف كل شخص مع الإنسان، مع يعني ما في منه ربير. يعني كل situation إلى ظروفه. عرفت؟
3: خسرتي أشخاص بسبب الشهرة جسي؟
4: لا بالعكس.
3: ما خسرتي ناس يمكن؟
4: لا. لا لا
3: مين
4: لا.
3: الأشخاص اللي بعدهم يعني بعدهم بحياتك من قبل ما تصير جسي مشهورة؟
4: عائلتي رايبين
3: هو ما في كتير يعني بدهم يضلوا موجود.
4: لا والله في ناس انا بشوفهم انه ما بيعودوا بيحكوا يمكن مع عائلتهم او شيء هيدا انا بعدهم هن يعني
3: بس اصدقاء
4: عندي اصدقاء من المدرسه عندي اصدقاء كانوا عايشين معي بفرد بنايه في بلا في كتير ناس.
3: انت اللي بتحبي تقعدي لحالك كتير بنفس الوقت ما بتخوفك الوحده؟
4: لا حلوه
3: تقدري تعيشي وحيدة؟
4: عيش كل حياتي وحيدة يعني قاعدة وحدة؟ لا أكيد لا بس أنه حلو الواحد أوقات يعيش برواء يعني أنا في أيام بحب أنه أنا أقعد بيني وبين نفسي يعني أنا مبارح بالليل قاعدة وحدة يمكن شي 5 ساعات بس وحدة هيك بحب هيك يكون في عندي صفاء ذهن أول شي بروق راسي بتنفس كنت عم فكر مثلاً بالشخصية اللي هلأ بدي أعملها بصير استوحي لها أفكار استوحي لها بكتب على ورقة بكتب نوتس بقعد وحدة بركز مش صح الواحد يضل عايش بضجة رالف كل الوقت وناس وضجة وعجقة وصخب وسهر يعني مش صح. هلأ في ناس بتحب أنا ما بحب.
3: اليوم إذا بدي أحكي معك عن حياتك بالقرارات يلي بتهديها في قرارات بعد ما أعلنت عنها
4: مثل
3: قرارات على حياتك على صعيد حياتك شخصية مفكرة فيهم بس ما أعلنت عنه؟
4: لا ما في شيء لهلأ كل شيء اللي بتعرفه بتعرفه.
3: في مشروع جديد تقدر تكشفي عنه لأول مرة؟
4: مشروع عم بحضره هلأ لرمضان
3: مسلسل غير ولا
4: لا هلأ عم بحضر لمسلسل رمضان نص كتير حلو شخصيات كتير حلوة مغرومة فيهم شخصيتي هلأ هيك بهيد الأثناء أنا يعني هيك عم بستقطب لها كلمات وأفكار وعم بركبها براسي بهلأ هلأ أنا شو عايشة. صورت برنامج توب شيف في آي بي كانت من أجمل تجارب بحياتي اللي ما توقعت أنا بحياتي أصلاً أني فوت على مطبخ وأعرف
3: بس هيك كانت من أجمل التجارب.
4: أول شيء لأنه تجربة كان كتير حلوة مع مشتركين كتير هيك
3: مع مين كنت رفقة أكتر شيء من المشتركين؟
4: مع الكل
3: لا بس أنه حدا
4: مع الكل كل ما في حدا معي
3: ما كان في حدا عم بتضلكم سوا تناغموا مع بعض؟
4: لا بتشوف بكرة على الهواء ما فيني
3: كتير لا ما بحكي أنا على الهواء
4: لا بكرة بتشوف
3: تحت الهواء
4: قصدي بكرة بتشوفون على الهواء وإن شاء الله بعد ما تشوفون على الهواء بنحكي
3: تحت الهواء بتخبريني عبيد سألتي
4: والجروب اللي صورنا معه كانوا بجننوا المخرج كان بجنن الأكيب العمل كله فعشت عن جد فترة.
3: مزبوط انه عارض عليك Dancing with the Stars؟
4: لا
3: ولا مرة؟
4: مش مزبوط
3: لا ما صار حديث من شي سنة؟
4: لا
3: يعني هو ضمن الإشاعات
4: ما بعرف إذا حكين ما على بس أنا لا أنا معي شخصيا لا.
3: بتحبي تخوضي تجربة دانسينج ولا لا؟
4: يمكن يوما ما يمكن
3: بتضيف لك يعني بعد ما خدت دور المشاهير
4: هلا دور المشاهير بالنسبة لإلي كانت تجربة كتير ممتعة كانت
3: شو بيفيدوا الفنان هو التجارب
4: ما بيفيد لك رح أقول لك شيء هلا هي كنا نعملها فور إيكوز يعني كنا نحن كل حلقة عن حلقة إنه أنت عم تجمع رصيد كرمال حالة إنسانية
3: وإكسبوجر
4: لألك وشي جديد إنه أنا يعني كنت عم بغني ما وكل حلقة عن حلقة وكان البرنامج مكسر الدنيا بوقتها فكنت كتير مبسوطة وسعيدة بالمشاركة بدور المشاهير هلا ما كنت بحياتي بتوقع بحياتي انه اخذ تجربة توب شيف وصورتها وان شاء الله بتبصر النور قريبا وبتشوفه من اجمل البرامج اللي صورتهم بعمري فما بعرف ما فيني احكي عن شيء قلك انه لا بحب او لا ما بحب الا ما يصير يعني
3: جستي بتعرفي تعتذري يعني انت أكيد. شخص بتعتذري اوقات
4: اكيد اذا غلطت بحق حدا
3: في اشخاص ظلمتيها اوقات واعتذرتي منها
4: ظلمتها هيدي الظلم هيدي كلمه كبيره كتير يعني ظلمت انه لا اكيد ما ظلمت حدا بس انه بعتذر اوقات يمكن موقف يصير بحياتي ما بعرف كلمه يكون معصبه احكي مع حدا على التليفون برجع بقول سوري بعتذر يمكن انه كنت معصبه حكيت كلمه بشعه او هيك يعني عرفت
3: اذا بعطيك اليوم الحق على الهواء تعيد بحدا مين بتعيد به وشو بتقولي له؟
4: ما بعيد بحدا يمكن أصلاً أنا بحياتي
3: يمكن سياسة يمكن رئيس جمهورية يمكن حدا مش ضروري حدا يعني على صعيد شخصي.
4: إيه لا إنه بعاتب بعاتب يمكن إذا بدك نحكي عن صعيد الوطن بعاتب السياسيين يلي ما عم بيعرفوا يشتغلوا لمصلحة الوطن هو اللي بعاتبهم بس إنه حدا عاتبه أنا شخصيا بيني وبينه لا ما في.
3: بدي أسألك أسئلة سريعة
4: بعد
3: بدي أسألك أسئلة سريعة رح تكوني عم تعطيني جواب سريع.
4: أوكي.
3: ممثلة بتتمنى تشتغلي معها؟
4: ممثلة بتمنى أشتغل معها إلهام علي.
3: ممثل بتتمنى تعيد التجربة معه؟
4: باسم مغنية.
3: أحلى ممثل تحيّر باسم. أحلى ممثل اشتغلتي معه؟
4: في كتير في كتير يعني ما بدي أحصر بكلمة في كتير ممثل.
3: أول اسم بيجي على
4: لا راسي. لا لا في كتير مثلا قصاي خاولي كتير بحب أرجع عيد تجربة معه. عبد المنعم عماير
3: خلص جواب ما بيحقلك جواب ما بدنا نرادر كل. أصعب ممثل اشتغلتي معه؟
4: عبد المنعم عمايري.
3: شفت كيف اجي دور
4: اصعب رح اقلك ليش اصعب
3: ليه؟
4: لانه ممثل استاذ فبالنسبه لإلي كان انا عم مثل قدامه بظل كان عن جد تحدي بالنسبه لإلي وكان عم بيعطيني كتير بوش وكنت حاسه انه عن جد في استاذ عم بيعلمني كيف انا مثل انا وياه
3: دور تحية كمان لعبد المنعم عمايري. دور ندمتي انك عملتي
4: دور ما بتذكر ما عن جد ما بتذكر
3: ما في ولا دور ندمتي
4: لا انه براسي لا بس هلا انه ليت لي الي اكثر من 10 سنين من اجمل الادوار اللي عم بعمله ما في دور ندمت اني عملته
3: بحسك ماحيه قبل 10 سنين انا كل شو بتقولي اخر فشي
4: فتره اخر شيء لا مش ماحيتهم هول هوليك القبل هن اللي عملوا
3: بس الاساس الحب او الشغل
4: ما فينا نعمل شغل وحب مع بعض ومين قال لك
3: أنا عايشة إذا خيرتي بين الحب والشغل هلا أنت زوجي منتج يعني
4: ما رح يخيرني لا لا بس ما رح يخيرني لأنه هو بيعرف أنه أنا كثير بحب شغل
3: أنت تعرفتي على الحب والشغل
4: إيه صحيح
3: صح. الزواج أو الاستقلال
4: لا الزواج
3: مثلا شفت منيح المرة فضتي هيدا الدور اللي تعرفتي فيها على الحب
4: لا ما هو انت ما منك عارف ما انا هو حكيوني كرمال دور رفضته مش رفضته كان عندي مسرحية ما بقدر صوره ورجع حكيوني على دور تاني كمان ما قدرت صوره كان عندي التزام تاني فهو عصب والتالتة كانت سابت
3: الزواج او الاستقلال
4: فانت بتعرف انه هيدا هو نصيب خلص يعني قدرك
3: ونصيبك الزواج او الاستقلال
4: لا بالنسبة لي اليوم الزواج لانه عايشة حمد الله حمد الله خيلكم
3: الشهرة أو راحة البال
4: الشهرة ولا راحة البال لا أكيد راحة البال
3: تلفزيون أو السينما
4: اشتقنا للسينما اشتقت للسينما
3: لبنان أو الخارج
4: لبنان
3: مش هيك ما فيك تضلك عايشة برا ولا لأنه في عندك شغل هون
4: لا رح أقول لك شغلي أنا عايشة ما بعتبر حالي بغربة أنا عايشة بالإمارات بعتبر حالي بنت لهيدا البلد ولا نهار حسيت حالي غريبة بس بجي بصور لأنه بلبنان أول شيء بلدي وما فيك ما فيك تقارن يعني ما فيك تجي تقلي مثلا هون ولا هون بحبهم تمينيتهم لأنه هونيك أنا ماني حاسة حالي أني غريبة أصلا بحس حالي ببيتي يعني بس أوصل على الإمارات أنا بحس حالي وصلت على بيتي عرفت بس بجي على لبنان لأني بصور بلبنان لأنه ظروف عملية عم تكون بلبنان
3: جسي بتغار سألنا إذا مفيد بغار جسي
4: لا لا أنا ما بغار ما عندي هيدي الغيرة اللي إنه هيدا بس إنه ما بحب قلة الاحترام برجع بقلك
3: جسي بتسامح عرخياني هيدا سألته عملت بلوك لزميل بشفت كان جاي وجاي السؤال وأنا مش عارف عملت بلوك لزميل بالوسط
4: لا ولا مرة
3: ولا مرة أنفولو
4: أنفولو ما بعرف عاملين على أنفولو إيه عاملين عم بهز اللي براسه على
3: في ممثلة عملت لك بلوك
4: يمكن ما بعرف كيف نعرف ما بعرف
3: على
4: كيف
3: على بيراقب كل شيء
4: ايه
3: سألي
4: في شيء ممثل عملت لبنان
3: ايه بس اخر شخص عملتي له انفولو انت عملتي له انفولو
4: ما بتذكر اني عملت لحدا مش عاملين انفولو
3: ميوت.
4: ما هو الاكونت تبع علاء.
3: مين اخر شخص عملت له ميوت مش ان فولو؟
4: لا ما فيني اقول. لا بعرف بس ما فيني اقول.
3: اه بتعرفه؟ إيه؟ لا بدك تقولي.
4: لا ما بقول.
3: طب وشو شين الاسم؟
4: لا بقول لك بعد الهواء برا بس نطلع من هون. لا بس نطلع من هون من الباب
3: بقول. اكبر اجر اخذتيه بحياتي كان مسلسل لبناني او عربي مشترك؟
4: لا اكيد عربي مشترك.
3: قد ايه كان؟ اه ممنون عارف.
4: معقول؟
3: كلهم بيزيدوا الارقام. طيب ما زيد الرقم مستفيد.
4: لا لا ما بحب احكي بهذا الامر.
3: تقبلي تخفضي اجرك كرمال دور؟
4: صارت بس مش كرمال دور لانه كان في ظروف ظروف العمل كانت غير ظروف عمل تانية فبتصير اوقات يعني.
3: اذا عرض عليك رقم مغري جدا مقابل دور مش مقتنعه فيه
4: ما باخده.
3: عندك حدود بالادوار ولا أكيد. ولا ما عندك خط للجرأة؟
4: لا بلا اكيد عندي خط للجرأة. اكيد
3: يعني باوسه ما باوسه خبريني.
4: لا ما بينعملوا
3: ممنوع. هو
4: مش لانه ممنوع لانه انا ما بقى انا ما يعني ما
3: بقى انت من الاساس ما بتتقبلي إيه حتى لو مشهد
4: قبل مثلا ما اتجوز ليش حتى انت شفت لي شي دور انا
3: لا بس مثلا مش اعتبري مثلا اجتك فرصه بفيلم عالمي
4: اي حتى
3: هوليوود ما بتبوسه.
4: انا ما بروح عند العالم انا بجيب العالم اللي عندي. لا ما ما بطلع من مبادئ كرمال روح عند العالم.
3: يا ربي اذا هلا جمال بده يجيب لك حدا عالمي صار بده يدفع كتير. خلي روحي انت رح يقول لك لا حبيبتي روحي انت.
4: لا لا انا قصدي انه انا مش تفهمني غلط مش انه انا ما بروح لعنده هن بيجوا لعندي. عالمي انا يعني انا باخذ معي مبادئي وعالمي انا لا العالم الثاني يعني حضارتي ومبادئي باخدها معي على العالم الثاني عرفت مش انه انا بنجر وبطلع عندهم هذا القصدي.
3: بس عيب عيب الواحد يعمل مشهد
4: ما انه عيب بالنسبه لغيري يمكن انتبه.
3: انت كيف بتفكري ليش بتفكري
4: انا فيها بالنسبه لعائلي ما بحب.
3: ليه؟
4: لانه ما بحب.
3: بيقدر يوصل المشهد ما انه كلنا اوقات ننطر بالفيلم مثلا بنقول انه بوسه خلصنا بقى
4: يمكن
3: منا صايرة معك انت ما بتحضر الفيلم من بلا
4: بلا يمكن يمكن بالنسبة لألك يمكن اوكي بالنسبة لغيري يمكن اوكي مش كل شيء بالنسبة لغيري هو بالنسبة لألي صح.
3: المسرح وينك بعيدة عن المسرح؟
4: كتير بحب المسرح. اشتقت للمسرح.
3: اشتغلتي مسرح؟
4: كتير اشتغلت مسرح ومن أجمل أيام حياتي.
3: معقول نشوفك بالكويت عم تعمل ايه؟
4: مع ماجي؟
3: لا بجرور محل ماجي.
4: لا محل ماجي ما حدا بياخد.
3: لا بس ما هي فرص شو بدها تضل عم تشتغل
4: محلها هي محلها لأنه رح أقول لك ليش. أنا رحت حضرتها بدبي. كنت تخبرني أنه الناس حبينا وعم تتهافت على المسرحية وحبين هالجروب وهالمسرح وهيك وتخبرني كل يوم تقلي جاسي عم نعمل 5 عروض فول ما في أحد. كنت تقول أنه حلو بس أنه لنهار حضرتها بالإمارات وشفت بعيني يعني شفت بعيني تهافت الناس عليها شفت بعيني العالم صدقني ما في ربع كرسي واحد بس يوقف بس طلعت على المسرح كيف كانوا الكل عم بيصرخوا ويتهافتوا ويعيطوا لماجي والمسرح بأوبرا دبي طبقات طبقات طبقات تشوف الناس إيك لفوق عم بيعيطوا لها كانت مومنت كتير حلوة وبيلبق لها المسرح وبقول لها ألف مبروك يعني على اللي عم تعمله لأنها بتستاهل حصلت نجاح كتير كبير وبتستاهل
3: مبروك ماجي. مبروك أنا بحبها لماجي كمان. شو بعد ناقص جسي عبدو؟
4: شو بعد ناقص؟
3: جسي عبدو
4: يمكن ناقصني بعد انه اكون ام لانه كل شيء بحياتي انا محققته وعايشته يمكن بعد في هول
3: كذا ولد ولا ولد
4: حسب ربنا كيف شو بيكتب.
3: بس انت كيف تتخيلي؟
4: هلا ما بعرف انا بحب يكون عندي ولد
3: بس صبي
4: ما صبي او بنت ما بهم
3: شو بتسميه
4: ما بعرف لوقتها
3: مش على اسم والدي
4: ليجي الصبي بنصلي على النبي
3: مش على اسم والديك
4: على اسم والدي لا يمكن خيي هو اللي لازم يسمي على اسم بيي.
3: عم تحكيني عن نجاحات اخر كم سنه في عندك حسره انه في شخص ناقص حدك
4: اكيد
3: بتأمني انه بيشوفوا كل شيء
4: خصوصا نهار المراكز
3: ليه
4: هيك تمنيت من قلبي انه هو يكون عم بيشوف بس أنا أكيد إن هو شايف.
3: فخور.
4: أكيد.
3: بعد 10 سنين في بلان إنه جيسي عبدو رح تكون بهالمطرح بعد 10 سنين؟ لأنه أنت قلتي لي إنه كل شيء عم توصلي له كنت شايفتي أنت وصغيرة. كان تارجت.
4: أكيد.
3: شو هو؟
4: بعد في كتير. في كتير قصص ما حققتها.
3: في حلم بعد ما حكيتي عنه.
4: إيه.
3: شو هو؟
4: بعد في حلم أنا كتير بحب أعمله من زمان يلي هو ميوزيكال على المسرح. كتير بحب
3: ميوزيكال تغني وترقصي وتعملي مسرح
4: ومثل وكله.
3: very good idea. عندي مسرحية عم بشتغلها
4: عن جد.
3: تجي نشتغلها سوا
4: أكيد.
3: آخر سؤال قبل ما نختم حلقتنا، لو فيك ترجعي لجيسي الصغيرة قبل الشهرة قبل النجاح قبل الخيبات وقبل كل شيء صار، تحضنيها وبتقولي لها أنه كل شيء رح يكون منيح أو في شغلة واحدة بتطلبي منها تغيرها؟
4: شوف، حياتي ما كانت سهلة. يعني أنا أوكي يمكن الله نعم علي مثل ما حكينا أول شيء وكان عندي فرص حلوة مرقت فيها، بس حياتي منا سهلة. يعني أنا ما كنت مثلا قاعدة مثلا عم بتشمس وصاروا كل هول، ولا ما كنت قاعدة نايمة مثلا مثل ما قلت لك قبل شوية الساعة 1 بعد الظهر بتأمل السقف وهيدا. فأنا مرقت بكتير صعوبات، مرقت بكتير تجارب
3: طبيعي،
4: مرقت بأيام بشعة كانت علي، مرقت بتحديات كانت بشعة علي، ففي كتير ظروف وصلتني أن أكون أنا اليوم. بالنسبة لإلي لهي جسي صغيرة بقلا أنه كوني قد حالك بكل شيء مرقت فيه، كوني قوية وأنت قوية لتوصلي لأحلى أيام عم تعيشيها.
3: ما بتقولي تغير شيء؟
4: لا ما بغير شيء.
3: يعني وبتقولي لها كل شيء رح يصير مني؟
4: كل شيء رح يكون بيرفكت.
3: يعني انت هلا بمرحله البيرفكت؟
4: الحمد لله ما في شيء بيرفكت.
3: لا اكيد ما في
4: كمال، ما حدا كامل والكمال لله.
3: صح.
4: يعني ما حدا،
3: بس انه الواحد بحس انه I'm okay.
4: بتعرف شو احلى شيء بالحياه؟ الرضا. تكون راضي، بس ترضى باللي انت فيه وباللي عندك وما تتطلع على طول مثلا
3: كنا هلا عم نحكي
4: إيه انه غيرك شو عامل انت بدك تعمل، هيدا شو عنده انت بده يكون عندك، هيدا عم تاخذ فرصه تمثيل انا بدي يكون مثله. ارضى باللي انت فيه وارضى بربك شو عطيك وكبرهم واشتغل عليهم، بتعيش هيدا الساتسفاكشن.
3: جيسي بدي اقول لك ثانك يو لتلبيتك الدعوه.
4: ميرسي.
3: على امل انه ما يكون في ولا اي شيء زعجك بالاسئله.
4: ابدا، كثير كنت مبسوطه وسعيده بهذا اللقاء، وان شاء الله السنه الجايه بنعمل لقاء احلى بعد شخصيه لولو
3: ان شاء الله. وبست اوف لك لك ولشخصيه لولو لرمضان. يعني كل العالم بعتقد ناطره، والتسويق للمسلسل بلش وعم نشوف قد ايه في حماس وردود فعل عند الناس لعمل اللي عم يجمعكم انت والنجم معتصم النهار.
4: اكيد انا ومعتصم النهار وستيفاني عطله وشيماء سيف من مصر، كارول عبود، احمد الزين، يعني سعيد سرحان، يعني في كتير كتير كتير كتير، نهلة داوود، يعني ما بدي انسى حدا.
3: اكيد ما انا اكتفيت يعني باسمين تما ننسى حدا،
4: تما ننسى حدا.
3: تحيه لكل تحيه لجمال سنان اكيد منتج العمل ولشركه ايجر فيلمز وجو بعيد.
4: وجو بعيد وجيمي بعيد.
3: بدي اتشكرك وبدي اتمنى لك كل التوفيق. لقائنا بيجدد الاسبوع الجاي بحلقه جديده.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و 90 سنت. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تحضر مفاوضات روما في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، في حين من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل لقاء فاتيكانيا رفيع المستوى لرئيس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل السفير سيمون كرم، في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عوني الأخيرة إلى روما. تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس نواف سلام غدا الاثنين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار، لسيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات، بل هو ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى هذا النوع من الصبر، أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمل كامل مسؤولياتها.
3: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. الدولة تحتاج أيضاً

0: وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
1: تتوالى الخروقات الإسرائيلية جنوبا، حيث أطلقت مروحيتان إسرائيليتان صاروخا باتجاه بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع رشقات رشاشة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة استهدفت المنطقة. وأغارت مروحية أباتشي إسرائيلية على سنتر تجاري على طريق شوكين ميفادون، كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة وادي سلوقي. كذلك استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة حداثة بأربع قذائف قبل تحرك القوات باتجاه سنتر في البلدة وإشعال حريق في المكان، كما سجل تمشيط بالرشاشات الثقيلة طاول بلدتي بيت يحون وسربين ووادي زبقين. هذا وطال القصف المدفعي الإسرائيلي دوحة كفر رومان ووادي زبقين وأطراف مزرعة الشومرية وبلدة القصير. يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الرابعة والنصف عصرا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مهرجان مركزي سيقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك. ولمناسبة السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لا قيمة لبيروت وبعبدة إذا كان الجنوب أو الشمال يحترق، وأي خيانة بهذا المجال تطال صميم بنية الدولة ومفهوم المؤسسة الوطنية. ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون قائلا: لا تجعل لبنان يأكل نفسه، معتبرا أن المطلوب منع تحويل الأزمات الخارجية والداخلية إلى آلية لتدمير الذات.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا ومصارف أردنية قائمة تسعى لزيادة استثماراتها. أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن واشنطن قد تشن هجوما جديدا، مؤكدا أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة. توازيا، أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الحرب لم تنتهي بعد، قائلا: يجب أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو. أورد إعلام بريطاني أن الترجيحات تفيد بأن حادثة المتفجرات قرب قاعدة فيرفورد تم احتواؤها وأجري فحص لعدد من السيارات، ويشار إلى أن هذه القاعدة تستخدمها القاذفات الأمريكية منذ حرب إيران. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: في وقت
1: من كنا متأمل
2: لأنه كلا بتصير
3: أنا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تما يزعل،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الجبهة الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:15 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في خلال قداس إلهي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في الأقبيات أن الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. وقال لا يمكن أن نتخيل أي عيش كريم طالما لا يزال سلاح حزب الله موجودا. وعن ملف قانون العفو العام أشار جعجع إلى أن الذين ظلموا لأنهم ناصروا الثورة السورية هم الدافع للقوات اللبنانية كي تسير قدما بقانون العفو العام. جعجع دعا إلى إنصاف منطقة عكار ووضعها في صلب الاهتمام الوطني والإنمائي. انتقد التيار الوطني الحر كلام النائب السابق والمسؤول في حزب الله نواف الموسوي بحق النائب جبران باسيل، معتبرا أنه يفترض به أن يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة في التعبير، وأن يسمع جيدا ويستوعب بشكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة. ودعا التيار حزب الله إلى تجنب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين لا مبرر لها ولا جدوى منها سوى تنامي الاحتقان وزيادة عزلته، التي كنا وسنبقى نرفضها لأنها لا تجلب للبنان إلا مزيدا من الخراب، ولا تستجلب لبيئة حزب الله سوى المزيد من المشاكل هي بغنى عنها، والتي نصر نحن على أن نجنبها إياها، لبل نزيد من احتضاننا ومحبتنا لهذه البيئة. قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان للمدن إن الاتصالات مكثفة مع الحكومة والمعنيين، ولكن النتيجة حتى الآن هي حكي بحكي. رد النائب أديب عبد المسيح على النائب علي فياض الذي اعتبر أن المقاومة استعادت عافيتها الكاملة، وقال عبد المسيح: أيها الزميل العزيز، أولا الحمد لله على السلامة، ثانيا هل يمكن لأهل الجنوب العزيز العودة إلى بلداتهم واستعادة ممتلكاتهم؟ هل تستطيعون دحر العدو ووقف جرفه الأراضي وهدم البيوت وتفجير الأنفاق؟ هل تستطيعون إعادة تحديد الخط الأزرق؟ هل المقاومة قادرة على إعادة الأعمار؟ هل تستطيع مساندة إيران؟ هل الوطن والناس تعافوا بالكامل مثلكم؟ وهل عافيتكم الكاملة تبني وطنا ومؤسسات وتحفظ العيش المشترك؟ بجميع الأحوال ومهما كان الجواب من إلك العوافي.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار،

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تع
0: تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. توقف النائب وضاح الصادق على أكس عند أرقام حوادث السير في لبنان التي باتت مقلقة وخطيرة. المسؤولية تبدأ أولا من السائق نفسه، مشيرا إلى أن السرعة المفرطة والاستهتار بقواعد السلامة لا يهددان حياة السائق وحياة من معه فقط، بل قد يتسببان بمقتل أو إصابة أشخاص لا ذنب لهم، فتتحول لحظة تهور واحدة إلى مأساة تطال أكثر من عائلة. وقال إن على الدولة والأجهزة الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها عبر تكثيف الدوريات وتفعيل كاميرات المراقبة والتشدد في تطبيق قانون السير ومحاسبة المخالفين من دون استثناء، مشددا على أن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة، سائق يلتزم ودولة تراقب وتطبق القانون. أدت جولة لموظفي بلدية بيروت إلى ضبط مخالفات صحية خطيرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل، ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 28 مقاتلا بعد عبورهم من باكستان إلى شرق أفغانستان، معظمهم عناصر سابقة في قوات الأمن الأفغانية. بهذا ينتهي الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الإيراني بشأن فتح مضيق هرمز، قائلا إن إيران قدمت مقترحها لأنها تتكبد خسائر فادحة بسبب الحصار الخانق المفروض على موانئها ونفاذ أموالها، مؤكدا أنه لن يمنحها هذه الفرصة تحت الشروط الحالية. وشدد على أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن حركة مرور سفن النفط مستمرة، واصفا الوضع بأنه انتصار كبير لواشنطن، كما لم يستبعد عودة القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر المقبل. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن عن تقديم طهران خطة لواشنطن تنص على تنفيذ الولايات المتحدة التزامات محددة خلال 5 أيام مقابل فتح مضيق هرمز في اليوم 6، ومن ثم الانتقال لإجراء محادثات للتوصل إلى صفقة. وفي غضون ذلك هدد الجيش الإيراني برد شديد وأوسع نطاقا من الحربين السابقتين إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا، وأكد الجيش الإيراني أنه على أتم الجاهزية وأقوى مما كان سابقا، مشيرا إلى أن قواته تستعد لمواجهة أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل. فما دلالات التهديد بعودة الحرب من جديد بين واشنطن وطهران في ظل انسداد أفق الحل السياسي؟ ويمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تتوقع العودة للحرب بعد رفض ترامب خطة 7 أيام الإيرانية؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفين الكريمين في سأل أكثر، معي من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، ومعي أيضا من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ سعيد شاوردي في طهران، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل تتوقع العودة للحرب بعد رفض ترامب خطة 7 أيام الإيرانية؟
6: تحية طيبة لك عزيزي أستاذ كمال ولضيفك ولجميع المشاهدين. والله الحرب أو العودة للحرب غير مستبعد حقيقة في ظل تعنت الرئيس الأمريكي وإفشاله جميع المحاولات سابقا التي جرت من قبل العديد من الدول، والآن هذه المبادرة التي طرحها الرئيس الإيراني وعباس عراقشي أيضا يرد عليها بهذه الطريقة غير اللائقة ترامب، وهذا حقيقة من المحتمل أن تترتب على مثل هذه التصرفات لترامب نتائج سلبية للغاية وخطيرة حقيقة، ولذلك على الرئيس ترامب أن يتحمل مسؤوليته عما ستؤول إليه الأمور. أنا لا أستبعد حقيقة العودة لحرب، وحرب مدمرة على الجميع، على المنطقة وعلى مصالح المنطقة وعلى العالم. يبدو هذا الرئيس حقيقة لا يكترث بمصالح لا حلفائه ولا المنطقة ولا الاقتصاد العالمي ولا أي شيء، وللأسف يعني لا يجرؤ أحدا داخل الولايات المتحدة أن يقول له ينبغي عليك أن توقف هذا الجنون الخطير الذي ربما سيقود لنتائج
5: جميل جدا
6: تحمد عقباها.
5: جميل جدا. ابقى دكتور فرانك مسمار في تكساس الأمريكية، ما هي احتمالات عودة ترامب للحرب من جديد مع إيران؟
7: شكرا استضافي وعلى سنة فيك بطل الكريم. تعليقا على هذا السؤال، نعم ممكن جدا ولكن ليس الآن، أنا أقول بعد الانتخابات
5: كما قال
7: ترامب. لأنه لماذا؟ يعني هناك يعني سؤال بطرح نفسه، من المستفيد من الحرب اليوم، إيران أم الولايات المتحدة؟ إيران في أمس الحاجة يا أما لاتفاق الآن أو لحرب الآن، لكي تحصل على غاية معينة من الضغوط على الداخل الأمريكي وعلى رئيس ترامب. كذلك قبل الانتخابات الرئيس ترامب إذا أراد أن يعقد اتفاق الآن سوف يخسر من قبل الديمقراطيين بانتقاداتهم أنه يعني هذا الاتفاق غير مجدي مثلا، يعني بالنقاط اللي طرحتها إيران إذا وافق الرئيس ترامب مشكلة، سوف يتم انتقاصه يعني من قبل الديمقراطيين في الانتخابات. إذا ذهبنا بحرب وارتفعت أسعار الطاقة برضو ليس بمصلحة الرئيس ولا بمصلحة الانتخابات. ففعليا يعني مصلحة إيران الآن مصلحة الولايات المتحدة ما بعد الانتخابات.
8: نعم. طيب على كل حال أستاذ سعيد شاوردي، ترامب يقول إيران طرحت هذا المقترح وفي هذا الظرف تحديدا لأنها متضررة جدا من الحصار الخانق الذي فرضه الجيش الأمريكي على مضيق قرمز والموانئ الإيرانية، وهي بحاجة إلى صادرات نفط من أجل الحصول على الأموال، وهو ما لن يتيحه لها ترامب في الظرف الحالي. ما واقعية هذا الطرح الذي قدمه ترامب، وأن إيران قدمت هذا المقترح عندما ضاق الخناق عليها؟
6: والله يا سعد كمال، حقيقة أنا أسمع الكثير من المنتقدين يعني لسياسات الرئيس بيزشكيان وعباس عرافتشي، بدأت أسمع يعني خاصة خلال هذه الساعات القليلة عندما ظهر علينا ترامب ويتبجح ويقول أنا رفضت العرض الإيراني. شهدت الكثير من الانتقادات لعباس عرافتشي وبيزشكيان، يقولون لهما لماذا أنتم قدمتم هذا العرض لترامب لكي يرفضه بهذه الطريقة حتى يرسم صورة ضعف عن إيران، ويقول هذا الكلام الذي سمعناه أن الخناق الاقتصادي بدأ يشتد على إيران وهي بحاجة إلى اتفاق وستتنازل وسأحصل على اتفاق جيد، ومثل هذا الكلام البعيد عن الواقع. وحقيقة لو ترك الأمر للقوات المسلحة الإيرانية أنا أعتقد لحسمت الأمور مع الأمريكيين منذ فترة طويلة، ولكن للأسف وأقول هذا الكلام بكل صراحة وبكل شجاعة دون خوف من أي مسؤول هنا في إيران، للأسف الشديد لدينا من السياسيين الذين يدمرون كل الجهود العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة الإيرانية خاصة.
8: طيب أستاذ سعيد عذرا بهدوء، يعني ما هو المأخذ، ما هي المشكلة في المقترح الذي قدمه عراقجي؟ يعني حسب ما ذكرت وكالة الأنباء رويترز يتضمن مجموعة من النقاط: رفع الولايات المتحدة للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، الالتزام بهدنة شاملة للمعارك تشمل جبهات المنطقة بما فيها لبنان واليمن، بعد ذلك تعيد إيران فتح مضيق هرمز بعدما تحصل على كل هذه المطالب وتستأنف المفاوضات حول برنامجها النووي. يعني ما هو المأخذ الإيراني؟ لماذا ينتقدون عراقجي؟
6: لا يا أستاذ كمال، هو المشكلة ليس في هذا العرض الذي قدمه عراقجي وبيزشكيان، حقيقة ليس المشكلة في الجانب الإيراني، لكن أنت اختبرت هذا الرئيس عدة مرات، يعني أنت وقعت على مذكرة تفاهم معه، جلست عدة مرات على طاولة المفاوضات وهو يجازيك بقتل المرشد والقيادات السياسية والعسكرية ويستهدف المدارس والبنى التحتية في إيران. لذلك يعني أنت كم مرة بحاجة لكي تختبر ترامب حتى تعرف عقلية ترامب وتصرفات ترامب وعن جهية ترامب وبلطجية ترامب؟ فأنت مرة يا أخي مش نحتاج 100 مرة نختبر ونقول ربما يعني ترامب كان 79 عاما واليوم أصبح 80 عاما وأصبح رجلا رشيدا وعاقلا ومنطقيا. لذلك هذه الانتقادات توجه لهؤلاء بسبب أنكم يا أخي ضيعتم الكثير من الوقت وأهدرتم الكثير يعني من الفرص. كما قلت يعني القوات المسلحة قالت سنسحق القوات الأمريكية، سنستهدف القطع البحرية وحاملات الطائرات، وأقول لك هذا الكلام للأسف هناك من منعهم أن يفعلوا هذا، وإلا لو لقنوا ترامب وجنوده وقواعده ومصالحه في المنطقة.
8: جميل جدا، جميل جدا،
6: جميل. ما كنا نرى يعني هذه التصرفات الصبيانية من
8: جميل جدا. الواقع غير ما يقال في الإعلام. دكتور فرانك مسمار، ما رأيك في هذا الكلام؟ يقول لك بأنه إيران مستعدة لتدمير الجيش الأمريكي وسحق محاملات الطائرات الأمريكية.
7: يعني مش عارف يعني شو نقطة الحوار اللي بطرحها الضيف. يعني يعني احنا نتكلم حاليا عن أمم متحدة ورئيس حضر للولايات المتحدة وتكلم في الأمم المتحدة، ونتكلم عن مفاوضات ونتكلم عن وسطاء وعن الصين وعن قطر وعن كذا، وهو يستخدم لغة تهديد. يعني
8: دعك دكتور ترامب قال ببساطة أنه يرفض المقترح الإيراني وأنه لا يستبعد أن يعود للقصف بعد انتخابات التجديد النصفي. ترامب جرب الحرب مع إيران خلال الفترة الماضية جولات عدة وأوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن، حتى أنه صار عنده مشكلة في النفط يعني ومشتقات النفط. الآن على ماذا يراهن أن يهدد؟ على ماذا يراهن ترامب العودة للحرب من جديد؟
7: لا لا، احنا بلاش نخلط المواضيع. احنا يعني الضيف يتكلم عن قوات عسكرية وحرب عسكرية وتدمير قوات عسكرية وهكذا، وانت تتكلم عن نتائج. نعم معروف، يعني اصلا هو سبب وقف العمليات العسكرية في هذه المنطقة هو النتائج وليس عملية تدمير القطاعات العسكرية البحرية الامريكية وهكذا. يعني حتى نكون واضحين فقط ليس اكثر، يعني حتى الكلام يكون يعني
8: نتائج
7: مربك للمشاهد.
8: انا لم افهم اي نتائج تتحدث.
6: يعني
7: عندما نتكلم عن عملية عسكرية ونتكلم عن حرب مفتوحة من قبل مثلا الحرس الثوري أو من يقود إيران عسكريا، أنت تتكلم عن نتائج عسكرية. هنا مثلا هو يقول أنه تستطيع أن تدمر القطاعات العسكرية الأمريكية وتفرض مثلا شروطها على الولايات المتحدة، هذا شيء. شيء الآخر أنه يعني إذا هناك تم توسيع العمليات العسكرية وهناك سوف يكون ردود من إيران، نعلم تماما الردود الإيرانية من خلال الفترة الطويلة اللي عشناها لم تكن على القطاعات العسكرية الأمريكية، بغض النظر عن المقولات الإيرانية لم نسمع بأكثر من 12 جندي يعني أصيب في الولايات المتحدة. فعندما نتكلم عن الردودية كانت على الأردن وعلى البحرين وعلى الكويت، ومؤخرا حتى يعني توقفت عن
8: لكن أنت تعرف دكتور، كانوا حتى في الداخل الأمريكي الآن بدأوا يقولون بأن البنتاغون كان يتكتم على خسائره خلال الحرب مع إيران. هو لم يقل كل الحقيقة.
7: يعني أستاذي، يعني إحنا لا نتكلم عن حصري لكل قطعة عسكرية مثلا تم استخدامها أو تم تدميرها. يعني في النتائج يعني أهم شيء اللي هو الخسائر البشرية. فإذا كان هناك تدمير مثلا لقطعة، أنت تتكلم عن تدمير ليس إصابة، تدمير أو إصابة. إصابة مكلفة، نعم مكلفة، أما تدمير قطاع يعني تتكلم أنت عن تقريبا 4,000-5,000 جندي يعيش على بدن سفينة أو باكرة أو كذا. يعني حتى نكون واقعيين ليس أكثر. المهم بغض النظر، يعني ما يوقف الولايات المتحدة من اتجاه توسيع العمليات العسكرية هي النتائج. والنتائج ما هي؟ ارتفاع أسعار النفط وعلاقتها بالحلفاء، وهل الحلفاء الموجودين في المنطقة يريدون توسيع الحرب أو لا. ونعلم تماما أنه كان هناك حوارات في هذا الموضوع حتى في الولايات المتحدة وأخرا في اجتماعات الأمم المتحدة. فيعني الموضوع واضح أنه عدم توسيع رقعة الحرب ليس بسبب القدرات العسكرية. يعني حتى الضيف يقول مثلا انه يعني لو ترك الموضوع للامور لو للعسكريين كان تم تدمير القطاعات العسكريه الامريكيه ومن ثم فرضت الامور بشروط معينه تقبلها مثلا الولايات المتحده او شروط ايران، هذا كلام غير سليم. عندما نتكلم احنا عن مفاوضات
6: يعني ايش غير سليم؟ لماذا غير سليم؟ يعني لماذا فقط انتم تقتل، انت تريد ان تقول لو قتل 4,000 جندي امريكي هذه ستكون كارثه، ولكن عندما قتلتم 5,000 غير 5,000 مدني في ايران لا تعتبر هذه كارثه؟ لذلك انا اقول لك ما اسمع هنا في ايران لو قتل الامريكيين بيد من حديد لتأدب الامريكيون، واليوم لم يتحدثوا بهذه الطريقه. انت ما بعرف يعني كيف تفسر لنا الامور. لذلك يا عزيزي الحرب
8: الموضوع حتى لا نخرج عن سياق الحوار أستاذ سعيد، حتى لا نخرج عن سياق الحوار. وأيضا دكتور فرانك لحظة فقط، يعني الشروط الإيرانية التي رفضها ترامب ستؤدي إلى ماذا في النهاية دكتور فرانك؟ ستؤدي إلى العودة لطاولة المفاوضات. هل بالإمكان أن يعود الأمريكيون والإيرانيون إلى التفاوض في ظل الظروف الحالية بدون كل هذه الشروط؟
7: يا أستاذي أنت، إحنا مش الموضوع السبع نقاط هاي. إذا أنت تريد أن تجلس مع شخص على طاولة المفاوضات كل طرف عنده شروطه. مشكلة الولايات المتحدة أنه عنده شروط لن تقبلها إيران. هلأ السبع نقاط أو خطة سبع أيام اللي طلبتها إيران هي فعليا يعني طلبتها لإيران فقط، يعني لماذا تقبل الولايات المتحدة رفع الحصار لإيران لإفراج عن المساعدات أو الأموال المجمدة لإيران؟ نعم. فك الضغوطات على التصدير النفطي لإيران؟ كل هذا مقابل لا، يعني لماذا تقبل فيه الولايات المتحدة؟ يعني عندما نقول مفاوضات، أنا لا أدافع عن الولايات المتحدة، يعني أنا أشرح
8: جميل
7: يعني
8: جدا. أنت أشرت نقطة مهمة جدا دكتور فرانك، ودعني أسأل أستاذ سعيد فيما تفضلت به، لأن يقول لك النقاط التي ذكرها عراقجي من بينها الإفراج عن 12 مليار دولار، رفع العقوبات ورفع الحصار النفطي، وكل ذلك مقابل ماذا؟ هذا الأمر يجب أن يتم مقابل شيء تقدمه إيران غير فتح مضيق هرمز، لأنه بالنسبة لترامب هذا المضيق لم يعد مغلقا، بالنسبة لترامب هذا المضيق مفتوح، وهو يقول نحن نخرج عشرات السفن المحملة بالنفط يوميا، إيران لا تسيطر على المضيق كما تزعم، هذا ما يقوله ترامب. يقول إذا كان سأعطيكم كل هذه التنازلات من أجل أن تفتحوا المضيق، فالمضيق بالنسبة لي مفتوح وأنا أخرج السفن.
6: يا أستاذ كمال، هذا الكلام لا أحد طبعا نسمحه من ترامب، وكل يوم يقرد وينشر يعني منشورات وأن المضيق مفتوح، ولكن هذا لا أحد يصدقه. يعني أنت هذه 57 دقيقة التي تحدث فيها ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لست أنا من أقول، يعني عشرات المواقع والصحف الأمريكية يقولون هذه 57 دقيقة أكاذيب، ليس كلام واقعي. تحدث عن الانتصارات وعن فتح المضيق مفتوح وأنه سيدمر إيران، ويعني حصاره البحري والاقتصادي ناجح. في أمريكا لا يصدقون كلام ترامب يا أخي العزيز. بالإضافة لهذا، لنصدق يعني هذه الأكذوبة التي يروج لها ترامب أن السفن الأمريكية تعبر؟ يا أخي أنت اللي سببت الأزمة في مضيق هرمز، طيب أنت ما بتفكر بمصالح الدول الأخرى، العالم، المنطقة؟ هل كل سفن العالم تعبر؟ يعني حتى لو صدقنا خال بالأمس ما بعرف 25 أو 29 سفينة مرت، يعني كلنا نعرف الإحصائية 130 إلى 140 سفينة كانت تعبر في اليوم، إذن 110 السفينة الأخرى التي هي للدول الأخرى ترامب لا يريد يهتم بها؟ كيف يقول أنه يهتم بمصالح العالم واقتصاد العالم، أو أصبح يعني لا يهتم بالاقتصاد العالمي؟ لذلك توجد مشكلة، وترامب يعرف هذا. طيب. تماما.
8: إذا على كل حال سواء يعني صدق ترامب أو قدم جزء من الحقيقة بالنسبة إذا كان المضيق مفتوح أو غير مفتوح، لكن هناك نقطة أخرى طرحتها قبل قليل على دكتور فرانك، وهو هل يجب أن يكون هناك تفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات فقط إذا لبيت كل هذه الشروط؟ ألا يمكن للطرفين أن يجلسا ويتفاوضا من أجل إيجاد حل في ظل الظروف الحالية؟
6: والله نحن جلسنا يعني وتفاوضنا وأمضينا الكثير من الوقت، وفي ظل الحرب تفاوضنا، ويعني المفاوضات نهايتها مفاوضات إسلام آباد أنتجت مذكرة إسلام آباد، لذلك لسنا بحاجة أن نجلس من جديد ونتفاوض، لأنه سوف لن نصل ربما حتى لمذكرة تعادل مذكرة إسلام آباد. علينا أن ننفذ هذه المذكرة الآن. عندما يقول عباس عراقشي 7 أيام، ما في مشكلة يعني نختبر نوايا الولايات
8: لكن
6: المتحدة،
8: وما هي البدائل حقيقة؟ ما هو هذا السؤال الكبير؟ إذا تم رفض التفاوض ما هو البديل؟ هل البديل العودة إلى الحرب؟ هل البديل البقاء على الوضع الحالي وإيران محاصرة وموانئها محاصرة حتى وإن كانت تسيطر على المضيق، لكن هي تتعرض لحصار؟
6: كلامك صحيح تماما أستاذ كمال. الآن توجد حرب اقتصادية غير مبررة علينا، حرب اقتصادية إحادية من قبل ترامب ومن قبل نتنياهو، ليست حرب أممية وليست حرب مفروضة بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي. وعندما أقول للأسف يعني بلطجية ترامب، تصور يعني طيران مدني ينقل الناس من إيران إلى عواصم أوروبية ودول مختلفة. طيب. يهدد ترامب دول الجوار وكل دول العالم ويخيفهم بإرهابه.
8: جميل جدا.
6: ويقول لهم يعني لا تسمحوا للطائرات المدنية أن تنزل، كان في السابق يكذب على العالم يقول هذا الطيران هو المدني ترامب وشركة ماهان تنقل سلاح وصواريخ.
8: أستاذ سعيد عذرا على المقاطعة،
6: ولأين؟
8: هو ماذا قال ترامب؟ قال إيران تريد الاتفاق، وأنا أيضا ترامب قال أريد أيضا الاتفاق، لكن هذا الاقتراح الذي قدمه عراقجي غير مقبول حسب ما قال. دكتور فرانك مسمار، ما الذي يراهن عليه ترامب في تقديرك؟ العودة للحرب من الجديد أو أن تستسلم إيران تماما وتأتي رافعة الراية البيضاء؟
7: هلا شوف، يعني ما تطبق الولايات المتحدة حاليا الحصار العسكري مع الحصار الاقتصادي، وهو مفيد وناجع، يعني يلبي حاجة الولايات المتحدة. إذا كان هناك داعي لضربات عسكرية خفيفة، لاحظنا هذا الكلام في آخر فترة، تعمل الولايات المتحدة فقط حاليا، تمام؟ سياسة الاحتواء، الضغط لتحقيق الغاية، وتريد الولايات المتحدة من هذا الكلام أنها تحصل على ما تريد من شروط، وطبعا أهمها هو الملف النووي، وطبعا سلوك إيران في المنطقة، وما بعد ذلك اللي هو الصواريخ البالستية والأذرع الإيرانية، اللي هو يعني ما بدأت عليه الحرب بداءة. موضوع المضيق، طالما الولايات المتحدة تستطيع أن تخرج النفط، وطبعا هناك إحصائيات يعني ليست من الولايات المتحدة، يعني كما يقول الضيف، هناك إحصائيات يعني موجودة في السوق، يعني 60 مليون برميل يعني يخرج، فيعني هل هناك نفط؟ نعم هناك نفط،
8: لكن هناك احتمالات بتوسع المعركة، ليس فقط في مضيق هرمز، قد تصل حتى إلى باب المندب والبحر الأحمر، وقد يتطور هذا النزاع إلى ما هو أكبر وأوسع.
7: يا ولكن يا أستاذي، يعني إحنا الآن المعادلة معروفة، الولايات المتحدة وإيران وطبعا الحلفاء، عندما نوسع تتوسع الدائرة أيضا، عندما نقول باب المندب، وعندما يتم استهداف مصر، وعندما يتم هناك تحالفات ما بين مصر وما بين السعودية، ولاحظنا هناك زيارات كانت موجودة، هناك تحالفات ما بين باكستان وتركيا والسعودية، يعني الموضوع هو لن يبقى في مكانه إذا تطور. طيب شغلة ثانية، الاتحاد الأوروبي مع الضغوطات الحالية على روسيا بسبب الاعتداءات الأوكرانية على مصافي النفط وهكذا، هناك شح في النفط والغاز في أوروبا والسولر وكذا، سوف يكون هناك حاجة للخليج، هل ممكن الأوروبيين يعني يصمدوا؟ بالعكس، يعني ما سوف تعمل إيران؟ هي سوف تحرك المجموعة الدولية ضد مع الولايات المتحدة ضد إيران.
8: لكن كانت هناك تصريحات عديدة أيضا للرئيس ترامب يقول دائما بأنه يعتقد بأن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، أو بعد الانتخابات مباشرة سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. كيف يمكن فهم مثل هذه التصريحات الصادرة من ترامب، وما واقعيتها في تقديرك؟
7: يعني هلا هي التصريحات مبنية على الأحداث وتطورها، يعني لا، يعني إذا نرجع إحنا في التاريخ كان هناك كثير من التصريحات من جميع الأطراف يعني، ولكن تداعيات الأمور
8: يعني ربما هي تصريحات انتخابية فقط للمسار الانتخابي لتهدئة الأسواق وطمأنة الناخبين.
7: هذا اللي أنا قلت لك يا من البداية، ليس لمصلحة الولايات المتحدة الآن اتفاق أو ضربات عسكرية، ولكن لمصلحة إيران الآن اتفاق أو ضربات عسكرية، يعني الآن. أما بعد الانتخابات إيران سوف تعلم أن هذه الورقة التي تظن أنها في مصلحتها أنها خسرتها، فيعني هذا اللي عجل أنه إيران تقترح هذا المقترح الآن. هي لاحظت أيضا قرب الولايات المتحدة من الصين، في النهاية العلاقات ما بين الدول العظمى علاقات استراتيجية مش مبنية على الحب والغرام يعني، ولا ثبات في المواقف. في النهاية هناك علاقات ممكن أن تكون مساومات ما بين الولايات المتحدة وروسيا على حساب أوكرانيا، فيعني الملفات غير ثابتة. فإيران شعرت بهذا الموضوع، وبناء عليه يعني عرضت
8: بالعكس، الصين طرف متضرر عندما تحاصر الولايات المتحدة النفط الإيراني وتمنع إيران من تصدير نفطها، فالصين طرف متضرر أيضا لأنها تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الإيراني. سيد سعيد شاوردي، يعني ما الذي يعوق التوصل إلى تفاهمات من نوع معين في هذه المرحلة في على أقل تقدير؟
6: والله يا أستاذ كمال، يعني طبعا هي التفاهمات، أنت عندما تسأل ترامب يتحدث لك عن يعني أمور غامضة، يعني ولا تعرف أساسا هذا عن ماذا يبحث. يعني بدأنا من البرنامج النووي وصولا إلى التخصيب اليورانيوم، بعدين إلى اليورانيوم 60%، بعدين شن حرب، بعدين مضيق هرمز، والآن يقول لا أريد اتفاق وتفاوضنا، وبعدين وقع على مذكرة التفاهم، وبعدين قال هذه لا تساوي حتى الورق التي كتبت عليها. فلذلك أنت أمام مثل هذا المزاج الذي هو يعني كل 10 دقائق يمكن يغير نفس كلامه. وكما قلت للأسف الشديد على ما يبدو حقيقة الكل خائف داخل الولايات المتحدة لا يريد أن يقول لهذا الرجل أنت وعدت الأمريكيين عندما انسحبت من الاتفاق السابق في 2018 قلت لهم سأتيكم باتفاق جيد يشمل كل شيء ومن 2018 حتى اليوم 2026 ولم يبقى لك إلا حوالي سنتين ولم تأتينا بهذا الاتفاق الموعود. إذا كل هذه السنين أنت قضيتها ولم نحصل إلا على دمار وقواعد مدمرة ومضيق هرمز ومشاكل وكل هذه الأمور، يعني هل تستطيع أن تأتي باتفاق خلال عامين والعام الأخير من حكومتك أنت يسمونها البطة العرجاء ما بعرف إيش، يعني لم يبقى لك إلا حوالي عام واحد، فكلامك غير منطقي وأنت لا تستطيع، يجب عليك أن تعترف بالفشل وتغبل بشيء.
8: الطرفان جربا الحرب وجربا المفاوضات
6: يعني كما تريده.
8: شكرا لكم. إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل تتوقع العودة للحرب بعد رفض ترامب خطة السبعة أيام الإيرانية؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 76%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 24%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في هذا التصويت. فالختام أشكر ضيفي الكريمين من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، وأشكر ضيفي من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو ب7 دولار و40 سنت.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: موردة موردة
1: الهير مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
2: تعبورد تعبورد تعبورد
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورد تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 27 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. تصعيد إسرائيلي متماد ومسؤولون في حكومة الاحتلال ينادون بضم الجنوب. مفاوضات روما تحضر في لقاء مرتقب بين سلام وروبيو. معلومات إعلامية تستبعد عقد المفاوضات قريبا. الرئيس عون شارك في قداس تكريس الطبويين أدويه والحويك والبطريرك الراعي، يؤكد أن الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين. جعجع: الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. الحوات لصوت كل لبنان: أداء حزب الله دمر الحجر والبشر، والعمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء. حزب الله يحيي اليوم ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين، وكلمة مرتقبة للشيخ قاسم. لجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، واتحادات النقل البري تجري مفاوضات مع وزراء معنيين وتتمسك بالتحرك المطلبي وفق بسام طليس.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مرحبا. على وقع المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد الذي تعتمده آلة الحرب في الجنوب، وهي تستهدف المزيد من القرى والبلدات والمنازل والمؤسسات التجارية بشكل دقيق ومتكرر في بعض الأحيان، وعلى وقع مواقف إسرائيلية تصعيدية تعتبر أنه يجب ضم جنوب لبنان والأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، في ضوء ذلك تحضر الجلسة المرتقبة التي تجمع رئيس الحكومة نواف سلام إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي ستركز على مصير المفاوضات ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما تحضر المفاوضات أيضا في خلال لقاءات تعقد في الفاتيكان يقوم بها رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل السفير سيمون كرم. يأتي ذلك في ظل معلومات أولية تشير إلى أن انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات لم تعد قريبة عمليا، وأنه لا مؤشرات حاسمة حتى الساعة لهذا الاجتماع المرتقب في وقت قريب بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. في المقابل تترقب مختلف الأوساط اليوم مواقف حزب الله التي سيدلي بها الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مهرجان مركزي يقام في حارة حريك. وتحضر توازيا التحركات المطلبية، ويبرز حراك اتحادات النقل البري نهار الأربعاء المقبل، والذي مهد له الاتحاد بمواقف عدة واعتصامات في طرابلس وبيروت والمناطق. رئيس اتحاد قطاعات النقل البري بسام طليس لفت إلى اتصالات تجري مع وزراء معنيين غدا وبعد غد، متخوفا عبر صوت كل لبنان من أن تبقى الأمور في إطار الكلام فقط. في المقابل يتمسك موظفو القطاع العام من خلال رابطتهم بالحراك والتوقف عن العمل نهار الجمعة، كما الإعلان عن أيام إضراب إضافية مع الاستعداد لتنفيذ حراك تصعيدي في المرحلة المقبلة، ذلك تحت سقف المطالب التي أصبحت معلومة للجميع، وخاصة في ظل عجز الموظفين حتى عن الانتقال إلى مراكز عملهم بعد غلاء البنزين بشكل كبير جدا وفوضى الأسعار وتضخمها بشكل عام. الكلمة الأولى للجنوب.
2: في الميدانيات الجنوبية استهدفت غارتان بلدة المنصوري، بالإضافة إلى غارة استهدفت ميس الجبل، كما وقعت غارة بين حداثة وحريص، وسجل منذ بعض الوقت تحليق منخفض للطائرات المعادية. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة حداثة بأربع قذائف قبل تحرك القوات باتجاه سنتر تجاري في البلدة وإشعال حريق في المكان. كما سجل تمشيط بالرشاشات الثقيلة طاول بلدتي بيت يحون وسربين ووادي زبقين. هذا وطال القصف المدفعي الإسرائيلي دوحة كفر رمان ووادي زبقين وأطراف مزرعة الشمرية وبلدة القصير. المزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
3: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقد استهدف اليوم الطيران المروحي من نوع أباتشي بصاروخين سنترا تجاريا على طريق عام ميفادون شوكين، كما استهدف بصاروخ منزلا عند أطراف بلدة قبريخة لجهة وادي سلوكي. وكان الطيران الحربي قد شن خلال ساعات الفجر سلسلة غارات استهدفت كفر تبنيت والنبطي الفوق وأطراف ميفادون. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة، ما أدى إلى اشتعال حرائق في المنطقة. أما القصف المدفعي المتواصل حتى الساعة بشكل متقطع، فقد استهدف أطراف حريص وحداثة ووادي زبقين والمنصوري ودوحة كفر رمان ومحيط عيطارون بليدة وأطراف ميفدون والنبطية فوق ووادي سلوكي، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه شبعة وأطراف كفر شوبة في القطاع الشرقي وباتجاه المنصوري في القطاع الغربي. وفي مسلسل التفجيرات اليومية، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون وعند أطراف بلدات برعشيت وبيت يحون وكونين والطيري. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة تحريك مكثف للطيران المسير على مستوى منخفض جدا في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على

0: الإطلاق مسيرة مفخخة نحو قواته الليلة الماضية. واعتبر وزير المالية الإسرائيلي بإسرائيل سموتريتش أنه يجب ضم جنوب لبنان والأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة.
1: تحضر مفاوضات روما في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، في حين من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل لقاء فاتيكانيا رفيع المستوى لرئيس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل السفير سيمون كرم، في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عوني الأخيرة روما.
0: فمن المقرر أن يلتقي الرئيس نواف سلام يوم غد الاثنين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وسيتركز البحث على مصير مفاوضات روما ومستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. كما سيركز الرئيس سلام على ضرورة التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الإطار، لاسيما وقف الاعتداءات اليومية على قرى الجنوب والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. في كل الأحوال ووفق المعلومات المتداولة، فإن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تبدو معلقة بعدما كان يبحث عقدها في روما خلال أيلول الحالي. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن انعقاد الجولة لم يعد منفصلا عن التطورات الميدانية والحسابات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. وفق مراقبين فإنه لا مؤشرات حاسمة حتى الآن إلى عقد اجتماع قريب بين الوفدين، فيما يميل لبنان إلى تأجيل الجولة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ لا يريد مفاوضات شكلية تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على أرضه، في حين يعيد الجانب الإسرائيلي ترتيب انتشاره جنوبا ويواصل فرض وقائع ميدانية جديدة. وسبق أن نقلت مصادر قريبة من الوفد اللبناني أن بيروت تربط مشاركتها في أي جولة جديدة بمدى التزام إسرائيل بوقف أطلاق النار ووقف أعمال التجريف والتدمير في البلدات الجنوبية.
1: يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الرابعة والنصف عصرا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مهرجان مركزي سيقام في مرقد السيد نصر الله في حارة حريك. ولمناسبة السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لا قيمة لبيروت وبعبدة إذا كان الجنوب أو الشمال يحترق، وأي خيانة بهذا المجال تطال صميم بنية الدولة ومفهوم المؤسسة الوطنية. ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون قائلا: لا تجعل لبنان يأكل نفسه، معتبرا أن المطلوب منع تحويل الأزمات الخارجية والداخلية إلى آلية لتدمير الذات.
0: في المواقف شدد البطريرك الماروني مربشرا بطرس الراعي على أن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات، بل ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى هذا النوع من الصبر، أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمل كامل مسؤولياتها.
2: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. الدولة تحتاج أيضا إلى نفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين مؤسساتهم، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة. دعم الدولة معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمم إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شارك في القداس الإلهي الذي احتفل به البطريرك الماروني لمناسبة تكريس مذبح الطباويين البطريركين مارستفان دويهي ومارلياس لحويك.
1: واليوم أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في خلال قداس إلهي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في القبيات أن الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. وقال: لا يمكن أن نتخيل أي عيش كريم طالما لا يزال سلاح حزب الله موجودا. وعن ملف قانون العفو العام أشار جعجع إلى أن الذين ظلموا لأنهم ناصروا الثورة السورية هم الدافع للقوات اللبنانية كي تسير قدما بقانون العفو العام. جعجع دعا إلى إنصاف منطقة عكار ووضعها في صلب الاهتمام الوطني والإنمائي.
3: الدولة هي مكلفة أن تدافع. لشو نحن منروح ومننتخب نواب؟ تعال النواب ينتخبوا رئيس جمهورية يعطوا ثقة لحكومة يسلموا زمام الأمور، منرجع ونصير نتصرف نحن على هامشهم من براتهم وانطلاقا من اعتبارات خارجية لبنان ما عنده أي مصلحة فيها. هذا اللي هلك لبنان. اوعى تفكروا في أي إمكانية للخلاص بكل المعاني، في أي إمكانية للتقدم للتطور للإنماء لمعيشة كريمة طالما في شيء اسمه سلاح خارج الدولة، وبالأخص طالما في شيء اسمه أجنحة عسكرية وأمنية لحزب الله. فيه المسؤولين عنا يجربوا كل شيء. فينا نلعن إسرائيل كل يوم 10 ملايين مرة من الصبح لعشية. فينا نبرر العالم كله، فينا نشوف كل رأس العالم. هذا كله ما رح يحل لنا مشكلتنا إذا ما إحنا حليناها. أكيد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مشكلة فعلية، بس حتى هالمشكلة الفعلية ده شيء مستعجلة. اوعى تفكروا قادرين نحلها قبل ما نحل المشكلة بالأساس اللي عنا إياها. قدر نبلش نحل مشاكلنا بدءا بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، مش انتهاءا بإعادة الأعمار وبإعادة بناء الاقتصاد.
0: النائب زياد الحواط اتهم حزب الله بأنه فضل الهزيمة أمام إسرائيل على تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، معتبرا أن أداء الحزب دمر الحجر والبشر في الجنوب. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أكد أن العمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء.
4: عم نطالب رئيس جمهوري ورئيس الحكومة ينفذوا القرارات ويوحوا للمجتمع الدولي أنه نحن قراراتنا مش حبر على ورق، نحن قراراتنا بتتنفذ. ودجاه هيدي بادرة كبيرة أنه صار في قرار واضح لا لبس فيه من الحكومة اللبنانية باعتبار الجناح المسلح لحزب الله جناح خارج عن القانون. قضائيا أولا اعتبار أي مسؤول عسكري من حزب الله شخصية ملاحقة ويتسطر فيها استنابات قضائية. تكليف الجيش اللبناني من قبل القضاء مداهمة أي سيارة عسكرية، أي مستودع ذخيرة، أي تنقلات عسكرية أو أي شبهات عسكرية وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن دون مراجعة أحد. بده يصير في احتكاك بين الجيش اللبناني وحزب الله؟ أكيد بكل بلدان العالم لما الجيش اللبناني بده يداهم عصابة مسلحة بده يصير في احتكاك. الرئيس نبيه بري واضح أنه هيدي خيارات حزب الله، هيدي خيارات دمرت الطائفة الشيعية أولا ودمرت الجنوب اللي سخر 50 سنة مصريات كل اللبنانيين حطت بالجنوب، مصريات ومصرياتك ومصريات كل اللبنانيين كلها لنعمل طرقات ومدارس وجامعات ومستشفيات بالجنوب. شو بقي منهم؟ شو بقي منهم؟
1: انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كلمة رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرا أنها تجاهلت الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان وما خلفه من ضحايا ودمار. وقال في خلال احتفال تأبيني في بلدة شمستار: بئس الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة في الأمم المتحدة، هذا الخطاب الذي لم ترد فيه كلمة واحدة عن عدوان إسرائيل واحتلالها للأراضي اللبنانية ولا عن المجازر بحق المدنيين وخصوصا الأطفال منهم وإبادة أسر بأكملها تم شطبها بالكامل من سجل القيد.
0: استحضر التيار الوطني الحر كلام النائب السابق والمسؤول في حزب الله نواف الموسوي بحق النائب جبران باسيل معتبرا أن الحزب يفترض به أن يلتزم حدود الأدب واللياقة في التعبير وأن يسمع جيدا ويستوعب في شكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة. ودعا التيار حزب الله إلى تجنب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين لا مبرر لها ولا جدوى منها سوى تنامي الاحتقان وزيادة العزلة التي كنا وسنبقى نرفضها لأنها لا تجلب للبنان إلا مزيدا من الخراب ولا تستجلب لبيئة حزب الله سوى المزيد من المشاكل هي بغنى عنها والتي نصر تبع التيار نحن أن نجنبها إياها لبل نزيد من احتضاننا ومحبتنا لهذه البيئة.
1: رد النائب أديب عبد المسيح على النائب علي فياض الذي اعتبر أن المقاومة استعادت عافيتها الكاملة وقال عبد المسيح: أيها الزميل العزيز، أولا حمد الله على السلامة، ثانيا هل يمكن لأهل الجنوب العزيز العودة إلى قراهم واستعادة ممتلكاتهم؟ هل تستطيعون دحر العدو ووقف جرف الأراضي وهدم البيوت وتفجير الأنفاق؟ هل تستطيعون إعادة تحديد الخط الأزرق؟ هل المقاومة قادرة على إعادة الأعمار؟ هل تستطيع مساندة إيران؟ هل الوطن والناس تعافوا بالكامل مثلكم؟ وهل عافيتكم الكاملة تبني وطنا ومؤسسات وتحفظ العيش المشترك؟ بجميع الأحوال ومهما كان الجواب من قلك العوافي.
0: نيابيا أيضا توقف النائب وضاح الصادق عند أرقام حوادث السير في لبنان التي باتت مقلقة وخطيرة، وقال إن المسؤولية تبدأ أولا من السائق نفسه، مشيرا إلى أن السرعة المفرطة والاستهتار بقواعد السلامة لا يهددان حياة السائق وحياة من معه فقط، بل قد يتسببان بمقتل أو إصابة أشخاص لا ذنب لهم، فتتحول لحظة تهور واحدة إلى مسألة تطال أكثر من عائلة. وقال الصادق إنه على الدولة والأجهزة الأمنية أن تتحمل مسؤولياتها عبر تكثيف الدوريات وتفعيل الكاميرات المراقبة والتشدد في تطبيق قانون السير ومحاسبة المخالفين من دون استثناء.
1: تجتمع مطلع الأسبوع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
0: إلى ذلك ينفذ اتحاد قطاعات النقل إضرابا عاما يوم الأربعاء المقبل مع قطع لطرقات مداخل العاصمة احتجاجا على غلاء أسعار الطاقة لاسيما مادة البنزين. واليوم قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الحاج بسام طليس لإذاعتنا أن الاتصالات مكثفة مع الحكومة، وأنه في ضوء هذه الاتصالات واللقاءات مع الوزراء سيصار إلى اتخاذ الموقف المناسب مع التمسك بالحراك المطلبي.
5: قرار أنه 30 شهر في تحرك وضرب كبير قطاع النقل مع الاتحاد العمال العام كمان مع كل المضررين من هالسياسة المعتمدة. صار في اجتماع من يومين حضروا 6 وزراء مع نائب رئيس الحكومة، وكنت أنا والزميل الدكتور بشار أسمر رئيس الاتحاد والهيئات الاقتصادية. بالنسبة لك قطاع النقل في عندي 3 مواضيع. الموضوع الأول هو البدء بتنفيذ أو إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمساعدة السائقين العموميين حتى نحافظ على تعرفة، حتى ما نضغط على الناس الزيت يعني تنقلوا في السيارات العمومية أو الأوتوبيسات أو الفنادق. الأمر الثاني موضوع حماية القطاع من هالمخالفات الخصوصية المزور المكرر غير لبناني، الظواهر الجديدة توك توك وموتوسيكلات أو دي كلهم يعني بدهم يتوقفوا لأنه بالقانون ممنوع يشتغلوا، وبالتالي بده شوية إجراءات. الأمر الثالث هو بعض الملفات العالقة للقطاع بفئاته كلها مع إداراته ووزارة. هلا بكرة يعني أنا كان وزير المالية بكرة في إعادة مشان إعداد البرنامج تبع آليات الدفع، وبتعرف هذا بده مرسوم مجلس وزراء ياخدين عراء بس مش على المرسوم. في جلسة مع معالي وزير الداخلية كمان بكرة إذا الله راد، كمان مش من موضوع الإجراءات. وفي جلسة مع وزير الأشغال لكل أهل أمور، وفي جلسة مع مدير عام المالية. نحن مقررين إنه الثلاثة بدنا نعلن الآليات تبع التحرك ونقاط التحرك ومواقع التحرك يعني اعتصامات وتجمعات ومسيرات سيارة على ضوءها، يعني نشوف شو بده يصير معنا على الأرض بالتنفيذ مع الوزارات المعنية، وبعد منها بنشوف شو بدنا نعمل.
0: ومع استمرار الإضراب الذي أعلنه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مع بداية العام الجامعي، ينفذ الأساتذة وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء ظهرا في مجمع الرئيس ميشيل سليمان الجامعي في طرابلس، واعتصاما عند 11 من قبل ظهر الأربعاء أمام وزارة التربية في بيروت، مطالبين بإقرار ملف التفرغ.
1: في موقف له دعا العلامة السيد علي فضل الله إلى النطق بالكلمة الحسنة والابتعاد عن منطق التحريض والاستفزاز والتراشق، موجها رسالة خصوصا إلى السياسيين بألا يطلقوا الكلمات من دون معرفة تداعياتها على أرض الواقع. وفي الشأن الاجتماعي استبعد فضل الله وصول الأوضاع إلى انفجار اجتماعي رغم صعوبتها المعيشية والاجتماعية، وقال نحن في هذا البلد لا نرى الاتحادات العمالية تتحرك إلا بقرار سياسي من هنا وهناك، داعيا الدولة إلى منح الوضع الاجتماعي الاهتمام الذي يستحقه والعمل على إيجاد حلول تخفف معاناة الناس.
0: رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي طالب بإعفاء المضمون الاختياري الذي تجاوز سن 64 وغير المرتبط بصفة رب عمل من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إسوة بالمضمون المتقاعد، داعيا إلى معالجة عاجلة تخفف الأعباء المالية عن هذه الفئة.
1: بدوره طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان بتصحيح فعلي للأجور وفق كلفة المعيشة وبدل نقل عادل يغطي الكلفة الحقيقية للنقل وحماية كاملة لتعويضات نهاية الخدمة وإعادة تكوين قيمتها وتوسيع مظلة الضمان لتشمل جميع العمال ومحاسبة المتهربين من تسديد الاشتراكات ووضع حد لفلتان الأسعار والاحتكارات والكارتلات.
0: أدت جولة لموظفي بلدية بيروت الضغوط إلى ضبط مخالفات صحية خطرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلك، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل، ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر.
1: أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن واشنطن قد تشن هجوما جديدا، مؤكدا أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة. توازيا أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الحرب لم تنتهي بعد، قائلا يجب أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو.
0: إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية.
1: في ميدانيات غزة، سقط عدد من الجرحى من جراء غارة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع.
0: أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، ومصارف أردنية قائمة تسعى لزيادة استثماراتها.
1: أفادت الشرطة البريطانية بوقوع حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد بالمملكة المتحدة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات. وأعلنت الشرطة إجلاء السكان من محيط القاعدة الجوية ونقلهم إلى مركز ترفيهي قريب. هذا وأورد إعلام بريطاني أن الترجيحات تفيد بأن حادثة المتفجرات قرب قاعدة فيرفورد تم احتواؤها وأجري فحص لعدد من السيارات، ويشار إلى أن هذه القاعدة تستخدمها القاذفات الأمريكية منذ حرب إيران.
0: توازيا نقلت رويترز عن متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية قوله: نعلم بالتقارير بشأن قاعدة فيرفورد لكن لن نناقش تدابير الحماية.
1: أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 28 مقاتلا بعد عبورهم من باكستان إلى شرق أفغانستان، معظمهم عناصر سابقة في قوات الأمن الأفغانية. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تنخفض في الداخل مع توقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، كما تبقى الرياح ناشطة ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر.
0: وكان في النشرة تصعيد إسرائيلي متماد، ومسؤولون في حكومة الاحتلال ينادون بضم الجنوب. مفاوضات روما تحضر في لقاء مرتقب بين سلام وروبيو، ومعلومات إعلامية تستبعد عقد المفاوضات قريبا. رئيس عون شارك في قداس تكريم مذبح الطبويين الدويه والحويك، والبطريرك الراعي يؤكد أن الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين. جعجع: الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. الحوات لصوت كل لبنان: أداء حزب الله دمر الحجر والبشر، والعمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء. حزب الله يحيي اليوم ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين، وكلمة مرتقبة للشيخ قاسم. لجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، واتحادات النقل البري تجري مفاوضات مع وزراء معنيين وتتمسك بالتحرك المطلبي وفق طليس.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي حدك بكل محطة.
2: كبرت الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

كل لبناني بيحلم يعيش مرتاح بوطنه. لكل حلم تفاصيل نرسمها ببالنا تتكمل الصورة. لبنان الحلم، كيف بيشوفوه ضيوف ريتا الخوند؟ تابعون على صوت كل لبنان كل خميس 3:30 بعد الظهر.

أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرة غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوان بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت، أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت. بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: نار امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا المنطقة بين حاريس وحداثة في قضاء بنت جبيل وميس الجبل ومنطقة الحمام في بلدة الخيام، كما طالت الغارات مبنى كان قد دمر جزء منه جراء غارة سابقة قبل بضعة أيام، وأغارت مروحية أباتشي على سنتر تجاري على طريق شوكين ميفدون. كما نفذت إسرائيل تفجيرات عنيفة في بلدات المنصوري وأطراف برعشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبيل، وبقاعا سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء البقاع الغربي. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قصف مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة الخيام. قال وزير الخارجية يوسف رجي أن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك كان دبلوماسيا وقلنا فيه ما يجب أن يقال، مشيرا إلى أن الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها. حذر النائب إيهاب حمادي من يدعي أنه سلطة على لبنان وأنه يحمي مصالح اللبنانيين ويدور بالمصالح من غرفة سوداء إلى أخرى حمراء ليبيعها لا ليحفظها، مشيرا إلى أن مثل هذه السلطة قد لا تحتاج إلى نهوض من مستوى سياسي لإسقاطها، ولعلها مقبلة على إسقاط وسقوط من جوع اقترفته لا من وطن باعته.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبه.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز 3/4 من صوت كل لبنان. أفادت القوات الجوية الأمريكية أنها تواصل التنسيق مع بريطانيا بشأن أمن قاعدة فيرفورد. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن وقوع قتيل وثلاث مصابين إثر سقوط مسيرة روسية على سيارات في بوتشا بمقاطعة كييف. موجز 3/4 قدمناه لكم من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان.

0: تفضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: كبرت كبرت تعبولت تعبولت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع.
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعال.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: I'm serious.
1: منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية ضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل، مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: التعب
1: تعب اول التعب اول التعب.
2: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعب اول التعب اول التعب.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعب اول التعب اول التعب.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. قصفت آلة الاحتلال أطراف زوتر الشرقية وميفدون ونجاة مسعفين أثناء تفقدهم مبنى تعرض لغارة على طريق عام ميفدون شوكين، كما نفذت غارة هي ثالثة على منطقة العريش بين حريص وحداثة وغارتان على قبريخة، كما أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا المنطقة بين حريص وحداثة في قضاء بنت جبيل وميس الجبل ومنطقة الحمام في بلدة الخيام، كما طالت الغارات مبنى كان قد دمر جزء منه من جراء غارة سابقة قبل بضعة أيام، وأغارت مروحية أباتشي على سنتر تجاري على طريق شوكين ميفدون. ونفذت إسرائيل تفجيرات عنيفة في بلدات المنصور وأطراف برعشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبيل، وبقاعا سجل تحليق لطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء البقاع الغربي. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية إعادة انتشار لقواته داخل جنوب لبنان، حيث عمد إلى إخراج لواءي جولاني والكوماندوس خلال الأيام الأخيرة من الأراضي اللبنانية إلى جانب لواءين من قوات الاحتياط ضمن عملية خفض لعدد الألوية العاملة في المنطقة من 8 إلى 6 ألوية. تمنى النائب وليد البعريني أن تثمر اجتماعات الوفد اللبناني واتصالاته الدبلوماسية في نيويورك تحريك الجهود الرامية إلى إنقاذ لبنان وتحصينه وتحييده عن مسار التطورات المرتقبة في المنطقة بما يحفظ استقراره ويصون مصالحه الوطنية. وقال: وفق ما تشير إليه معطياتنا واتصالاتنا الدبلوماسية، فإن المنطقة تتجه من الآن وحتى نهاية العام نحو مرحلة من السلام الشامل، وإن كانت قد تسبقها خضة محدودة، ونطمئن إلى أن لبنان سيكون على متن قطار السلام ولن يكون في مقدور أحد إيقاف هذا المسار. قال سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد في كلمة له خلال أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لعمال فلسطين فرع لبنان، إن وجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت إلى حين العودة إلى أرض الوطن، مع التأكيد الدائم على احترام سيادة لبنان وقوانينه وقراره الوطني، وأن العامل الفلسطيني الذي يعمل في لبنان يساهم في الدورة الاقتصادية، وأن معالجة أوضاع العمال الفلسطينيين يجب أن تقوم على رؤية متوازنة تحفظ حقوق العامل الفلسطيني وتحترم في الوقت عينه القوانين اللبنانية. لفت رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال العمر إلى أن الرابطة لن تلجأ للإضراب حتى اللحظة الأخيرة، ولكن عندما يتلكؤون عن تلبية مطالبنا في الموازنة سنتجه للإضراب. تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 22/9/2026 من توقيف 3 أشخاص في الميناء وأبي سمرة في طرابلس، وضبطت بحوزتهم كمية متنوعة من المخدرات، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص. في الأنباء العامة، حذر مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن من ارتباط أزمة الأسعار بضغوط الإمدادات، داعيا الدول إلى مواصلة ملء مخزونات الغاز وخفض استهلاك الغاز والكهرباء، وقال إن الاتحاد الأوروبي بات أكثر استعدادا لمواجهة اضطرابات الإمدادات مقارنة بعام 2022. قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أهمية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني، مؤكدا أن ترامب يطلق تصريحات متناقضة وأن طهران لم يصلها الرد الأمريكي بشكل رسمي عبر الوسطاء حتى اللحظة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بعد أشهر من المعاناة والدمار وعدم الاستقرار، بدأت مدينة صور تنفض عنها تدريجياً غبار النزاع الأخير. وعلى الواجهة البحرية للمدينة كانت الشوارع تعج بالناس، فيما عرضت نحو 100 امرأة من صور وقرى مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: Our future starts today. We have just worked day by day, step by step.
2: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن. وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالبا بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
3: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
4: Monsieur le général Abaniara, merci pour votre présence qui nous a honorés.
0: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبيه دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقوره وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظت السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
2: تلقينا دعوة من بلدية صور عبر اليونيفيل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
0: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضاً، فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
5: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء مثل سوار وصابون، صابون مصنوع يدوياً، ولديهم أيضاً مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جداً، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضاً صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعداً آخر إلى ذلك اليوم. هنية زرقت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
6: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
7: شو تعلمتي بالدورة؟
6: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنودي من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
0: لين حاج البالغة من العمر 20 عاماً من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
8: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها، وكل يوم ضرب وأصوات، بس بدها تكفي الحياة وبدنا نعيش. اسم الله صور مليانة بالعالم، وبس مرق قائد اليونيفيل عطانا موتيفيشن كتير كبيرة وشجعنا معنويا.
0: وكان هناك تباين لافت في محيط المعرض، فعلى طول الواجهة البحرية المزدحمة كان الناس يمشون ويتسوقون ويسبحون، بينما كان يمكن رؤية الدخان في البعيد عبر المياه يتصاعد من جهة بلدة المنصوري. وقد جسد هذا المشهد جانبي الحياة في الجنوب اليوم، مجتمع يحاول العودة إلى حياته الطبيعية والتعافي فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
1: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
2: هذه أحد أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضاً حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.
9: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
10: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
11: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بين ترحيل مفاوضات روما وضغوط الاحتلال وتأزم الوضع المالي داخليا وحراك الاتحادات والروابط، لبنان كيف يخرج من الأزمة؟
5: راديو راما من صوت كل لبنان مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: العناوين.
1: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مسلسل التفجيرات اليومية، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون وعند أطراف بلدات برعشيت وبيت يحون وكونين والطيري.
2: مطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني.
3: الدولة هي مكلفة أن تدافع عنها. اوعى تفكروا في أي إمكانية للخلاص بكل المعاني، التقدم للتطور للإنماء لمعيشة كريمة، طالما في شيء اسمه سلاح خارج الدولة، وبالأخص طالما في شيء اسمه أجنحة عسكرية وأمنية في حل الدولة.
4: عندي بادرة كبيرة إنه صار في قرار واضح لا لبس فيه من الحكومة اللبنانية باعتبار الجناح المسلح لحزب الله جناح خارج عن القانون. قضائيا أولا، اعتبار أي مسؤول عسكري من حزب الله شخصية ملاحقة ويتسطر فيها استنابات قضائية.
5: نشر تصعيد إسرائيلي متماد، ومسؤولون في حكومات الاحتلال ينادون بضم الجنوب. مفاوضات روما تحضر في لقاء مرتقب بين سلام وروبيو. حزب الله يحيي اليوم ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين وكلمة مرتقبة للشيخ قاسم. لجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، واتحادات النقل البري تجري مفاوضات مع وزراء معنيين وتتمسك بالتحرك المطلبي.
6: وفي راديو راما أيضا، الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشلالة.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تعبوري
9: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبوري
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. على وقع التوتر في الجنوب والمواقف الإسرائيلية الوزارية التصعيدية التي تنادي بوجوب ضم جنوب لبنان والأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، تحضر الجلسة المرتقبة التي تجمع رئيس الحكومة نواف سلام إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وستركز في جانب منها على المفاوضات. كما تحضر هذه المفاوضات أيضا في خلال لقاءات

0: على طريق عام فدون شوكين. كما نفذت غارة هي ثالثة على منطقة العريش بين حريص وحداثة وغارتان على كبريخة. مزيد من الأضواء على تطورات جنوبا مع الزميل حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المدخل الشمالي لبلدة الخيام وبلدة ميس الجبل ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص. كما استهدف الطيران المعاد اليوم كفر تبنيت ونبطي الفوكة وأطراف ميفدون. أما الطيران المروحي فقد استهدف صاروخين سنترا تجاريا على طريق عام ميفدون شوكين، كما استهدف بصاروخ منزلا عند أطراف بلدة قبريخة لجهة وادي سلوكي. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة ما أدى إلى اشتعال حرائق في المنطقة، فيما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف أطراف بلدتي ياطر وسربين وأطراف حاريس وحداثة ووادي زبكين والمنصوري ودوحة كفر رمان ومحيط عيطرون بليدة وأطراف ميفدون ونبطي الفوكة ووادي سلوكي. رافق ذلك حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه شبعة وأطراف كفر شوبة في القطاع الشرقي وباتجاه المنصوري في القطاع الغربي. وفي مسلسل التفجيرات اليومي فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون وعند أطراف بلدات برعشيت وبيت يحون وكونين والطيري. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة تحريك مكثف للطيران المسير على مستوى منخفض جدا في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: وفي موقف إسرائيلي متطرف، اعتبر وزير المال الإسرائيلي بتلائيل سموتريتش أنه يجب ضم جنوب لبنان والأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة.
0: تحضر مفاوضات روما في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، في حين من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل لقاء فاتيكانيا رفيع المستوى لرئيس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل السفير سيمون كرم، في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عوني الأخيرة روما.
2: وفيما من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قد علقت، يلتقي الرئيس نواف سلام يوم غد الاثنين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ويتركز البحث على مصير مفاوضات روما.
0: واليوم قال وزير الخارجية يوسف رجي إن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك كان دبلوماسيا وقلنا فيه ما يجب أن يقال، مشيرا إلى أن الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها.
3: كان في تفهم من الجميع لصعوبة الوضع اللي نحن فيه، الوضع العسكري، الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى نزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية. بيحكي وبيهدد بالحرب الأهلية، هيدا عم بيثبت هو أنه هو لح يطلق شرارة الحرب الأهلية، وهيدي بتثبت مرة جديدة أحقية فكرة ولزوم حصر السلاح. كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلناه، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا أنه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
2: ملف المفاوضات والأوضاع في الجنوب تحضر في كلمات للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.
0: شدد البطريرك الماروني بشار الراعي على أن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات، بل هو ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى هذا النوع من الصبر، أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمل كامل مسؤولياتها.
4: تبرز أهمية ما يبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني، وتبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة. دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون شارك في القداس الإلهي الذي احتفل به الراعي لمناسبة تكريس مذبح الطوبويين البطريركين مار أسطفان الدويهي ومار ليس الحويك بدعوة من رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر

0: وسيد حبيب بطرس حرب وعائلته الذين قدموا المذبح.
1: ومن القبيات أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، من دون ذلك تكون نهاية لبنان.
2: الدولة هي مكلفة أن تدافع. لشو نحن منروح ومننتخب نواب؟ تعال النواب ينتخبوا رئيس جمهورية يعطوا ثقة لحكومة يسلموا زمام الأمور، منرجع ونصير نتصرف نحن على هامشهم من براتهم وانطلاقا من اعتبارات خارجية لبنان ما عنده أي مصلحة فيها. هذا اللي هلك لبنان. اوعى تفكروا في أي إمكانية للخلاص بكل المعاني، في أي إمكانية للتقدم للتطور للإنماء لمعيشة كريمة طالما في شيء اسمه سلاح خارج الدولة، وبالأخص طالما في شيء اسمه أجنحة عسكرية وأمنية لحزب الله.
0: اتهم النائب زياد حواط حزب الله بأنه فضل الهزيمة أمام إسرائيل على تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، معتبرا أن أداء الحزب دمر الحجر والبشر في الجنوب. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أكد حواط أن العمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء.
3: عم نطالب رئيس جمهوري ورئيس الحكومة ينفذوا القرارات ويوحوا للمجتمع الدولي انه نحن قراراتنا مش حبر على ورق، نحن قراراتنا بتتنفذ. دجا هيدي بادرة كبيرة انه صار في قرار واضح لا لبس فيه من الحكومة اللبنانية باعتبار الجناح المسلح لحزب الله جناح خارج عن القانون. قضائيا اولا اعتبار اي مسؤول عسكري من حزب الله شخصية ملاحقة ويتسطر فيها استنابات قضائية. تكليف الجيش اللبناني من قبل القضاء مداهمة أي سيارة عسكرية، أي مستودع ذخيرة، أي تنقلات عسكرية أو أي شبهات عسكرية وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن دون مراجعة أحد. بده يصير في احتكاك بين الجيش اللبناني وحزب الله أكيد بكل بلدان العالم. لما الجيش اللبناني بده يداهم عصابة مسلحة بده يصير في احتكاك.
1: ماليا، أكد وزير المال ياسين جابر أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى واشنطن وعشية زيارة هذا الوقت برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام مع جورجيفا ليس الأول، لكن الجديد هذه المرة أن لبنان يأتي في رصيده خطوات أنجزت فعليا.
4: رايحين اللي حتثبت إنجازات عم بتتم، الإصلاحات عم بتصير، إنه لبنان برغم 7 أشهر من إنه في حرب على حدوده الجنوبية وطالت عاصمته وطالت مناطق عديدة من لبنان، مع ذلك استطاعت الحكومة اللبنانية إنها نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ونحضر موازنة 2027 بموعدها، وإن شاء الله لن يكون هناك أي عجز بموازنة 26، ونسعى أيضا إلى حتى ما يكون في عجز بالموازنة 27، وأن هناك إجراءات إضافة لموضوع إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والسعي لإقرار قانون الفجوة وإيجاد حلول للقطاع المصرفي وللمودعين. أيضا هناك تحسن في الموضوع الضريبي، هناك قانون ضرائب جديد يعمل عليه لبنان، هناك من العديد من الخطوات اللي عم بتتم على صعيد الإدارة اللي عم بتغير كثير من التراكمات الماضية، عم نلغيها. في تحسين كثير كبير بوزارة المال، في مكننة، في تحول رقمي بوزارة المال، كل هذه أمور يعني يمكن البناء عليها لأجل يعني إنه اللي ما بيحكي بقضيته يمكن ما حدا ينتبه له. فنحن عم نذهب لأعلى مكان أو أعلى مسؤول في صندوق النقد الدولي حتى يعني نبحث معه بهالأمور ونطالب نقدر نتقدم أكثر. هو رسالة، هو الاتفاق هو رسالة وبيحدد الخطوات القادمة واللي احنا عم نتقدم فيها، بس على الأقل بيكون في يعني تأكيد انه لبنان على المسار الصح.
0: تجتمع مطلع الأسبوع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر وبمشاركة أرباب العمل للبحث في آلية رفع بدل النقل وتحسين الأجور في ضوء المداولات التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
1: ويتجه اتحاد قطاعات النقل إلى تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء المقبل مع قطع لطرقات عند مداخل العاصمة احتجاجا على غلاء أسعار الطاقة لا سيما مادة البنزين. واليوم قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الحاج بسام طليس لإذاعتنا أن الاتصالات مكثفة مع الحكومة والمعنيين، لكن النتيجة حتى الآن حكي بحكي، وأنه في ضوء الاتصالات واللقاءات سيصار إلى اتخاذ الموقف المناسب مع التمسك بالحق بالحراك المطلبي.
5: صار في اجتماع من يومين حضروا ست وزراء معناه برئيس الحكومة، كنت أنا والزميل الدكتور بشارة أسمر رئيس الاتحاد والعائلات الاقتصادية. بالنسبة لنا قطعنا في عندي ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول هو البدء بتنفيذ أو إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمساعدة السائقين العموميين حتى نحافظ على تعرفة، حتى ما نضغط على الناس زيادة. الأمر الثاني موضوع حماية القطاع من هالمخالفات، أو دي كلهم يعني بدهم يتوقفوا، وبالتالي بده شوية إجراءات. الأمر الثالث هو بعض الملفات العالقة للقطاع. أنا كان وزير المالية بكرة في إعادة مشان إعداد البرنامج تبع آليات الدفع، في جلسة مع معالي وزير الداخلية كمان بكرة إذا الله راد، وفي جلسة مع وزير الأشغال. نحن مقررين إنه الثلاثة بدنا نعلن الآليات تبع التحرك ونقاط التحرك ومواقع التحرك، يعني اعتصامات وتجمعات ومسيرات سيارة، على ضوءها يعني نشوف شو بده يصير معنا على الأرض بالتنفيذ مع الوزارات المعنية، وبعد منها بنشوف شو بدنا نعمل.
0: مع استمرار الإضراب الذي أعلنه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مع بداية العام الجامعي، ينفذ الأساتذة وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء ظهرا في مجمع الرئيس ميشيل سليمان الجامعي في طرابلس، واعتصاما عند 11 من قبل ظهر الأربعاء أمام وزارة التربية في بيروت، مطالبين بإقرار ملف التفرغ.
1: قال سفير دولة فلسطين في لبنان الدكتور محمد الأسعد في كلمة خلال أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لعمال فلسطين فرع لبنان، أن وجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت، وأن العامل الفلسطيني الذي يعمل في لبنان يساهم في الدورات الاقتصادية، وأن معالجة أوضاع العمال الفلسطينيين يجب أن تقوم على رؤية متوازنة تحفظ حقوق العامل الفلسطيني وتحترم في الوقت نفسه القوانين اللبنانية.
0: أدت جولة لموظفي بلدية بيروت إلى ضبط مخالفات صحية خطرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل، ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء الحرب مع إيران، وقال أخرجنا كمية قياسية من النفط من مضيق هرمز أكثر مما كنا نخرجه قبل الحرب مع إيران. في هذا الوقت أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس ريت عبور نحو 13 مليون برميل من النفط يوميا من مضيق هرمز، وقال إن قوات الولايات المتحدة تساعد في تسهيل نقل النفط والغاز والأسمدة عبر هرمز.
0: أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن واشنطن قد تشن هجوما جديدا، مؤكدا أن طهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة. توازيا أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الحرب لم تنتهي بعد، قائلا يجب أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو.
1: أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، ومصارف أردنية قائمة تسعى لزيادة استثماراتها.
0: أفادت الشرطة البريطانية بوقوع حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد بالمملكة المتحدة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب القانون. وأعلنت الشرطة إجلاء السكان من محيط القاعدة الجوية ونقلهم إلى مركز ترفيهي قريب.
1: متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية قال بشأن قاعدة فيرفورد أن هناك تقارير حول هذا الموضوع لديه، لكن لن يناقش تدابير الحماية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 28 مقاتلا بعد عبورهم من باكستان إلى شرق أفغانستان، معظمهم عناصر سابقة في قوات الأمن الأفغانية.
1: حذر مفوض الطاقة دان يورغنسن، هو وزير الطاقة ومفوض الطاقة الأوروبي، من ارتباط أزمة الأسعار بضغوط الإمدادات، داعيا الدول إلى مواصلة ملء مخزونات الغاز وخفض استهلاك الغاز والكهرباء. وقال إن الاتحاد الأوروبي بات أكثر استعدادا لمواجهة اضطرابات الإمدادات مقارنة بالعام 2022.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تنخفض في الداخل مع توقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، كما تبقى الرياح ناشطة ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم الحب من العاطفة إلى المسؤولية. غيرت وسائل التواصل بعض معايير العلاقات. لم يعد الإنسان يعيش علاقته فقط، بل أصبح يشعر أحياناً أنه مطالب بإثباتها. لماذا لم يكتب عن عيد ميلاده؟ لماذا وضع إعجاباً لهذه الصورة؟ لماذا لم يعلن علاقتنا؟ لماذا يبدو الآخرون أسعد منا؟ وهكذا يتسلل الجمهور إلى العلاقة. المقارنة المستمرة تخلق وهماً اجتماعياً خطيراً. نحن نقارن داخل حياتنا بواجهة حياة الآخرين، لا نرى خلافاتهم ولا صمتهم ولا خوفهم ولا وحدتهم، نرى فقط الصورة التي اختاروا نشرها. لذلك يحتاج الحب اليوم إلى فضيلة أصبحت أكثر أهمية، الخصوصية. ليس كل ما هو جميل يجب أن يعرض، وبعض أعمق العلاقات هي تلك التي لا تحتاج إلى جمهور كي تمنح أصحابها قيمتها. ربما كانت أكبر أوهام عصرنا اليوم أن الحب إحساس، المشاعر جزء أساسي منه، لكنها متقلبة. يمكن للإنسان أن يشعر بقرب شديد اليوم وأن يكون متعبا غدا. لذلك إذا ربطنا استمرار العلاقة بدرجة الحماس العاطفي، أصبحت كل مرحلة فتور تهديدا للحب. الحب الناضج يتجاوز الشعور إلى القرار والممارسة، الإصغاء، الوفاء، الصدق، احترام الحدود، الاعتذار، الغفران، تحمل المسؤولية وإعادة بناء الثقة عندما تتضرر. وهنا يصبح الحب ليس مجرد عاطفة. فالسؤال ليس فقط ماذا أشعر تجاهك، بل أيضا أي إنسان أصبح أنا من خلال الطريقة التي أحبك بها. هل يجعلني الحب أكثر صدقاً أم أكثر تملكاً؟ أكثر حرية أم أكثر سيطرة؟ أكثر مسؤولية أم أكثر اعتماداً؟ أكثر احتراماً للآخر أم أكثر رغبة في امتلاكه؟ في النهاية ربما يكون أفضل معيار للحب هو أثره. الحب الحقيقي لا يجعل الإنسان أصغر، ولا يعزله عن الناس، ولا يسلبه شخصيته، ولا يطلب منه أن يعيش خائفا من الهجر، بل يمنحه مساحة يستطيع فيها أن يكون صادقا، ضعيفا أحيانا، قويا أحيانا أخرى، وأن ينمو دون خوف. أن يحبك أحد لا يعني أن يقول لك إنك كامل، بل أن يراك بوضوح دون أن يحتقرك، وأن يساعدك على مواجهة ضعفك دون أن يستخدمه ضدك. الحب ليس صورة جميلة لحظة التقاطها، إنه طريقة حياة. تحية سناء.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديوراما تذكير بعناوينها: بين ترحيل مفاوضات روما وضغوط الاحتلال وتأزم الوضع المالي داخليا وحراك الاتحادات والروابط، لبنان كيف يخرج من الأزمة؟ تصعيد إسرائيلي متماد ومسؤولون في حكومة الاحتلال ينادون بضم الجنوب. مفاوضات روما تحضر في لقاء مرتقب بين سلام وروبيو، ومعلومات إعلامية تستبعد عقد المفاوضات قريبا. الرئيس عون شارك في قداس تكريس مذبح الطوبويين الدويه والحويك، والبطريرك الراعي يؤكد أن الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين. جعجع: الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. الحوات لصوت كل لبنان: أداء حزب الله دمر الحجر والبشر، والعمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء. حزب الله يحيي اليوم ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين، وكلمة مرتقبة للشيخ قاسم. لجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، واتحادات النقل البري تجري مفاوضات مع وزراء معنيين وتتمسك بالتحرك المطلبي. وكان في راديو راما أيضاً الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غداً 5:15 عصراً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كبرت تعبولت الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يصحبكم فيها عبد الله حميد وصبري سراج، ونبدأها بالعناوين.
9: وزارة الدفاع السعودية تعلن البدء الفوري في ترجمة التزامات اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري.
8: مستشار المرشد الإيراني ينتقد الحكومة العراقية عقب التزامها بغلق مطارات العراق أمام الطيران الإيراني.
9: بغداد والكويت تتفقان على معالجة الملفات العالقة وأزمة الحدود خلال 30 يوما.
8: بوتين يرحب بالمباحثات بين ترامب وجين بينغ، ويؤكد التفاهمات بينهما لها تأثير عالمي.
9: جدل كبير في مصر مع إعلان غياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان وتصرفات حسام حسن.
8: إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن أعضاء اتفاق مكة أكدوا العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية لتعاون عسكري فعال. وقد استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا لرئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا.
9: وذكرت الدفاع السعودي أن المشاركين أكدوا بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي، بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. استعرض رؤساء هيئات الأركان الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وأعربوا عن استنكارهم للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية للمملكة. يعلق على هذا الموضوع من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمد صالح الحربي. أهلا بك دكتور. بداية، ما حدود التعاون العسكري بين دول اتفاقية مكة في ظل التوترات الأمنية بالمنطقة؟
10: هي لك ولمستمعكم في كل مكان، حلف مكة هو حلف دفاعي استراتيجي بين 3 دول يهم السيادة والدفاع والأمن لهذه الدول، وخاصة في بنده الأخير أي اعتداء على أي دولة من هذه الدول 3 يعتبر اعتداء على الدول مجتمعة. فهو حلف دفاعي استراتيجي يخص الأمن، الممرات الحيوية الاستراتيجية، سيادة الدول وتعزيز الدفاعات، وأيضا دخل في مجالات الصراعات العسكرية المستقبلية. خاصة نعرف أنه تركيا هي الدولة الأقوى أو ثاني أقوى في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان دولة نووية، المملكة العربية السعودية راح تدخل نادي 10 وفق جلوبال فاير باور بعد صفقة F-35. فيبدو لي أنه التعاون أبعد من أن يكون تعاونا دفاعي، ولكن يهم سيادة هذه الدول وشعوبها، وهو حلف موثوق للغاية أشبه بالمعاهدة.
9: إلى أي مدى دكتور يمكن تفعيل التعاون الدفاعي ضد الهجمات التي تتعرض لها المملكة؟
10: لا أبدا إطلاقا. لحد الآن المملكة العربية السعودية منذ 11 عام، وأيضا في الحرب الأخيرة الأمريكية الإيرانية، العديد من الهجمات الصاروخية على المملكة، ولكن الدفاعات الجوية السعودية تتصدى إلى 98% من هذه الضربات. فالتقد لا أصلاً، يعني لا يمكن للحلف أن يواجه ميليشيا تخوض حرباً بمفهوم الأسيمتريك، أي الحروب الغير متماثلة متخندقة بين السكان، بين الأعيان المدنية، وخاصة في صنعاء تطلق الطائرات بلا طيار والصواريخ من وسط الأعيان المدنية، لأنه لا يوجد أهداف واضحة لجماعة أنصار الله الحوثي. هم يزجون الأطفال بالمئات كحشود بشرية وأنساق، وخاصة ما حصل في توجههم إلى المخا وإلى دباب وإلى باب المندب. ولكن الجيش اليمني الآن أصبح مؤهلا تأهيلا كاملا منذ سنوات، لديه 40 من الطائرات، يستخدم الآن أيضا الطائرات بلا طيار اليو اي فيز، واعتقد أنه الوضع أول خناق بدأ يضيق على الحوثي.
9: إذا كانت دول حلف مكة لن تتدخل في هذه الأحداث المحيطة بالسعودية، فمتى تتدخل؟
10: أولا لا يوجد مسرح عمليات مفتوح لأنصار حزب الله، وخاصة في اليمن. اليمن جغرافيا معقدة، جبال، هيئات، مرتفعات، كثافة سكانية، فحينما يطلق الحوثي الصواريخ والطائرات بلا طيار يطلقها من وسط المدنيين، فأعتقد لا يوجد يعني أي أهداف، ولا يتطلب دول بقيمة حلف مكة أن تتدخل في مواجهة هذه الجماعة حقيقة. إنما الدفاعات أو انطلاق الصواريخ من الحوثي تحت إشراف الحرس الثوري لا غير ظاهرة، هي يطلقونها مثل ما قلت لك من أعيان مدنية، مدارس، ملاعب، والكلفة الأخلاقية والإنسانية في حال ضربها راح تكون مكلفة على النساء والأطفال والشيوخ. ولكن دعنا يعني نشيد أو نذكر الجيش اليمني الآن توحد تحت غرفة عمليات واحدة، وإن حصلت بعض الأخطاء، ولكن الآن بدأوا من عملية المواجهة في جبال جنوب وغرب تعز والمطلة على باب المندب إلى موقع هجومي تطهير الجبال من هذه الميليشيا، والتي لا يعنيها حياة الإنسان، خاصة أنهم خطوط المواصلات تقطعت لديهم، كان من الحديدة إلى باب المندب أو من تعز إلى السواحل، قطعت هذه خطوط الإمداد والتموين على الحوثي الآن. ولكن الآن يبدو لي يعني فعلا هم في خناق شديد، فقيمة ومكانة الدول، تعرف أنه الدول هذه 8، 9، 10 في القوات الجوية وفق جلوبال فاير باور، باكستان دولة نووية، تركيا الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مشغل للباتريوت باك 3 بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وزكينا يعني الأمور. ولكن حتى في موضوع الخليج تصدينا لجميع الصواريخ والطائرات بلا طيار على مناطق حيوية استراتيجية تحصل اختراقات لضرب بعض المواقع في المملكة العربية السعودية كشرق غرب، ولكن باب المندب والممرات الحيوية هي مسؤولية دولية، نتضرر نحن منها تكتيكيا وقتيا، ولكن العالم وشعوب العالم واقتصاد العالم وسماد العالم هو المتضرر الرئيسي.
9: إذا ربطنا الاجتماع الأخير بتصريحات رئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني في الأمم المتحدة بأن الاتفاقية لا تستهدف أي بلد في المنطقة، فماذا يعني تفعيل التزامات الاتفاقية؟
10: شوف الآن يعني لم نصل إلى مرحلة الذروة أو الخطر حقيقة، يعني سياداتنا مستقرة، وهذا الحلف دفاعي في مواجهة أي انتهاك لسيادة الدول، لم نتعرض لحد الآن لانتهاك للسيادة طالما أن الأمور سائرة. ولكن لاحظ أنه إسبيديس البعثة أو الفرقة الأوروبية الآن زادت 10 فرقاطات، وهي متوجهة أيضا إلى مناطق البحر الأحمر لحماية السفن، وهذا بدا العالم يفيق ويحس بمسؤولياته
9: حقيقة. الأوروبية
10: سبيتس الأوروبية الآن كانت 10 فرقات شكلت قبل سنتين، الآن أضافت إليها 10 أخرى لتصبح 20 فرقاطة في مهمة لحماية مصالحها. قلت لها مسارح العمليات، أنت لا تواجه جيشا في مسرح عمليات مفتوح، إنما هم كلما ظهر الحوثيين على مسرح عمليات مفتوح يسحقون، هم يتعاملون بالحروب لا متماثلة، حروب العصابات وبأعداد بشرية هائلة حقيقة، لأنهم استغلوا الطلاب السكان واستغلوهم في عيشهم وفي قوتهم وفي إجبارهم، فزجوا بهم بالمئات. ولكن الآن الجبهات في جنوب غرب اليمن وخاصة جبهة التعز إن الآن خلاص يعني على وشك الاستعادة خلال أيام، يتبقى ميناء الحديدة، وأعتقد أن وضعوا صندوقا للموت كما وضعوه في الزون الجنوبي، إخلاء السكان، إخلاء وجعله منطقة عمليات محظورة، الحوثي سيسحق سحقا تاما. ولكن هي المعضلة التي لطالما تواجه جميع قوات التحالف أو الجيش اليمني، هي السكان والأطفال والنساء والأعيان المدنية.
8: وجه علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي انتقادات إلى الحكومة العراقية عقب التزامها بغلق مطارات العراق أمام الطيران الإيراني، وقال ولايتي متوجها إلى رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي تعليقا على إغلاق مطار النجف أمام الطيران الإيراني إن الشرعية لا تأتي من واشنطن، وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية.
9: من جانبه أعلن مكتب الزيدي في بيان أن الحكومة تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة، كما لفت إلى السعي للتوصل لتوافق يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.
8: للحديث حول الموضوع ينضم إلينا من العراق الدكتور زياد العرار الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. دكتور زياد، وبعد التحية، مستشار المرشد الإيراني انتقد الحكومة العراقية بعد التزامها بإغلاق المطارات العراقية أمام الطيران الإيراني، هل يعني ذلك أن العراق دخل رغما عنه في تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وأصبح جزءا من إجراءات الضغط والحصار المفروضة على طهران؟
11: تأكيد العراق على قاعدة مجبر أخاك لا بطل دخل في معادلة الحرب بين واشنطن وطهران، لم يدخل الآن المعادلة وإنما دخلها منذ بداية هذه الحرب في ظل وجود أطراف عسكرية في العراق وأطراف سياسية تساند إيران وتؤيد إيران بشكل مباشر وصريح وعلني، هو دخل يعني ضمنيا في هذه المعادلة، معادلة الحرب المباشرة وغير المباشرة، لأنه في التعبير الاستراتيجية تعتبر الحرب ما بين واشنطن وطهران لحد هذه اللحظة غير مباشرة لأنها تعتمد على الذراع الطويل. لكن المتغير الآن بتصريح المستشار الإيراني، مستشار المرشد، بالتصريحات الإيرانية، بتصريحات بعض الأطراف السياسية، المتغير أن هناك هجمة على العراق، هجمة كبيرة بسبب موقف العراق بتطبيق الحظر على الشركات، شركات الطيران الإيرانية، وكأن العراق يستطيع أن يتخذ القرار برفض هذا الحظر وعدم التجاوب أو الاستجابة معه، وكأن العراق هو طرف في عملية فرض هذا الحظر، وهذا يعني طبعا تطور يعني مستغرب وغير صحيح، لأن العراق يقع ضمن الدول التي لا تستطيع أن تقف في وجه قرارات واشنطن، وهي قرارات لها تبعية، إذا وقف العراق بالضد منها ستدخل بغداد والعراق في ظل عقوبات، عقوبات وحصار في العراق، نعاني لا زلنا من حصار 90، فمن الطبيعي أن نرفض أن نكون في حصار جديد.
8: العراق يرتبط بإيران بعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، كيف يمكن أن ينعكس القرار العراقي على الأوضاع الداخلية في العراق وعلى العلاقة كذلك بين الحكومة والقوى السياسية المرتبطة بطهران؟
11: يعني هناك خلافات واضحة، يعني هناك رفض لقرار الحكومة الالتزام بقرار الحظر على شركات الطيران الإيرانية، وهناك مطالبات من الأطراف السياسية ومن يتبعها، أقصد جمهورها يعني، وقد يذهبون إلى محاولة اعتصام أو محاولة تظاهر، وأعتقد أن هناك تظاهرات الآن في بعض المحافظات العراقية، أعتقد في البصرة أو في النجف، أطراف تريد أن تذهب إلى التظاهر. لكن دعني أتحدث معك بالصراحة وللمتلقي الكريم، الأطراف السياسية تعرف جيدا أن الحكومة غير قادرة على أن تخالف العقوبات الأمريكية في ظل الوضع الذي نحن فيه، في ظل الأزمة الاقتصادية اللي نعيشها، في ظل الموقف الإيراني من العراق. يعني لم يكن الموقف الإيراني من العراق جيدا في عملية السماح للنفط العراقي بالخروج عبر مضيق هرمز، والعراق يعتمد كليا على البترول، يعني مصدر دخل الرئيسي هو البترول.
8: صحيح.
11: فالعلاقة ما بين القوى السياسية، القيادات السياسية والحكومة قد تشهد بعض الحراك، الانزعاج، لكن بالمحصلة لن تكون هناك قطيعة ولن تكون هناك يعني خلافات حادة أو تصل إلى مستوى غير متوقع. لكن ممكن للفصائل التي تساند إيران أن يكون لها موقف أكثر يعني تقاطعا مع القرار الحكومي، ولذلك الحكومة قالت إنها تبحث وطلبت من واشنطن أن تمنح استثناءات، وطبعا هذه الاستثناءات محقة لأنه فعلا لدينا مع إيران تعامل مهم، لدينا طلاب بالآلاف، يعني ما نقول ألف وألفين وخمسة آلاف، لا لدينا طلاب أكثر من هذا العدد بكثير، والعراق يحتاج أن يذهب إلى إيران لأغراض العلاج في أمور كثيرة. قد يستحصل العراق على استثناءات من واشنطن في هذا المضمار، لكن بالتأكيد لن تكون هناك ارتدادات فعلية على الأرض ما بين القوى السياسية والحكومة، لأن الحكومة هي جزء من القوى السياسية. هذه القوى السياسية التي تساند إيران هي التي جاءت بالحكومة وصوتت لبرنامج السيد الزيدي وساندته، وهي تعرف حقيقة الأوضاع في العراق.
8: مكتب رئيس الحكومة العراقية أعلن أن بغداد تجري حوارا مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية. ماذا يكشف هذا التحرك عن حجم الضغوط التي تواجهها بغداد؟ وأين تقف حدود السيادة العراقية في ظل العقوبات والقرارات الأمريكية؟
11: يعني أنا أعتقد برأيي الشخصي بأن السيد الزيدي غير يعني مهتم كثيرا للضغوط الخارجية. حتى أكون واضح مع حضرتك، هو تحدث مع كل الأطراف بصراحة، الأطراف الداخلية والخارجية، عن خطورة الوضع في العراق. أتحدث عن خطورة الوضع الاقتصادي وما يعانيه العراق في ظل الأزمة الكبيرة بسبب مضيق هرمز وإشكالية غلق المضيق وتداعياتها على الواقع الاقتصادي العراقي. القرار العراقي يعني باتجاه الحوار مع واشنطن فعلا في حاجة إلى أن يجري العراق هذا الحوار. لدينا يعني تعامل مع إيران، لدينا طلاب، لدينا حالات خاصة، ولكن هو في نفس الوقت إجراء حكومي في تقدير الشخصي له بعد استراتيجي وبعد سياسي، بأننا حاولنا مع واشنطن ونحاول بجد، وقد نستحصل على استثناءات أو قد لا تمنح واشنطن أي استثناءات للعراق، وهو المتوقع طبعا، لن تسمح لأي استثناءات لا في العراق ولا في غيره، لأن واشنطن تريد إحكام القبض على إيران بالحصار البحري والجوي والبري وفي كل الاتجاهات، مع العلم يعني أنه الحصار الاقتصادي ليس الحصار الجوي ليس يعني ذو الأهمية الكبرى لما تتعرض له إيران في الحصار البحري بعدم تصدير النفط، وهو الأساس أيضا لإيران مثل ما للعراق الأساس هو النفط كدخل قومي. هذه الخطوة من الحكومة العراقية، عطفا على سؤالك بشكل واضح، خطوة جيدة ستمنح الحكومة مناورة كبيرة مع الأطراف السياسية، والحكومة يعني جادة بهذا الموضوع بشكل حقيقي، لكن ستكون هذه الخطوة أمام الأطراف السياسية مقنعة أن العراق حاول أن يستثني بعض المطارات للتواصل مع إيران. لكن تعرف حضرتك كل حدث في بدايته يكون يعني إلى تداعيات سريعة سنرى في الساعات المقبلة أو اليومين المقبلة طبيعة الحوار ما بين الحكومة والإطار الإطار التنسيقي وما بين الحكومة والأطراف التي تريد فتح المطارات وعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي. وطبعا هذه الأطراف منها قيادات كبيرة في الإطار التنسيقي وهذا أيضا مستغرب عند الشعب العراقي. يعني عملية الاعتراض على قرار إذا تم تنفيذه يعني تم تجاهل قرار العقوبات ستعيد هذه سيأخذ هذا العراقي يعني بظلاله على فرض عقوبات على العراق. يعني في تعقيد أنه أنا أقدم تسهيل لإيران وطبعا لسنا مع فرض الحظر على إيران حتى نكون واضحين. يجب أن لا تعاقب الشعوب، يجب أن لا يكون يعني موقفنا من السكوت إلى ما يتعرض له الشعب الإيراني أو أي شعب آخر. نرفض في العراق جملة وتفصيلا أي حصار لأننا فقدنا ما يقارب 500,000 شخص عراقي في ظل سنوات الحصار الخطير والكبير اللي كان يفرض على العراق في عقد التسعينيات. بالتالي ما نقبل بفرض الحصار لكن بالمقابل يجب أن لا تكون لقراراتنا الحكومية ارتدادات على الواقع العراقي وأن لا يتعرض العراق لعقوبات من واشنطن بسبب موقف معين.
8: وإذا استمرت المواجهة واتسعت إجراءات الحصار والضغط على إيران هل يمكن أن يجد العراق نفسه أمام خيارات أصعب تتجاوز ملف الطيران؟ وما مدى قدرة بغداد على الحفاظ على سياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط المباشر في الصراع؟
11: يعني هي محاولات حكومية جادة وصلت مراحل متقدمة وحوارات ما بين القوى السياسية. ودعني هنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، يعني الحوار في هذا المضمار لا يتعلق بالإطار فقط، وإنما القوى الكردية لها موقف ورأي والقوى السنية لها موقف ورأي، وبدأ الجميع يتحدث وبشكل صريح مع بعض على ضرورة أن يتم إبعاد العراق عن ساحة الصراع وأن لا نكون جزء من الحرب أو ارتداد لهذه الحرب، لأنه الجميع يعرف خطورة الموقف. هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة، تحديات السلاح الموجود، سلاح قوي موجود على الأرض، إذا ما تدخل فبالتأكيد أقصد يتدخل لصالح إيران بالتأكيد ستكون لذلك تبعات على العراق كدولة وكسيادة. وبالتالي هناك جدية من الجميع لإيقاف انزلاق العراق بأن يكون طرفا مباشرا في الحرب، لأنه إحنا كطرف غير مباشر أصبحنا طرف غير مباشر بحكم ما حصل من الأحداث في حرب 12 يوم وفي الحرب اللي بعدها أصبحنا جزء من الارتداد. لكن المرحلة المقبلة خطرة جدا، ويبدو أن واشنطن وطهران كلاهما يمارس لعبة عض الأصابع إلى آخر نقطة وصبر. بعد الانتخابات النصفية لم يكن هناك حل قبلها، أعتقد أن الأمور ستذهب باتجاه التعقيد. نأمل أن تنجح الدبلوماسية العراقية والقرارات الحكومية والجهود الداخلية على إبعاد العراق من هذه الإشكالية الخطيرة.
9: اتفق العراق والكويت على تشكيل فريق عمل عراقي كويتي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة بين الجانبين وتقديم توصياته إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان مشترك أنه استنادا إلى مخرجات اجتماع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها. وأضاف البيان أن الاتفاق تضمن أيضا أن يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين العاصمتين وبشكل مستمر لحين إنجاز أعماله.
8: وقد تجددت أزمة الحدود البحرية بين الكويت والعراق إثر قيام الحكومة العراقية بإيداع إحداثيات وخرائط بحرية جديدة لدى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة اعتبرتها الكويت تعديا صارخا على سيادتها. واحتجت الكويت واعتبرت إيداع العراق تلك الخرائط والإحداثيات مساسا بسيادتها لكونها تضمنت ادعاءات سيادية على مناطق بحرية ومرتفعات مائية تقع ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وتحديدا في منطقة فشت العيج وفشت القيد، والتي لم يسبق أن كانت محل نزاع سابقا بين البلدين. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل عزاوي. أستاذ نبيل، وبعد التحية، ما هي أهم الملفات التي تؤثر على العلاقات بين العراق والكويت؟
12: شكرا جزيلا. ملفات العراق والكويت هي ملفات ليست آنية أو ليست لحظوية، هي ملفات تعود لأكثر من 40 أو 35 سنة. مشكلة الغزو العراقي وما أسفر عنا من أمور، يعني وخصوصا في مجلس الأمن والقرارات. العراق دفع تقريبا 400 مليون دولار كتعويضات، لكن أكيد هنالك من يقول أن الرقم يمكن أن يكون تقريبا 40 مليار دولار. هسه المدفوع 40 مليار أو أقل، هذا الحسابات أكيد انتهت في قضية الحسابات بين الجانبين وانتهت. لكن ملفات الرفات والأسرى وكذلك الملفات والوثائق، هي أنا أعتقد هي لحد الآن أمور ضاغطة ما بين الجانبين، وخصوصا كذلك توجد قضية هي قضية الموانئ، وخصوصا إحنا إذا نتكلم عن الخنق الذي يحاول الكويت خنقه من خلال يعني تدري يعني ميناء مبارك، وإحنا عندنا ميناء الفاو سينتهي. هذه القضية يجب أن تحل، ما معقول إحنا نبقى في قضية الإطلالات البحرية والصيادين. قبل فترة كان هنالك سجن لبعض الصيادين، لذلك الأمور كبيرة، لكن أنا أعتقد يمكن أن تحل بالعقلانية والدبلوماسية إذا كانت نية ما بين الطرفين.
8: تم تحديد مهلة زمنية من أجل الوصول إلى تفاهمات بين الكويت والعراق، فهل هناك أي سيناريو بديل إذا تم تجاوز مهلة 30 يوما؟
12: يعني أعتقد إذا تجاوزت المهلة حددوها 30 يوم، يمكن أن تمدد مهلة أخرى، لأن لا سبيل لحل هذه القضايا الخلافية إلا بالحوار. يعني ما معقولة إحنا نذهب إلى التصعيد في مجالات أخرى، وين التصعيد وخصوصا في سخونة المنطقة؟ الأمور لا يمكن أن تصعد بكل السبل، ولا ترضى للكويت ولا كذلك العراق في حل هذه الأمور بالتصعيد العسكري على ما يعني البعض يتداول. أنا أعتقد هذه من الخيالات السياسية أن يكون هنالك تصعيد عسكري سيحل أو ستحل هذه الأمور، لأن هنالك يعني ملفات هذه بدت يعني تحل من خلال اللجان. أنا أعتقد اللجان الفنية ما بين الجانبين إذا كانت بروفيشنال ومهنية يمكن أن تحل أو تقلل من حجم التوتر والتأزيم ما بين الطرفين.
8: إذن في ظل وجود ملفات متشابكة بين البلدين، ما مدى إمكانية الوصول إلى تسوية شاملة بدلا من معالجة كل ملف بشكل منفصل؟ وما الملفات التي يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لبناء الثقة بين بغداد والكويت؟
12: هو أصلا لا يوجد ملف يعني واحد ضاغط، بقدر ما هي كل الملفات ضاغطة ومهمة. إذا نتكلم عن ملف المياه فهو من أخطر الملفات يعني التي يجب أن تحل. ترسيم الحدود وأكو مشكلة بها لحد الآن ما بين الخطوط المتداخلة، كذلك الآبار النفطية التي العراق يعتقد أن هذه من حصته، هنالك ميل لجانب يعني بالمناطق الحدودية، وهذه العراق دائما يتكلم أن هذه المنطقة بها آبار نفطية من حق العراق. كثيرة هي الأمور. إذا نتكلم عن كذلك الملف الأسرى اللي يعني رفاتهم الكويت يطالب بهم، هذه قضية مهمة جدا. أنا أعتقد كل ما كانت هنالك وضوح للصورة كل ما انحلت الملفات، واعتقد أنه يجب أن تطرق جملة هذه وليس ملف على ملف حدة، يجب أن تطرق كل هذه الملفات على طاولة حوار، وأن تكون هنالك مصداقية من الجانبين ستحل هذه المشاكل. لكن إذا ظلت كل فترة أن نطرح مشكلة ونأجل ونميع ونمدد، أنا أعتقد سوف لن تحلها بل تكبر المشاكل. وبالتالي الرؤية تقول بأنه يمكن أن يكون هنالك تقارب، لأنه الأمور وصلت إلى مراحل وجب أن تتحيد، وخصوصا في هذه الفترة القلقة التي تعيشها المنطقة.
8: وهل يجري الحوار بشكل مباشر بين الكويت والعراق بدون أي وساطة من دولة ثالثة؟
12: بحد الآن يعني ما دخل الطرف، يعني حسب ما معلن والتسريبات تقول لم تدخل دولة يعني على سبيل المثال هنالك من يقول أن هنالك يمكن أن تدخل قطر، لكن أنا بقراءتي واستشرافي ويعني مراجعتي للأمور أنه لحد هاي اللحظة لم تدخل أي دولة في تبريد نوع من الأمور، وخصوصا نتكلم عن الأمور الساخنة ما بين الطرفين. أعتقد العراق والكويت لا يحتاجان إلى وصف باعتبار أن هنالك علاقة جغرافية وعلاقة تاريخ وعلاقة نسب كثير من الأمور التي تجمع البلدين الشقيقين والمترابطين. يعني الحدود العراقية الكويتية هي متداخلة، ماكو يعني أصلا مسافة بعيدة، لذلك بلدين قريبين متجاورين يجب أن يحلوا مشاكلهم. وأنا أعتقد ما راح نحتاج، لأنه حسب ما يقال بأنه وصلت مراحل كبيرة وزارة الخارجية تعمل مع كثير من الجهات بأنه يجب أن تكون هنالك يكون هنالك مؤتمر هذا يجمع كل الأطراف اللي عندها إشكالات، وبالتالي تحل هذه القضايا وفق الأعراف والقوانين والدستور اللي يجمع، وخصوصا ما بين البلدين.
8: إلى أي مدى يمكن أن تنعكس نتائج هذا الحوار على مستقبل العلاقات العراقية الكويتية والتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، خصوصا في ظل المصالح المشتركة في الخليج؟
12: يعني كل ما كانت هنالك يعني نوع من الهدوء وعدم تصعيد المواقف، كل ما كانت هنالك علاقات عفية ما بين الجانبين. البلدين يحتاجان إلى توطيد العلاقة الأمنية والسياسية والاستقرار. اليوم السيد الزيدي وخصوصا حكومته دائما تذهب إلى تحويل الحدود لجسور والتجزئة لوحده، لذلك كل الأمور والاتجاهات تقول بأنه المرحلة المقبلة يمكن أن تحل القضايا بالأمور الدبلوماسية التي تحكم الجانبين، وخصوصا نتكلم عن هنالك تسريبات تقول أن هنالك نية ما بين الجانبين لحل هذه القضايا.
8: إذا تم التوصل إلى تفاهمات خلال مهلة 30 يوما، ما الضمانات المطلوبة لتحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية وملزمة ومنع عودة الملفات العالقة إلى النقطة صفر مرة أخرى؟
12: يعني هذا السؤال هو المهم في كل يعني الأجواء التي تحدث. يعني ما فائدة الحوارات والضمانات إن لم تكن هنالك محددات وتوقع بأنه لا نعود إلى نفس الإشكالية. حصلت سابقا، يعني أكو أمثلة كثيرة اتفاقات، لكن سرعان ما تنهار هذه الاتفاقات بوجود رؤية تتقاطع مع رؤية أو توجد جهة حزبية تتقاطع مع رؤية الدولة. هذا أنا أعتقد يجب أن يكون موجود، وخصوصا أن الدولة تقول أن الكلمة الأخيرة هي للدولة، ولا يمكن لأي جهة يمكن أن تكون هي أعلى من الدولة. أنا أعتقد المرحلة بها تأسيس جديد، والدولة قادرة على إدارة أزماتها من خلال خطوات ستكون ملزمة على الجميع في الوقت القادم.
8: ملف الحدود البحرية والبرية من أكثر الملفات حساسية بين البلدين، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أي تفاهمات بشأن ترسيم الحدود على الملفات الأخرى مثل الملاحة والاستثمار والمشروعات المشتركة؟
12: هو النقطة والفيصل هو ترسيم الحدود، ويعني إعلام الجانبين كل واحد ما له وما عليه، وبالتالي كل الأمور ستحل. هذه هي البداية. كل ما كان الشروع ببداية ليست قلقة، بداية متزنة وبداية مهمة، أنا أعتقد سننتقل من الدبلوماسية القلقة للدبلوماسية المرنة في أن تتحول هذه الأمور إلى حلول. القضية هي المياه والتشاطئ والجغراء والحدود، كل ما كانت هنالك قراءة بهذا المجال الأمور الثانية ستكون سهلة، لأن هذا هو الإشكال أنا أعتقد المزمن طوال أكثر من 23 سنة، وبالتالي وجب الحل، لأنه المرحلة لا تتحمل كما أسفنا التعزيم، تحتاج إلى حل الخلافات والعقد وتحويلها إلى مشتركات ما بين الجانبين.
8: أخيرا، بعيدا عن الملفات الخلافية، ما الذي يمكن أن يدفع بغداد والكويت إلى استثمار هذه المرحلة لفتح صفحة جديدة في العلاقات، خصوصا على مستوى التعاون الاقتصادي والأمني والتنسيق السياسي؟
12: اللي يدفع البلدين لتجاوز هذه الخلافات هي العقد الموجودة بالمنطقة والإشكال الاقتصادي، والذي يحتاج إلى رؤية جمعية مع الكثير من الذين لديهم يعني قرار في هذه الأمور. الجانبين مؤمنين تماما بأن المرحلة لا تحتاج لتصعيد. هنالك تدري حضرتك هنالك تهديد بالمنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية لا زالت لم يعني تحسب نهاياتها، وبالتالي كل ما كانت هنالك قراءة ما بين الجانبين أنا أعتقد ستكون هنالك رؤية اقتصادية جمعية للمرور بأقل الخسائر السياسية من الجانبين.
9: رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ مشيرا إلى أن نتائج التفاهمات بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون لها تأثير يتجاوز البلدين إلى الاقتصاد العالمي بما في ذلك روسيا. وقال بوتين إن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين في العالم، والطريقة التي ستسوى بها القضايا الخلافية بما في ذلك المشاكل الناجمة عن العقوبات غير المشروعة التي فرضتها الولايات المتحدة وطبيعة الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها ستؤثر جميعها على الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصاد روسيا.
8: وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يبلغ حاليا نحو 240 مليار دولار، مؤكدا استمرار نمو التجارة بين البلدين. وكان بوتين وشي قد عقدا لقاءات متكررة خلال العام الحالي في ظل تعميق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين موسكو وبكين، فيما قالت السلطات الروسية إنها تتوقع رقما قياسيا جديدا للتجارة الثنائية خلال العام الجاري.
9: من القاهرة تنضم إلينا الدكتورة مونيكا ويليام، الباحثة في العلاقات الدولية وزميلة أكاديمية العلوم الروسية بموسكو. أهلا بك دكتورة. بداية، كيف تؤثر تصريحات رئيس بوتين على نشر قيم التعاون بدلا من التناحر والتنافس بين القوى العالمية؟
13: طبعا أعتقد أنه كانت أهمية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحوار اللي تم والمباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني ذات أهمية، لأنه طبعا هم أكبر قوتين اقتصاديين في العالم، وده بيعكس التصور الأوسع لطبيعة إدارة العلاقات الدولية في مرحلة بيتسم فيها النظام الدولي بدرجة مرتفعة من الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي. لما تؤكد موسكو بأن الاستقرار والانخراط البناء بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني يتضمن في مصلحة الجميع، فإن الرسالة الأساسية هنا بأن التنافس بين القوى الكبرى لا ينبغي بالضرورة أن يتحول لصراع مفتوح أو إلى قطيعة استراتيجية. وهنا في الحقيقة بيبرز أهمية الموقف الروسي تحديدا. روسيا نفسها بترتبط بعلاقات استراتيجية قوية سواء مع الجانب الصيني وأيضا مع الجانب الأمريكي في ملفات دولية شديدة الحساسية، وبالتالي الترحيب من قبل الرئيس الروسي بالحوار الأمريكي الصيني وبيضع التعاون والحوار باعتبارهم أدوات لإدارة التنافس وليس بالضرورة بالمناسبة لإنهاء الخلافات أو إزالة التناقضات بين القوى الكبرى، لأنه حتى قد عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو الماضي عن ترحيب أيضا موسكو بالانخراط الأمريكي الصيني باعتباره عنصر من عناصر الاستقرار الخاص بالاقتصاد العالمي أو حتى بالنظام العالمي بمكوناته السياسية والاستراتيجية.
9: في هذه النقطة، كيف يؤثر الترحيب الروسي بقيمة الحوار بين قوتين بينهما خلافات كبيرة على الملفات المهمة عالميا في الاقتصاد والتجارة؟
13: طبعا الاقتصاد العالمي على سبيل المثال متأثر بشكل كبير وأصبح أكثر حساسية للتوترات الأمريكية الصينية، خاصة مع استخدامات والتوسع في استخدامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، القيود على التصدير التكنولوجي، القيود أيضا الصينية على بعض المواد والمعادن الاستراتيجية بما فيها العناصر الأرضية النادرة. وده في الحقيقة بيشير لأن التعريفات والقيود على المعادن والضوابط التكنولوجية ظلت من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.

0: غير شكل سلاسل الإمداد، وده بيزيد سواء الضغوط التضخمية في عدد كبير من الاقتصادات. وبالتالي الحوار لا يعني بالضرورة الولايات المتحدة والصين تتوقف عن استخدام أدوات المنافسة الاقتصادية، ولكن هذه الأدوات اللي يمكن يعني في الحقيقة أن تخضع للتفاوض بدلا من أن تتحول لسلسلة وإجراءات متنوعة ومتصاعدة وردود انتقامية بين الجانبين. وده حتى ظهر بالمناسبة في نتائج لقاء ترامب مع الرئيس الصيني في 2016، احنا بنتكلم على يعني أيام القليلة الماضية، تم تمديد الهدنة التجارية لفترة حتى وإن كانت محدودة. ظلت قضايا مثل التعريفات والمشتريات الصينية وإمداد حتى المعادن الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية كانت مطروحة على طاولة التفاوض.
1: ما هو الأثر الإيجابي إذن الذي يمكن أن يعود على الأوضاع السياسية الدولية نتيجة استمرار الحوار بين بكين وواشنطن؟
0: يعني استمرار الحوار طبعا هيكون لي أثار مهمة، لأنه طبعا زي ما كنا بنتحدث في شق اقتصادي بأنهم القوتين الأكبر الاقتصاديتين، وأيضا هم المركز الرئيسي في بنية النظام الدولي، وبالتالي مستوى التفاهم بينهم بيؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدد كبير من الأزمات الدولية. أول هذه الأثار خفض مخاطر سوء التأثير الاستراتيجي، ويمكن العلاقات اللي بتقوم بين القوى الكبرى لا تأتي فقط من وجود نية مباشرة للتصعيد، ولكن عن سوء فهم الموقف آخر أو غياب قنوات الاتصال أثناء الأزمات. يمكن الأزمة الخاصة في الشرق الأوسط والتصعيد في الجانب الإيراني من الممكن أن ينخرط الجانب الصيني بشكل أكبر، خاصة لأنه الجانب الصيني بيتبنى جزء حذر أو سياسة حذرة تجاه عدم الانخراط بصورة مباشرة حتى في التفاوض، ولكن أتصور بأنه عرض أكثر من مرة يعني في الحقيقة المشاركة في خفض التصعيد، عدم إجبار أيضا الجانب الإيراني أن هناك موازنة بين العلاقات مع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ويمكن تعزيز الاتصالات بين الجانبين، إنشاء قناة للتعامل مع حتى الحوادث المرتبطة بالذكاء الصناعي وغيره. تاني أكثر أو الأهم النقاط الأخرى قضايا الأمن البحري، عدم الانتشار النووي، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وأتصور أيضا بأنه مضيق هرمز من النقاط اللي بيتم فيها أو القضايا المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبالتالي الحوار بين الجانبين هيسهم في تحول العالم أو منع العالم من التحول إلى كتلتين متصارعتين. المنافسة بينهم لها انعكاسات واسعة على أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبالتالي كلما زادت حدة الاستقطاب بينهم زادت الضغوط على دول أخرى للاقتدار بين مسارات استراتيجية متعارضة. لكن طبعا الاستمرار أو الوضع الحالي بيؤثر بشكل أكبر.
1: ما أهم المعوقات والخلافات التي تصنع الصراع والتوتر بين واشنطن وبكين في ظل الحديث عن أنه لم يحدث اختراق كبير في الملفات الخلافية خلال الجلسات التي عقدها الرئيسان مؤخرا؟
0: الملفات الخلافية أو التوترات في الحقيقة هي نتيجة وتداخل مجموعة من الخلافات الاقتصادية التكنولوجية الجيوسياسية الأمنية، وده بيجعل العلاقة مختلفة عن حتى الأزمات والعلاقات المعتادة بين أي من الدول. مقدمة هذه الملفات طبعا التنافس الاقتصادي والتجاري. الولايات المتحدة والصين هي أكبر قوتين اقتصاديتين، كل طرف بيسعى لحماية مصالحه الصناعية والتكنولوجية والمصالح الوطنية، وده يمكن أدى لاستخدام التعريفات زي ما كنا بنتحدث أو القيود الجغرافية، وبالتالي كان أيضا يعني التجارة نفسها أحد ساحات المنافسة الاستراتيجية بين الجانبين. وبالتالي التأثير أو التقارير حتى اللي كانت تتحدث عن استمرار الخلاف حول التعريفات، القيود على المعادن الأرضية أو حتى الضوابط التكنولوجية. تاني الملفات التكنولوجيا نفسها وفكرة الذكاء الاصطناعي وأشباه المواصلات، يعني لم يعد الأمر متعلق بالتجارة بالشكلها التقليدي، ولكن التكنولوجيا المتقدمة اللي أصبحت أيضا مرتبطة بالأمن القومي والقدرات العسكرية الاقتصادية، يعني أيضا كانت الولايات المتحدة بتحاول على الحفاظ على تفوقها في هذه المجالات التكنولوجية المعقدة، وكان أيضا الجانب الصيني في نفس الوقت بيطور من قدراته الذاتية وتقليل الاعتماد على تكنولوجيا الولايات المتحدة أو المعسكر الغربي. القمة الأخيرة يمكن كانت بتتحدث بشكل كبير عن الملف الاقتصادي. ثالث هذه الموضوعات أعتقد بأنه تايوان، يعني إحدى النقاط الاحتكاك الأكثر حساسية. الولايات المتحدة والصين تختلفان حول مستقبل تايوان، الدور الأمريكي فيها، وخلاف أيضا مرتبط بالأمن الإقليمي في شرق آسيا والتوازن العسكري في منطقة المحيط الهندي والهادي. أيضا التنافس على النفوذ الدولي بشكل كبير، الصين تسعى لتوسيع حضورها الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما تحافظ الولايات المتحدة على شبكة واسعة من التحالفات والشراكات، كلها أمور وجزء من المنافسة واللي بتتعلق أيضا بالنظام الدولي زي ما كنا

0: نشير الأزمات الإقليمية، الملف الإيراني، الشرق الأوسط، ويمكن دخلت قضايا إقليمية في أجندة الحوار بين ترامب والرئيس الصيني، سواء في القمة الأخيرة أو حتى في زيارة الرئيس ترامب إلى الصين في مايو الماضي. وده في الحقيقة بيعكس اتساع العلاقة من الخلاف التجاري إلى قضايا الأمن الدولي. النقطة الأعمق من كل هذه الملفات هي مشكلة الثقة الاستراتيجية. الولايات المتحدة بتنظر لصعود الصين باعتباره تحدي يعني واضح لتوازنات قائمة، بترى بأنه أيضا الصين يعني بتسعى لتقييد صعودها التكنولوجي والاقتصادي والاستراتيجي. كل خطوة بيتخذها الجانب الصيني لتعزيز أمنه هو بيفسر من الولايات المتحدة بأنه محاولة لاحتوائه، وبالتالي هنا الأزمة أو معضلة الأمن. إجراءات الحماية اللي بيراها الأطراف بشكل يعني كبير، الطرف الدفاعي ويمكن يبدو للطرف الآخر بأنها إجراءات هجومية.
1: غادر قائد منتخب مصر محمد صلاح معسكر الفراعنة قبل السفر لمواجهة منتخب جنوب السودان، في قرار جاء بعد إعلان جهاز المنتخب أن اللاعب لن يشارك في مباراة جنوب السودان بسبب إقامة المباراة على ملعب مغطى بالنجيل الصناعي، نظرا لصعوبة خوض اللقاء على هذا النوع من الملاعب وخشية تعرض اللاعب لإصابات عضلية قد تؤثر على مشواره مع فريقه ومنتخب بلاده، وهو ما حدث أمام موريتانيا من قبل وكاب فيردي.
2: مغادرة صلاح أدت إلى جدل كبير، حيث فسرها البعض بأنها خلاف مع المدير الفني للمنتخب حسام حسن، لأنه أخرج صلاح في مباراة أنغولا الأخيرة في الدقيقة 61 من اللقاء، وهو ما أغضب صلاح الذي يعتبر أحد ركائز المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة. الجدل حول حسام حسن لم يتوقف عند صلاح، بل تخطاه إلى كابتن المنتخب السابق محمد الشناوي، وأيضا أندية الدوري التي اتهمها حسام حسن بأنها لا تقوم بتجهيز اللاعبين جيدا، بينما وصف الشناوي حارس مرمى الأهلي بأنه لاعب منتهي، الأمر الذي دفع الأهلي لإصدار بيان ضد المدير الفني لمنتخب مصر، دفع فيه عن حارسه ودفع أيضا عن لاعبيه الذين يقدمهم دائما للمنتخب في أفضل جاهزية بحسب بيان النادي المصري.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي أحمد ناصر حجازي. أحمد، بداية نبدأ من محمد صلاح. اتحاد الكرة أكد أن قرار إراحته أمام جنوب السودان كان متفقا عليه مع الجهاز الفني قبل مباراة أنغولا بسبب النجيل الصناعي، لكن توقيت الإعلان بعد استبداله أمام أنغولا فتح بابا واسعا للتكهنات. ما حقيقة قصة غياب صلاح؟ وهل هناك ما يدعو أصلاً للربط بينها وبين خروجه في الدقيقة 60؟ وإذا كان استبعاد صلاح من مباراة جنوب السودان جاء بسبب العشب الصناعي، فلماذا لم يستمر في المعسكر إلى مباراة جنوب أفريقيا مثل ما حدث مع محمد عبد المنعم الذي استبعد من لقاء جنوب السودان لنفس السبب ومستمر مع الفريق؟
3: بالتأكيد هو بيان دبلوماسي، يعني طبعاً مش هينفع البيان الرسمي يطلع يقول ان محمد صلاح زعلان وان هو ماشي الخلافات مع المدير الفني كابتن حسام حسن. طبعا لو هو شيء كان متفق عليه كان هيتقال عليه من بدري كشيء احترافي يعني وشفافية عشان الناس كلها تكون عارفة، ولكن طبعا المؤكد ان ده شيء مش طبيعي، يعني مش عارف معنى ان هو لعيب سيتم استبعاده عشان هو مش هينفع يلعب على النوع ده من العشب، في حين فيه لعيبة تانية كتير فيها يعني حاجات تمنعهم، حاجات طبية وحاجات ليها علاقة بتأهيل، وبالتالي لا طبعا الكلام مش منطقي بشكل كبير. وفي صحفيين كتير متخصصين من زمان اللي بيغطوا اتحاد الكرة بشكل مباشر اتكلموا عن ان لا طبعا السبب مش كده يعني، ولكن هو ده اللي ينفع البيان يطلع يقوله.
1: حسام حسن قال إن استبدال صلاح أمام أنغولا كان قرارا فنيا، هل ترى أن إخراج صلاح في الدقيقة 60 يحمل رسالة فنية واضحة من المدير الفني، خصوصا أن اللاعب يمثل أحد أهم عناصر المنتخب؟
3: طيب خلينا أنا هنا بس عايز أشير لنقطة، يعني لو هنتكلم بشكل عام فالمدير الفني من حقه يخرج أي لعيب في أي وقت، صحيح. والرؤية الفنية للمدير الفني، يعني ممكن لعيب يقول أنا كنت كويس، ممكن الجمهور يقول لعيب كان كويس، المدير الفني هو الوحيد اللي يلحق ان هو يقيم. انا هنا مش بدافع عن كابتن حسام حسن، ولكن انا هنا هرجع لنقطه بقى نقطه مهمه، ان وقت كاس العالم لما كان بنقول طبعا مش الكلام ده مش على كل الناس، لان وقت البطوله كان في حاله، يعني حاله نقول مشاعر كده عاليه. فلما كنا بنقول في مشاكل عند كابتن حسام حسن في حاجات ليها علاقه بالكوره نفسه، ان احنا لما خسرنا كان في مشاكل، كان لا، وكابتن حسام حسن مدرب كبير ومفيش مشاكل ومفيش الكلام ده كله. وبالتالي هي دي بتبقى ما يترتب على ان في حد ما بيغلطش، ما فيش عنده مشاكل. فهي جت حاليا في محمد صلاح، جت في ان هو بقى يعني تقريبا عامل مشاكل مع كل الناس. الراجل اللي طلع قال ان مدربين الانديه كلها في الدوري المصري ما عندهمش كوره، بقى بيتكلم على كل اللعيبه، يعني بيتكلم عن المحترفين اللي قبل كده، يقول ان المحترفين عندنا 2 محترفين وربع، عندنا حارس مرمى بيقول عليه ان هو منتهي. دلوقتي بيقول على محمد صلاح تغيير فني، قبل كده قال ان انا عدلت مركز محمد صلاح وخليته في مركز جديد وافتح له الطريق، لان محمد صلاح ده لعيب ناشئ مثلا. ف يعني هو ده التطور، يعني التطور الطبيعي للي بيحصل.
1: ننتقل إلى الملف الأكثر سخونة. حسام حسن تحدث عن محمد الشناوي ووصفه في حديثه عن مرحلة سابقة بأنه كان منتهيا، مع تأكيده أن استبعاده الحالي قرار فني. كيف تقرأ هذا الأسلوب في الحديث عن أحد قادة المنتخب وحراس مرمى؟
3: هو خلينا نفصل بس السياق. هو بالتأكيد خانوا التعبير وهو بيتكلم. مشكلة كابتن حسام حسن ان هو ما عندوش فلاتر عن الكلام اللي ممكن يتقال جوه ما بينه وبين بعض، وبين الكلام اللي ممكن يتقال في وسائل الإعلام. الحاجة التانية ان كابتن حسام حسن زي ما لسه كنت بقول، هو يعني ما عندوش مشكلة ان هو يعمل مشاكل مع اي حد. يعني هو للأسف الشديد دايما حاسس بضغط، دايما حاسس ان هو المفروض اكون احسن من كده، دايما الناس المفروض تقدرني بشكل اكبر من كده. وانا يعني مش شايف ايه تقدير اكتر من انت تكون المدير الفني للمنتخب الوطني، وان انت يعني حصل النتائج اللي حصلت زي في كاس العالم، فخلاص يعني مفيش تقدير اكتر من كده. مش المفروض انت تكون بتحس بضغوط بالقوه دي. يعني
1: الأهلي رد رسميا على تصريحات حسام حسن منتقدا ما وصفه بالمساس بالقيمة الفنية والأدبية للاعبيه، ومؤكدا أن النادي يجهز لاعبيه للمنتخبات الوطنية. هل تجاوزت القضية حدود الاختلاف الفني وأصبحت أزمة بين المنتخب والأندية؟
3: والله ده طبيعي طبيعي. ويعني أنا أعتقد كمان إن في ظل الحالة الحالية، إن أنا شايف إن هي برضو إن كل كان يعني مش يعني عايز أفصل الجزء بين اللعيبة نفسها وبين المؤسسات. ان كابتن حسام حسن لما طلع يتكلم على كل المدربين وقال ان مفيش كوره، يعني برضه ممكن تلاقي الانديه والمدربين بيتكلموا ان لا يعني احنا عندنا والكلام ده كله. ولكن هي دي المشكله، كابتن حسام حسن ابتدى يعمل مشكلة مع الكل. يعني بعد ما قبل كده كان بيطلع يتكلم على لعيب عنده او كده، ودلوقتي بيتكلم على بشكل عام. يعني الراجل بقى بيعمل سيلكت اول لكره القدم المصريه وبينتقدها، خلاص كان انت يعني مش مدير فني للمنتخب، كأنك راجل محلل. في فرق بين ان انت تكون في موضع مسؤولية وبين ان انت تكون راجل محلل قاعد في صحيح. قناة او الكلام ده كله. يعني كابتن حسام حسن بالفعل كان وقت ما كان قبل ما يبقى مدير فني للمنتخب المصري كان بينتقد كل الناس، اي مدير فني للمنتخب، اي حد سواء كان كويس او وحش، وصل لفين، راح كاس العالم ووصل لنهائي بطولة افريقيا، كان بينتقدهم كلهم. ده خلاص كان مفهوم وانت راجل قاعد في استوديو خلاص. ولكن لما انت بقيت مدير فني المنتخب لازم تكون تصريحاتك محسوبه، بالذات كمان في اطراف اللعب. فدي مشكله كبيره جدا عند كابتن حسام، ونتمنى يعني ان هي يعني اتحاد الكوره يقعدوا معاه المسؤولين عن الرياضه ويلاقوا لها حل.
1: في المقابل هاني أبو ريدة تحدث عن الشناوي باعتباره من أبناء الكرة المصرية المخلصين، وأكد تقدير الاتحاد لتاريخه ومكانته. كيف تقرأ التباين بين تصريحات رئيس اتحاد الكرة وتصريحات المدير الفني للمنتخب؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك على إدارة المنتخب في الفترة المقبلة؟
3: والله يعني مباشرة كده وبدون تجميل، من المؤكد أن هو كابتن حسام حسن مش هو الاختيار، يعني طبعا اختيار المجلس الحالي لاتحاد الكوره، ومعروف ان هو بينهم وبين بعض مش افضل حاجه العلاقه. ولكن كابتن حسام حسن قيمة كبيرة في كرة القدم المصرية، واللي حققه في كأس العالم نتيجة مميزة جدا ووصول لمرحلة ما كانش قبل كده المنتخب المصري يوصل لها، وبالتالي ده طبعا اداله كريدت كبير. في نفس الوقت إدارة الاتحاد الكورة من الطبيعي ان هي تطلع تدافع عن اللاعب، ومن الطبيعي ان هو التباين ده يبتدي يظهر في ظل ان هم بيحاولوا يلموا شويه ما اللي بيحصل، يعني التصريحات كانت دكتور حسن. ولكن في نفس الوقت طبعا الانقسام باين وواضح، والكلام طبعا طلع من وسائل الاعلام كتير جدا ومن صحفيين على ان كابتن حسام حسن احتمال يمشي، ولكن انا شايف ان لا، النتائج هي اللي ممكن تخليه يمشي او لا، مش الكلام ده. والنتائج طبعا المباريات الحاليه مباريات مش قويه، اللي هي يعني ممكن تخوف الجهاز الفني لمنتخب مصر. طبعا لو لا قدر الله يعني كان فيها زي في المرحله دي تبقى كارثه فنيه في هي دي اللي بقى ممكن تستدعي ان يكون في تغيير.
1: أحمد، بعد كل ما حدث من ملف صلاح إلى أزمة الشناوي وبيان الأهلي وموقف اتحاد الكرة، هل تحتاج منظومة المنتخب إلى تدخل إداري لحسم هذه الملفات وإعادة التركيز إلى التصفيات، أم أن الأمر يمكن أن ينتهي بمجرد توضيحات واحتواء إعلامي؟
3: لا، هو مجرد توضيحات ومجرد أن هم يقعدوا بس مع بعض كده ويهدوا الأمور، لان هي بس مشكله طبيعه كابتن حسام حسن. هو شخص اجريسيف، يعني احنا كلنا عارفينه كابتن حسام حسن يعني اسطوره من اسطوره كره القدم المصريه، واحنا عارفينه طول عمر، يعني دي مش حاجه جديده عليه. ولكن هو مع الضغوط اللي هو حاسس بيها، احنا مش عارفين ايه مصدرها خلاص. يعني انت راجل عملت اكتر من اللي كنت بتحلم بيه، انت خلاص بقيت فعلا مدير فني منتخب مصر، وصلت معاه كاس العالم عشان تكون اول لاعب ومدرب يوصل كاس العالم مع منتخب مصر يوصل بين المرحلة دي، وبالتالي الأمور يعني مش محتاجة. وحتى المباراة الحالية مباراة يعني ضعيفة جدا فنيا، ولسه ما قابلتش حد يعني يحس بأي ضغوط ولا في نتائج سلبية.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
2: مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة حررت بلدة في مقاطعة خاركوف. وقالت الدفاع الروسي أن وحدات مجموعة الشمال تواصل تجديد الحصار على تشكيلات القوات الأوكرانية في شمال شرق مقاطعة خاركوف وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية. ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة، تم فرض السيطرة على بلدة خيربوني في مقاطعة خاركوف، ويستمر القتال من أجل تحرير قرية بريكولينتي في مقاطعة خاركوف.
1: انضم عدد من الجمهوريين الذين يخوضون سباقات انتخابية تنافسية على مستوى الولايات إلى الدعوات المتزايدة داخل الحزب الجمهوري لإنهاء حرب إيران، وذلك قبل أقل من 40 يوما على انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. ودعا 17 جمهوريا من أعضاء الكونغرس الحاليين الساعين لإعادة انتخابهم أو المرشحين غير الشاغلين لمقاعد في مجلس الشيوخ أو لمنصب حاكم ولاية إلى إنهاء الحرب، سواء من خلال التصويت لتقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب أو عبر تصريحات خلال الحملات الانتخابية أو على الإنترنت.
2: ارتفع متوسط صادرات السعودية من النفط الخام إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا في سبتمبر، مقتربا من مستويات ما قبل الحرب، ويمثل المعدل اليومي للصادرات حتى تاريخ 24 من سبتمبر قفزة بنحو 84% مقارنة بشهر أغسطس حين تراجعت إلى 3.41 مليون برميل يوميا، ويعود التحسن إلى الزيادة الكبيرة في شحنات النفط من محطة رأس تنورة، أكبر ميناء نفطي في العالم على الخليج العربي، قبل وبعد الهجوم على خط أنابيب شرق غرب، والذي أدى إلى تعطيل العمل به مؤقتا.
1: اتفقت شركتا شيل وبتروناس مع مصر على استئناف تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة بدءا من أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في شركة شيل إن الجانبين يضعان حاليا اللمسات النهائية على برنامج التصدير بما يشمل عدد الشحنات والكميات المستهدف تصديرها، موضحا أن حمولة الشحنة الواحدة ستبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
2: قبل نحو شهر من موعد حفل الكرة الذهبية 2026 المقرر إقامته في العاصمة البريطانية لندن في 26 من أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى سباق يبدو مفتوحا بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، لكن مؤشرات شركات المراهنات الإنجليزية بدأت ترسم ملامح مختلفة للمنافسة. وذكرت مواقع أن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ يتصدر قائمة المرشحين لدى شركات المراهنات بفارق واضح عن لامين يامال وكيليان مبابي، رغم الحضور الإعلامي المكثف الأخير خلال الأسابيع الماضية.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
8: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي، ونتحدث فيها عن إسهام وإبداع الفرق الموسيقية الطلابية في تعريف الجمهور الروسي بثقافة البلدان العربية.
7: برنامج الإنسان والثقافة.
8: في عالم تتلاقى فيه الحضارات وتتحاور الثقافات، تبقى الموسيقى اللغة الأصدق العالمية التي لا تحتاج إلى ترجمة، فهي تخاطب الروح قبل الأذن وتفتح أبواب القلوب قبل العقول. في حلقة اليوم سمعينا الكرام، نأخذكم في رحلة فريدة عبر نغمات الشرق وألحانه العريقة، لنستكشف معا كيف تسهم إبداعات الفرق الموسيقية الطلابية في روسيا في تعريف الجمهور الروسي بثقافة البلدان العربية وتراثها الغني. فمن رحاب الجامعات والمعاهد الروسية تنبثق ألحان تحمل عبق الشرق وتؤدي دورا محوريا في بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب. فكيف تنجح هذه الفرق الطلابية في تقديم الصور الحضارية العربية؟ وما دورها في تعزيز الحوار الثقافي بين روسيا والعالم العربي؟ وكيف يتحول الإبداع الطلابي إلى سفير غير رسمي للثقافة العربية؟ أسئلة عديدة سنبحث عن إجاباتها معكم في هذه الحلقة، فابقوا معنا.
7: برنامج الإنسان والثقافة.
8: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع، نستضيف في حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة الطالب في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب والفنان همام الحر. أهلا ومرحبا بك همام في استديوهاتنا في موسكو.
9: يا هلا، شكرا على الاستضافة.
8: أهلا بحضرتك. يعني بما أن حديثنا اليوم عن إسهام وإبداع الفرق الموسيقية الطلابية في تعريف الجمهور الروسي بثقافة البلدان العربية، نبدأ معك بالسؤال، يعني كيف بدأت بممارسة الموسيقى ولماذا اخترت الدربكة تحديدا كآلة موسيقية وما الذي يجذبك إليها؟
9: للحقيقة بعمر 14 سنة كنت شوف أنا على التلفزيون يعني بدقوا على الدربكة، وكنت حب أنا كنت جيب سطل اللبن دق عليه بالبيت. كنا أنا عندي خي كمان أكبر مني من دق، كنا مع بعض، وهي بدأت كهواية يعني. بعدين صرنا ناخد دروس موسيقية على الخفيف عند أستاذ بلبنان، وصرنا نطور لحالنا هيدي المهارة بالبيت، نعزف على دربكة، اشترينا دربكة وصرنا نتمرن عليها، ومع الوقت صارت تتطور معنا لحد ما وصلنا لمرحلة من الاحتراف فينا نعتبر بالعزف. أول حفلات كنت أطلع فيها بلبنان يعني بخلال مناسبات رسمية يعني، وبعد لما طلعت على روسيا لهون حبيت أني أخذ معي الآلة، يعني هواية بحبها بين الفترة والتانية، وانتقلت من هواية لاحتراف حتى هون صرنا نطلع على مسارح يعني.
8: وهي أكتر شيء بالأعراس بلبنان، بكل الأعراس
9: طبعاً، طبعاً.
8: دربكة هي رقم واحد،
9: طبعا هي يعني رقم واحد، الإيقاع لازم يكون موجود. بلا الإيقاع الموسيقى ميلوديا رايقة بتصير، وخاصة نحن عنا الإيقاع الشرقي هو اللي بيخلي العالم تقوم وترقص
8: وتدبك كمان.
9: طبعا وتدبك كمان، نحن بنستعملها بالدبكة وبالرقص الشرقي. الحلو هون يعني الواحد لما يجيب العزف تبع بلده وينقل ثقافته بيساهم بنشر التلاقح الحضاري.
8: يكون عندنا سؤال خاص حول هالموضوع.
9: أنا بس لأنه على قصة بدي أضيف على الدربكة، أنه لما صرنا نطلع فيها هون نحن العالم تنجذب أنه هيدي آلة جديدة بالنسبة لهم، فهن يسألوا شو هي هيدي الآلة، هن عندهم البربان بس مش هيك شكله ومش هيك صوته ومش نفس الإيقاع، عدة الإيقاع عنا غير عدة الإيقاع عندهم، فهيدا بيكون شيء جديد للحضارة الروسية وبيشكل مثل تلاقح بين الثقافتين العربية والشرقية والروسية.
8: نعم. طيب همام، خبرنا كيف بدأ إبداعك في الفرقة الموسيقية الطلابية؟
9: للحقيقة نحن بسنة 2021
8: نعم
9: بلشت تتأسس عنا من ضمن الرابطة الطلابية لجامعة اللبنانيين بجامعة الصداقة بين الشعوب، بلشنا نعمل فرقة دبكة أول شيء. فأنا كان عندي الدربكة اللي إلي، وبلشت أني ساهم مثلا بحضور الفويستافكي اللي بتنظمون الجامعة، ناخد الدربكة معنا، ندق على الدربكة، نفرج الطلاب على طريقة العزف، آلية العزف، ونجمعها مع الرقص. ومن هون بلشت قصة انه نطلع بالجامعة كآلة موسيقية عربية هيك. من بعدها تطور الموضوع، صرنا عبر الجامعة لما شافت انه مش بس للهواة، لبل فرقة الدبكة عنا فيها احتراف والعزف فيه احتراف، اخذونا قدمنا بمسرح الكرملين.
8: ايه نعم.
9: ايه هيدي بال نحن في عنا بالجامعة عنا
8: المؤتمرات
9: صح. كان في الشيستي دي ستي بيتيليتي تاعت الرودان. فبنهارتها
8: ذكرى الستين،
9: الخمسة وستين، مية بالمية ذكرى الخمسة وستين تاعت جامعة الصداقة، هيدي تقريبا من سنتين كانت. وبوقتها بلشنا ننشهر أكتر، صرنا ننطلب حتى على الأعراس هون.
8: أنا كنت موجود بهالحفلة وشفت
9: شفت ايه فكانت تجربة كتير حلوة.
8: نعم. وبدنا نسألك يعني برأيك كيف يسهم إبداع فرقاتكم في تعريف الطلاب من روسيا ودول أخرى بثقافة لبنان، خلينا نحكي بالتحديد.
9: أوكي. أولا لما الواحد يطلع على مسرح قدام جمهور كبير، وحتى لو مش قدام جمهور كبير، قدام جمهور مش من البيئة تعيته، مش من البيئة اللبنانية، بحس بيبيا أجنبية أيا كانت، بحس حاله عم يبرز بلده. يعني أنا لما أكون عم بعزف على الدربكة بحس حالي عم بعزف أنا للبنان، أنا عم فرجي لبنان مش عم فرجي حالي. هاي أول شغلة. تاني شغلة إنه التفاعل اللي بيتلاقاه من الـ الأجانب يلي قدامه هو عم يعزف بيعمل له شعور جدا حلو إنه هيدا شيء جديد، شو هو هذا الإيقاع، وإنه لما ينبسطوا هني فيه انت بتقول انه خي انا قدرت انقل لهم الصورة والثقافة اللي هي يمكن ثقافة فنية هون فينا نعتبرها لا لهم هني عندهم غير طريقة للعزف. فالواحد بينقل صورة بلده بأي طريقة كانت، ونحن بننقلها نحاول بصورة الفن والعزف والدبكة.
8: طيب برأيك هل تقبل الجمهور الروسي إيقاع الدربكة أو الدربوكة ما بيقولوا بالروسي لإيقاع الدربكة؟
9: هو مش بس تقبله للإيقاع، هو أعجب فيه للإيقاع، وبالعكس صار يعني المجتمع الروسي بتلاحظ هلأ صار عنده مستشرقين كتير وعم بيحاولوا انه ينشروا الثقافة العربية بالمجتمع الروسي من رأس شرقي ومن عزف على الدربكة ومن تعليم رأس الدبكة، حتى نحن بننطلب على ماستر كلاسي بهيدي الاشياء بالتحديد للرأس الشرقي وللدربكة وللدبكة. فهني مش بس تقبلوا لا بل هني اعجبوا فيه وهني حابين انه يتعلموه لحتى يكون عندهم إياها لهيدي المهارة كمان.
8: أضيف عليهم كمان أيضا الاهتمام باللغة العربية
9: طبعاً
8: والانتشار
9: طبعاً طبعاً
8: إلى جانب
9: أكيد
8: جانب حضاري وثقافي. طيب كيف ترى أهمية هذا التبادل الثقافي غير الرسمي بين الشباب في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدان في هذه الحالة بين روسيا ولبنان؟
9: شيء جميل جدا. أولا عادة العالم بتفكر أنه الواحد بيمثل صورة رسمية لبلده فقط عبر العلاقات الدبلوماسية، وهذا الشيء غير صحيح. العلاقات الشخصية كمان لها دور كبير بتوثيق وتوطيد العلاقات بين البلدان، وأحد ثقافة والفن. لما حدا من لبنان أو أي بلد كان عربي آخر جاي عم بيمثل بلده بقلب مجتمع آخر، مجتمع جديد عليه، وعم ينقل ثقافته لعندهم، هيدا بشكل بناء جسور ثقافية وحضارية ولغوية بين شعبين مختلفين لتبادل وتلاقح الحضارات، وهيدي شغلة كتير حلوة. نحن هيدي الفازموجنس اللي عنا اياه هون، هيدي القدرة اللي عم ناخدها بفضل انه روسيا فاتحة ابواب تبعها لحتى الاجانب يكونوا قادرين يعيشوا ويفرجوا صور بلدهم بسبب التعدد الثقافي والتعدد الحضاري اللي موجود عندها. ونحن نتشكر هذا الشيء طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هيدي المساهمات اللي هو فاتحها للاجانب بروسيا.
8: نعم. طيب همام، انت كمان بتشارك مع الفرقة الدبكي، بتدقلن على الدربكي او شيء معروف كمان، اذا ممكن تخبرنا كمان شوي عن فرقة الدبكي ومشاركتك فيه.
9: نحن فرقة الدبكي رسميا اسمها فرقة هياكل الصداقة، القائد الفرقة هو يوسف الصميلي. تأسست الفرقة تقريبا من 3 سنين قبل ما يصير عنا احتفال الكرملين. كنا نحن دايما بنطلع بالمناسبات اللي خاصة بالجامعة فقط بالأول، ومن بعد تطور الموضوع وصرنا فرقة رسمية ضمن الجامعة، من فرق الجامعة اللي هي بتقدم على المسرح تبع الجامعة وبتمثل إن كان بالكرملين بالمناسبات السنوية أو خارج الجامعة. نحن صرنا فرقة رسمية. الفرقة مشكلة من تقريبا 10-11 عضو، ونحن جاهزين إذا بيجي بعض طلاب وحابين يتعلموا أهلا وسهلا فيهم.
8: وفيهم طلاب روس بيشاركوا بال...
9: نحن بنعمل ماستر كلاس للروس، وفي عنا كم حفل شارك فيهم طلاب روس طبعا، ونحن منحب إنه الروس يتعلموا الدبكة معنا لحتى كمان هن يعني ينشر ثقافتنا بقلب بلدهم طبعا.
8: طيب مؤخرا كان هناك مهرجان الشباب في مدينة يكترنبورغ، وحضرتك كنت مشارك إلى جانب وافد لبناني، يعني حدثنا أولا عن انطباعاتك وعن أدائكم في هذا المهرجان العالمي للشباب في يكترنبورغ، وتحديدا في حفل ختام المهرجان، ما الذي لا تنساه أكثر من غيره؟
9: صراحة مشاعر مختلطة لما وصلنا على يكترنبورغ، بتجي تعبان لما بدك تفل من يكترنبورغ ما بدك تفل. مشاعر مختلطة بين تعلق وحب للشيء اللي عم نقدمه، وبين تعب وجهد قدمناه بين أيام، فطبعا المشاعر متضاربة كانت. شيء ما بنساه لما أولا شغلتين هني، نحن كان عنا الريبيتيتسي بسبب انه المهرجان ضخم وفي كتير عدد من الطلاب، يعني كان عم بيكونوا بالفجر على الساعة 3 الصبح
8: تدريبات،
9: كنا نروح نعمل تدريبات على المسرح اللي بدنا نقدم عليه على 3 الفجر للساعة 8 الصبح
8: فهي ترتاحوا
9: ما كناش نرتاح نمنا شي ساعتين بالنهار بس كانت رائعة. هيدي أول شغلة. تاني شغلة ما بنساها نهار الاحتفال لما طلعنا على المسرح وشفنا التفاعل العالم معنا نحنا بالزي الشرقي زي الدبك اللبناني ونحنا طبعا عم نعزف ونرقص لما تلاقي انه من مختلف الحضارات اجوا عم بيشاركوا معنا يحطوا ايدهم بايدنا ويرقصوا معنا شفنا الإعجاب بالشي اللي عم نقدمه. طبعا هيدي مشاعر لا تنسى ولا توصف بالكلام. الواحد بحسها وبقول يا ريت هيدا الشي نحن كل يوم بنقدر نشوفه ونوصل الصورة الحلوة تعيت لبنان إلى كل المجتمعات.
8: طيب نسأل هيك سؤال عام، لماذا تعد الموسيقى برأيك وسيلة فعالة للتعريف بالثقافات أكثر من الوسائل الأخرى؟
9: الموسيقى ليست شيء يمر مرور الكرام، الموسيقى هي لحن وإيقاع ينساب عليه ويدخل الإنسان بوجدان معين، يمكن عبر الحكي الطبيعي أو عبر الأشياء التانية من الفنون يمكن ما يحس فيها، ولكن انسياب النغمات واللحن الموسيقي يدخل إلى روح الإنسان وهذا الشيء بحرك له مشاعره. وعادة الإنسان يمكن بيعيش الحزن بيعيش توتر خلال حياته، فالموسيقى بتجي مثل شيء ليفرغ وليفضي هيدي الطاقة السلبية اللي بتدخل فيه ممكن بالموسيقى أنها تطلع. فالموسيقى شيء وجزء لا يتجزأ من حياة الإنسان وصارت شيء لابد من وجوده لكي يفرغ الإنسان هيدي الطاقة السلبية تعيته، يستمع إلى الموسيقى بتغير مشاعره بتحسن مزاجه.
8: وهي ليست بحاجة لترجمة يعني
9: طبعا
8: تجمع كل الشعوب،
9: الموسيقى لا تعرف لغة فينا هيك نقولها
8: الكل يفهمها
9: صح يعني. صح.
8: طيب همام، كيف يمكن لفرقة موسيقية طلابية أن تتحول إلى سفير غير رسمي للثقافة العربية في روسيا؟
9: 100% هيدي الفكرة. وين بالموسيقى إن كان عربية أو غيرها، لما ننقل الموسيقى اللبنانية أو الإيقاع اللي عم نقدم عليه الرأس طبعنا، هيدا جسر حضاري. يمكن هني عندهم بالمجتمع الروسي نوع إيقاع آخر غير اللي نحن عنا. هني عندهم مثلا الكاروتشي بسموه هني، نحن عنا الصعيدي، عنا المقصوم. فهيدا النوع من التلاقح الحضاري والثقافي الفني ينقل صورة من هيدي الإيقاعات إلى الإيقاعات الروسية، وممكن مع الوقت تلاقي في خليط واندماج بين الإيقاعات العربية والإيقاعات الروسية، وتشوف إنه الروس يمكن صاروا يستعملوا هيدي الإيقاعات بعصفهم. طبعا هيدا مد جسر حضاري، ولذلك الموسيقى هي جزء كمان من الحضارة والثقافة للبلدان، ولذلك لما يقدمها الإنسان ببلد آخر هو عم ينشئ كمان علاقة معه إن كانت ثقافية أو حضارية.
8: نعم. طيب برأيك هل يمكن للموسيقى أن تساهم في فعالية التبادل الثقافي بين روسيا والعالم العربي؟
9: طبعا طبعا، الموسيقى طالما في فنانين وطالما في عالم يريد أن يستمع، يعني جمهور يريد أن يستمع للموسيقى العربية، وهلأ ما شاء الله عم يكتروا، نحن عم نشوفهم دايما، يعني هيدا شيء لابد منه بالمجتمع الروسي. ليش؟ لأنه طالما هني بدهم إياه وهني حابينه وحابين يتفرجوا عليه، معناتها لازم نحن نقدم لهم إياه ولازم نحن نفرجيهم إياه، وهني نفس الشيء بالمقابل هني حابين يجوا على بلداننا ويجوا يتفرجوا على الحفلات يمكن اللي نحن منقدمها ويستمعوا للموسيقى اللي نحن عنا، وبالتالي أكيد الموسيقى بتلعب دور كبير بهذا الموضوع.
8: طيب همام، غير فرقتكم، ما أبرز الفرق الموسيقية الطلابية في الجامعات الروسية التي تهتم بالموسيقى العربية؟
9: صراحة لم ألتقي بعد بفرقة موسيقية خاصة من مجموعة طلابية بقلب جامعات بروسيا. يمكن نحن كنا من أول الفرق بقلب الجامعة عنا العربية اللي بتتشكل رسميا، ولكن نحن بنعرف فرق موسيقية أخرى غير طلابية غير جمعية، يعني يعملون على انفراد من العرب ضمن روسيا.
8: طيب بدي أسألك، بالنسبة للطلاب الروس وقت اللي بيشوفوكم عم دقوا على الدربكي، هناك من يعزف على العود، على القانون، على الناي، يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر؟
9: من شدة الإعجاب هني ما بدهم بس يسمعوا مرور الكرام ويروحوا، لا بيوقفوا وبيحضروا للآخر وبيصوروا حتى لحتى ينشروا هيدا الشيء ويفرجوه للعالم أنه هيدا الشيء الجديد هالموسيقى الجديد اللي عم يسمعوها، وبيكونوا مبهورين من الأداء اللي عم ينعمل إن كان كعزف أو كرأس مرافق للعزف، بيكونوا كتير مبسوطين. وأحيانا بيجوا بيشاركوا معنا، بيحطوا بيشبكوا يديهم بيدينا وبيرقصوا معنا مع الدبيكة، فنحن مننبهر كمان من تصرفهم هني أنه هني ما بيعرفوا يرقصوا يمكن، وهني يمكن ما بيعرفوا هيدي الموسيقى شو عم ينحكى فيها كلام، ولكن هني مطروبين ومبسوطين باللي عم بيحضروه، فنحن مننبسط معهم،
8: مبسوطين بالمشاركة
9: 100%.
8: طيب كيف تسهم هذه الفرق في تقديم الصورة الحضارية العربية بعيدا عن الصور النمطية؟
9: حلو. رقصة الدبكة بشكل عام فيها قوة، فيها إيقاع هيدا الضرب القوي بالأقدام، وأصلا يمكن لنحكي شوية بتاريخها للدبكة. الدبكة أصلا لما نشأت وتأسيسها بالأول كانوا لما على أسطح المنازل يعمروا البيوت يبقى فيه، كانت تنعمل من الطرب المنازل القديمة،
8: من التراب والتبن
9: 100%. فبوقتها لما تشت الدنيا أو يصير أي شيء كان يبقى بين هود الطربة تشققات، فيطلعوا بدون يملسوها، يطلعوا الشباب لفوق ويبلشوا يدبكوا بجريهم، لما يخلص هيد الطينة بدون يعيطوا لحدا يكونوا حاملين يشوبروا بإيدهم مثل مسبحة أو أمطة يعني. ومنه لهيدي خلقة الدبكة اللي هي ضرب بالأقدام وإيقاعها قوي. وعلى فكرة بالرأس الروسي وبالموسيقى الروسية كمان عندهم إياها، هيدي موسيقى المارش بنسميها نحن، تعيت الجيش تعيت العسكر. فهيدي بتفرجي نحن بالرأس عنا بالدبكة الرجولة والحدة والقوة تعيت الشباب العربي، فهيدا في منه تشابه كمان عند الروس بهيدا المارش العسكري اللي هن بيقدموه، وهذا شيء حلو.
8: طيب همام، انت وفرقتكم ومن يعني يعمل في نشر الثقافي والموسيقى العربية، ما رسالتكم للطلاب العرب في روسيا الذين يريدون تعريف الآخر بثقافاتهم؟
9: نحن منشجع دائما أي حدا يريد أن ينقل ثقافة بلده للمجتمعات الأخرى، ونشيد بذلك لأنه كل إنسان عم بيمثل حضارة كبيرة بقلب مجتمع أجنبي، هيدا لازم يكتر منه هذا الشيء. يعني كل إنسان لازم يحاول أنه يعمل مجموعة، عنده القدرة أنه يشكل مجموعة لحتى يفرجي ثقافته، هيدي شغلة كبيرة بالمجتمع. ليش؟ لأنه يمكن بالمجتمع الروسي في، كيف بدي أقولها، بالمجتمع الروسي هني ما عندهم هيدا الشيء، عندهم نقص فيه وما في كتير فرق، فلاش لا لما نحنا قادرين انه نفرج صورتنا الحلوة وقادرين انه ننقل صورة البلد يمكن اللي ما حدا بيشوفها، هيدي الصورة الحلوة، الثقافة، الرأس، الدبكة، هيدي الاشياء نحن ممكن في بروباغندا اعلامية بتخبي عليها، فنحنا طالما قادرين ننشرها ليش لا، ليش ما منشيد فيها ومنشجع عليها، وما بيكون في إلا دعم رسمي حتى من بلداننا.
8: طيب همام، أنت أشرت إلى وسائل الإعلام.
9: نعم.
8: هل هناك يعني من وسائل الإعلام في روسيا يعني مثلا مهتمة بما تنشروه من ثقافة عربية ويعني من نشر الثقافة والموسيقى العربية؟
9: للحقيقة هم بدي أقول شغلتين. أول شيء نحن مبهورين ومنتشكر كتير الإعلام الروسي، لأنه عن جد آخر فترة كتير عم بيصير فيه تفاعل معنا، ونتشكر الإعلام الروسي على أنه عم ينقل الصورة الحلوة تعيد بلدنا. بنفس الوقت بدي عاتب الإعلام تبع بلادنا نحن يلي هني مع الأسف يمكن ما عم ينقلوا الصورة، مش ممكن تقصير منهم، ولكن ممكن هني عندهم تركيز أكتر على الإعلام السياسي، ما في
8: فاضيين.
9: صحيح ففي عتاب للإعلام لقلنا مع الأسف.
8: أكيد لازم الإعلام المحلي يعني يساهم.
9: صح، لازم يضوي الضوء شوي كمان على أنه في فرق طلابية شبابية عم تمثل لبنان برا، وعم تمثلوا على مسارح كبيرة، مش يعني
8: ودورة مهم يعني
9: طبعا،
8: مش منه قليل
9: طبعا
8: يعني
9: طبعا يعني هذا صح بيسهم بمد جسر ثقافي بين الحضارة الروسية والحضارة اللبنانية. يمكن مع المستقبل ما حدا بيعرف، يمكن الروس يجوا على لبنان لحتى يعملوا استثمارات من هيدا النوع بقلب لبنان.
8: أكيد هذا كله تشجيع للحوار، تعزيز العلاقات بين
9: طبعاً
8: البلدان وغيره. طيب همام، ما خططكم المستقبلية في هذه الفرقة؟ هل عندكم يعني مشاريع ما
9: قريب؟ نعم، نحن حاليا نشاطنا كان أكثر الوقت وأغلبه داخل موسكو، في بعض النشاطات كانت عم تكون برا. إن شاء الله يعني مع الوقت نحن حابين نكبر ونوسع نشاطنا إلى خارج موسكو، يعني ممكن نصير نعمل نقيم حفلات أو ماستر كلاس اللي هني هودي مثل تدريبات، يعني تدريبات للروس ولغير الروس للأجانب، يعني لأي من يريد أنه يجي يتدرب معنا بالفرقة. وإذا كان في أشخاص فعلا حبت ومنشفنا منها نتيجة حلوة وفعالة، نحن جاهزين أنه حتى نضمهم لقلنا على الفرقة، لو نحن عن جد بحاجة لأشخاص. نحن عددنا قليل بالنسبة لفرقة دبكي، يمكن فيها نعمل فرقة أكبر من هيك.
8: نعم. طيب ما هي الكلمة الأخيرة التي تود توجيهها عبر إذاعة سبوتنيك؟
9: صراحة ككلمة أخيرة أود أول شيء أن أشكر إذاعة سبوتنيك على الاستضافة، وأشكركم لكم شخصيا، يعني شكر شكرا. شخصي. وأود أن أشكر كل من يساهم في تعزيز الثقافة ومد الجسر الثقافي بين لبنان وروسيا، مني ومن أعضاء الفرقة شخصا فردا فردا، ومن كل الجالية التي تساهم بإبراز لبنان بصورة جميلة وبصورة راقية في روسيا، ونقل الحضارة التي عليها يمكن تعتيم إعلامي أحيانا إلى المجتمع الروسي. ونشكر شكر خاص أيضا للرئيس الروسي كما قلت مسبقا على ما يقدمونه فازموجنستي، يعني إمكانيات، على ما يقدمونه من إمكانيات للطلاب إن كان أجانب أو عرب وغيرهم لاستضافتنا في هذا البلد.
8: نعم. وهل هناك دعم من السفارة اللبنانية في روسيا؟
9: أحيانا نحن نستضيف السفارة اللبنانية طبعا إلى بعض الاحتفالات. دعم يعني رسميا لا يوجد، ولكن هم قدر المستطاع يساعدوننا في أمورنا اليومية والطلابية الجامعية يعني.
8: وهناك البيت اللبناني أيضا، جمعية صحيح. لبنانية للجالية.
9: صحيح. كمان نود أيضا أن نضيف الشكر إلى البيت اللبناني في روسيا الذي أيضا يساهم بإبراز هذه المجموعات الطلابية من ضمن احتفالاتهم أو احتفالات رسمية إن كان لروسيا أو للبنان ضمن الأراضي الروسية. نشكرهم جميعا.
8: نعم. بعد في شيء بتحب تحكي عنه ما أسألناك؟
9: لا هودين.
8: طيب إننا الحديث الطالب في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب والفنان همام الحر، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة ولحضورك في استديوهاتنا، ونحن سعداء جدا بوجودك على هذه المداخلة الرائعة والحديث الشيق عن الموسيقى والثقافة وعن الحوار الحضاري بين الشعوب.
9: نعم. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
2: برنامج شؤون عسكرية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى شؤون عسكرية، نافذتكم الراصدة لتحركات الجيوش وصراعات النفوذ واستراتيجيات التسلح التي تعيد رسم موازين القوى الدولية. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نتابع تفاصيل المشهد في هذه العناوين. ليس ميليشيا بل دولة، خطة إسرائيلية لسحق أنصار الله وتطبيق درس جيفرسون. السعودية تفوز بدعم عسكري غربي لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا لمواجهة أنصار الله. وفي وقت تتصاعد فيه التوترات في البحر الأحمر وممرات الملاحة العالمية، برزت رؤية استراتيجية مثيرة للجدل طرحها اللواء الإسرائيلي المتقاعد جورا أيلاند، الذي يرى أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد ميليشيا بل تحولت إلى دولة أمر واقع في غرب اليمن. طبعا ودعا الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب إلى استدعاء التاريخ وتطبيق ما أسماه درس جيفرسون، في إشارة إلى الحصار البحر الشامل الذي فرضه الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون عام 1800 لإنهاء ابتزاز القراصنة في البحر المتوسط. للقراءة في أبعاد التصعيد العسكري في اليمن ينضم إلينا من الجزائر عبر الهاتف في مداخلة الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ عرفي أيوب.
4: أعتقد أن ما يطرح اليوم من تطورات متسارعة على خط اليمن والبحر الأحمر يستحق وقفة تحليلية متأنية تتجاوز رصد الأحداث اليومية لتلامس الأبعاد الاستراتيجية العميقة لهذا الملف الذي بات يتقاطع فيه الأمني بالاقتصادي والإقليمي بالدولي. فمن وجهة نظري فإن الحديث عن دعم عسكري غربي متجدد للطرف السعودي في مواجهته مع أنصار الله، سواء اتخذ شكل تزود جوي أو أي صيغة أخرى من صيغ الإسناد اللوجستي، لا ينبغي أن يقرأ كحدث معزول بل كحلقة ضمن سلسلة طويلة من التصعيد المتنقل الذي تعرفه المنطقة منذ سنوات من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر مرورا بباب المندب. وفي تقديري فإن الفارق المفترض بين الموقفين الأمريكي والبريطاني إن ثبتت دقته لا يعكس بالضرورة تباينا جوهريا في تقدير المخاطر الأمنية، بقدر ما يعكس اختلافا في الحسابات السياسية الداخلية لكل طرف وفي طبيعة التزاماته التاريخية ومصالحه الاقتصادية المباشرة في المنطقة. وأعتقد أن تفسير هذا التمايز إن وجد بوصفه توزيع أدوار مدروسا سلفا طبعا هي مقاربة تحتاج إلى قدر كبير من الحذر المنهجي، لأنها تفترض تنسيقا استراتيجيا محكما قد لا يكون قائما فعليا على هذا النحو. والأقرب إلى الواقع من وجهة نظري أن كل طرف غربي يتحرك وفق منطق مصالحه الخاصة أولا، مع وجود تقاطعات موضوعية بين هذه المصالح، وهذا لا ينفي وجود خلافات تقديرية حقيقية داخل العواصم الغربية نفسها حول جدوى التصعيد العسكري المستمر مقابل مخاطره المتصاعدة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة. ومن وجهة نظري أيضا فإن أي انخراط بريطاني مباشر ومتزايد في دعم أطراف النزاع في اليمن يقرأ في جزء كبير منه كمحاولة لاستعادة حضور عسكري أكثر فاعلية في منطقة الخليج والبحر الأحمر بحكم المصالح التجارية والطاقوية البريطانية التاريخية المرتبطة بحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، وبحكم إرث دبلوماسي وعسكري بريطاني قديم في هذه المنطقة تحديدا. غير أنني أرى أن الحديث عن عودة لندن كقوة محورية وأكثر جرأة يجب أن يوضع في حجمه الحقيقي بعيدا عن أي مبالغة إعلامية. فالإمكانيات العسكرية البريطانية اليوم رغم تطورها التقني لا تقارن من حيث الحجم والانتشار الجغرافي بما كانت عليه في حقب سابقة، حيث كانت بريطانيا قوة بحرية مهيمنة على هذه الممرات، وأي دور بريطاني موسع سيبقى في تقديري دورا مكملا ومساندا ضمن تحالف غربي أوسع تقوده الولايات المتحدة، لا دورا مستقلا قادرا بمفرده على حسم مسار الصراع أو فرض توازن جديد في المنطقة. وحين ننتقل إلى الجانب التقني البحت، أعتقد أن القيمة المضافة لطائرات التزود بالوقود جوا مثل طائرات فوياجر البريطانية تكمن أساسا في تمكين المقاتلات من تمديد مداها العمليات وإطالة مدة بقائها في الأجواء، بما يتيح تنفيذ مهام دورية واستطلاعية وقتالية متتالية دون الحاجة إلى العودة المتكررة إلى القواعد الأرضية، وهو ما يرفع نظريا من كثافة الغطاء الجوي المتاح للطرف المستفيد. لكنني أرى أن هذه القيمة التقنية مهما بلغت أهميتها اللوجستية الفعلية تبقى عاملا مكملا لا حاسما في معادلة الصراع.
3: من الجزائر كان معنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ عرفي أيوب، شكرا جزيلا لحضرتك. وللحديث بشكل موسع حول هذا الملف ينضم إلينا من صنعاء الخبير في الشأن اليمني الدكتور يوسف الحاضري. أهلا بحضرتك دكتور يوسف في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك في سياق تقييم طبيعة الكيان الإسرائيلي لجماعة أنصار الله اليمنية، إذا كانت ميليشيا أم دولة، من منظور عسكري واستراتيجي هل ترى أن الجماعة اكتسبت بالفعل مقومات الدولة التي تجعل الأدوات التقليدية غير فعالة ضدهم؟
5: الرؤية الدائمة الصهيونية هي تكون عسكرية استراتيجية وأيضا جيوسياسية في هذا الجانب حسب أهدافهم وحسب مخططاتهم. نرى أن الكيان الصهيوني لطالما تعامل سواء مع أنصار الله في اليمن، سواء مع إيران، مع حزب الله في جنوب لبنان، مع أي كيان أو دولة أو جماعة يرى الكيان الصهيوني أن فيه خطر عليه يتعامل معه وفقا للرؤيات التي يخطط عليها. لذلك عندما يصفنا في أحيانا بأننا دولة وأننا نمسك زمام الدولة اليمنية فليس من منظور خضوع أو حب أو ارتباط أو إلى آخره، لا بالعكس، هناك رؤية عسكرية تخطيط خطير ربما يضعنا في هذا الجانب. ومع ذلك مع كل هذه الرؤى ومع كل هذه الاحتمالات صار الله في اليمن بالفعل اكتسبوا مقومات الدولة، ورأينا خلال 12 عاما في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا العسكرية والتي وصلت إلى مقومات ربما أرفع وأعظم في بعض الجوانب من مقومات دول أخرى كبيرة في المنطقة تمتلك إمكانيات أكبر من الإمكانيات التي تمتلكها اليمن، وعلى رأسها السعودية والذي نراها اليوم لا تستطيع بمفردها مواجهة اليمن رغم الحصار، رغم الوضع الذي يعيشه اليمن، رغم الفقر، رغم كل تلك المقومات التي تستطيع أصغر دولة أن تجابها اليمن. ولكن نرى السعودية اليوم كيف تشرك وتغرب، تبحث عن جيوش هنا وهناك ليحموها، عن تحالفات، عن أسلحة، عن مجلس الأمن، عن دول كبرى، عن أمريكا، عن العدو الإسرائيلي، لم تترك أحد إلا وطرقت بابه مقابل أن تواجه اليمن ومن يقود اليمن أنصار الله. إذن مقومات دولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولذلك اليمن اليوم يسعى أنصار الله إذا حبيتم هذا المصطلح يسعى اليوم

0: هي اعتمد على عدة مراحل. المرحلة الأولى الاعتراف به كدولة، والمرحلة الثانية التعامل معه وفقا للدولة في الجوانب، سواء في موضوع الحصار أو القوانين الدولية، وكدولة معتدية وغيرها في هذا الجانب، لتسعى بعد ذلك لتقوم به ما قامت به في غزة. العدو الإسرائيلي من حصار ومن مستعي لإفراغ غزة من سكانها، لقتلها، لتهجيرهم، لضرب الخناق القاتل عليهم كما هو في غزة. الأساس أن نحن نعيش هذه الوضعية، سواء اعترفنا كدولة خارجيا أو لم نعترف كدولة، ولكن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق أول هدف الذي تكلمته من الاعتراف الخارجي باليمن كدولة، بعيدا عن تلك الأدوات الأخرى التي يعترف بها كشرعية وهم يكثرون في فنادق الرياض. هذا الأمر إذا اعترف وسيضيف سلاح آخر وقوة أخرى تضاف إلى قوة اليمن، إلى قوة أنصار الله، إلى قوة كل أحرار اليمن في هذا الجانب. أما العدوان والحصار، نحن نعيش 12 عاما في عدوان وفي حصار، ولا الكل يعرف أننا اعتدي علينا بأكثر من 300 ألف غارة خلال العدوان الذي بدأ في 26 من مارس 2015. لذلك هذا الأمر هل سيضيف شيء؟ ماذا سيضيف أساسا أكثر من هذا الشيء؟ لن يضيف أي شيء آخر. ونرى اليوم الحصار على إيران هل أثر عليهم في شيء؟ وهي دولة معترف بها. لذلك ربما الله سبحانه وتعالى يعمي حق صناع القرار في الغرب وفي الكيان وفي أمريكا ليقوموا بما هو ينعكس ذو فائدة على عباده المستضعفين في اليمن. ولهذا سواء كانت هذه الخطة توضع من قبل العدو الإسرائيلي أو من قبل أمريكا أو تبناه مجلس الأمن، ففي كلتا الحالتين اعترف بنا مجتمعا من المجتمع الدولي أو لم يعترف بنا المجتمع الدولي، نحن نعترف بأنفسنا وهذا هو الأهم، ونعيش وفقا لهذا الاعتراف. ويعرف الجميع، وقد تكلم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكثر من مرة، بأن شرعيتنا لا طالما اكتسبناها من الله سبحانه وتعالى ومن ديننا ومن القرآن الكريم.
1: وأيضا دعا أيلاند لتطبيق درس جيفرسون عبر فرض حصار شامل وعزل تام مستشهدا بحصار القرن 19. أسألك دكتور يوسف، إلى أي مدى يمكن إسقاط هذا النموذج التاريخي على الواقع المعقد لليمن اليوم في ظل وجود قوى إقليمية ودولية داعمة لأنصار الله؟
0: نحن تعودنا واحترفنا وتأقلمنا وعشنا موضوع حصار والشامل والعزل التام، وعرف ولدينا أسلحة كثيرة جدا نستطيع أن نفرض حصار على من يحاصرنا. الكل يعرف أننا نمتلك استراتيجية امتلاك باب المندب وزمام المبادرة في التجارة الدولية عبر البحار، أيضا لدينا يد طولة تستطيع أن تصل إلى أي مكان من خلال تطوير أسلحتنا البالستية والمسيرات وغيرها. لذلك عندما يسعى أحدهم أن يفرض علينا حصارا، سنفرض عليه حصار، وسنقابل الحصار بالحصار والعدوان بالعدوان والتصعيد بالتصعيد في كل الجوانب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطلي علينا أي رؤية أو أي هدف أو أي تحرك أو أي أفكار بعد اليوم على الإطلاق. وإنما ربما وضع آيلاند درس جيفرسون هذا على المقترحات لأنهم عجزوا الحيلة واستنفذوا كل القوى التي يمكن لهم من خلالها أن يخضعونا، يجعلنا نكون تابعين لهم. بطبيعة الحال جيفرسون قد ربما تنجح في مناطق هنا أو هناك والحصار عليهم هنا أو هناك، لكن في اليمن الإيماني والحكمة، في يمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في يمن أنصار الله وأنصار رسوله، لا يمكن أن تنجح أي خطة. سنقابل كل شيء بما يقابلون به، وسنعتدي عليهم كما اعتدوا علينا، سنحاصرهم كما حاصرونا.
1: فرض حصار بحري وجوي مطبق يتطلب إرادة دولية هائلة. دكتور يوسف، هل تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها القدرة والغطاء القانوني الدولي لفرض مثل هذا الحصار الشامل حاليا، خاصة مع فشل تحالف حارس الازدهار الحالي في تحقيق ردع كامل؟
0: هذا السؤال مهم جدا. أساسا أمريكا وحلفائها لطالما تحركوا في كل شعوب العالم وليس فقط في دول العرب والمسلمين أو حتى في اليمن بدون قانون وبدون غطاء قانوني. كل حروبهم لم تجد لها أي موافقة من مجلس الأمن، كل حصاراتهم لم تجد لها موافقة من مجلس الأمن. تلال العراق هن كان هناك موافقة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الإطلاق، وإنما قامت بها منفردة مع

0: ثانية، قرصنتها على السفن الإيرانية، هل لديها موافقة مجلس الأمن على إطلاق العملية الإجرامية التي قاموا بها واختطفوا بها رئيس دولة منتخب من الشعب وهو الرئيس الفنزويلي كما هو معروف؟ هل كان لديه غطاء دولي؟ حصارها هذه الفترة على كوبا، هل لديه غطاء دولي؟ نهبه لثروات فنزويلا، هل لديه غطاء دولي وقانون دولي؟ على الإطلاق، حتى لو أساسا وصل إلى مرحلة أنه يرى أن هناك أي عمل سيقوم به يستطيع به من خلاله أن يخضع اليمن سيتحرك به، لو استند على الشيطان وهو يستند على الشيطان لأنه هو الشيطان الأكبر. لذلك الأمر يخرج عن موضوع الغطاء الدولي وإنما يأتي إلى هل لهذه الخطوة فعالية كبيرة، هل يستطيعون من خلال إخضاع اليمن؟ هنا التساؤل، على الإطلاق لا يستطيعون. سيحاصرنا، سنحاصر كل الدول التي تتعاون معه في حصارنا. سيحاصر مطاراتنا عبر من؟ عبر الدول المحيطة. سنحاصر الدول المحيطة ونغلق مطاراتها. سيحاصر السفن وموانئنا، سنحاصر سفنهم وموانئهم. في هذا الجانب، لأنه لا يمكن للأمريكا أن تحاصرنا أساسا إلا عبر الدول المحيطة بنا، سواء في على البحر الأحمر وعلى جوانب البحر الأحمر أو على البر في الجوانب الأخرى وعلى رأسها السعودية. لذلك الأمر أساسا بعيد كل البعد عن تطبيق هذا السيناريو في الواقع، ولا يمكن لهم على الإطلاق أن يحققوه، وإنما ليس لديهم إلا خيارا واحدا: رفع أيديهم عن اليمن، رفع الحصار عن اليمن، ترك اليمن وشأنه ليحدد مصيره. هذا هو الحل الوحيد الذي يستطيعون فقط عليه أن يتعاملوا مع اليمن. احترموا قرارنا، سنحترم موانئهم، سنحترم بحارهم، سنحترم سفنهم، سنحترم مطاراتهم، وسنحترم أراضيهم. عدم الاحترام سيقابل بعدم احترام، والكل يعرف ذلك.
1: بنفس السياق السؤال السابق، جغرافيا يمتلك أنصار الله في اليمن عمقا جبليا وتضاريس وعرة ومعقدة مثل صعدة وصنعاء، إلى أي مدى يمكن للحصار الخارجي الشامل أن ينجح في إسقاط كيان عسكري يعتمد استراتيجيا على مخازن وأنفاق تحت الأرض واكتفاء ذاتي نسبي في تصنيع بعض الأسلحة وتعديلها؟
0: سؤالك هذا مهم جدا. البيئة اليمنية لها دور كبير جدا، وهذا هو يعتبر من الإمداد الإلهي الجغرافي لعباده. العون الإلهي لا يأتي فقط من خلال أوقات المعارك، وإنما يأتي أيضا من توفير بيئة مناسبة لعباده. في هذا الجانب وفر لنا باب المندب، وفر لنا البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وفر لنا أيضا كما تفضلت في سؤالك البيئة الجبلية والتضاريس الوعرة المعقدة في اليمن ككل، وليس فقط في صعدة وصنعاء كما تفضلت في سؤالك، في كل أنحاء اليمن، في حجة، في المحويت، في الحديدة، في ريمة، الكل يعرف اليمن كلها تضاريس جبلية كبيرة جدا، وهذا كان لديه دور كبير جدا وفائدة عظيمة جدا في عملية أولا دفع العدوان على اليمن، صمودنا أمام العدوان، وأيضا استخدامها في ما يمكن أن تستخدمه الجيش اليمني في كل الجوانب التي يرونها مناسبة لهم في هذه الأمور. لذلك لا يستطيع أي عدو إطلاقا أن يعمل أو أن يحاصرنا أو أن يسقطنا، سواء باعتمادنا أولا على الله سبحانه وتعالى، وثانيا بأحقية قضيتنا، قضيتنا حقة. نحن لا نعتدي على أحد ولم نعتدي على أحد، نحن لا نحاصر أحد ولم نحاصر أحد، ونحن لم نفكر أن نغزو أراضي أحد. نحن نحترم دول الجوار جميعا، نحن والكل يعرف ذلك. إنما هم الذين اعتدوا علينا، هم الذين حاصرونا، هم الذين قتلوا مننا الآلاف، هم الذين أدى حصارهم لوفيات تصل إلى مليون وأكثر من مليون، هم الذين دمروا بنيتنا التحتية الهشة أساسا من قبل، هم الذين قاموا باستجلاب مرتزقة من جميع الأرض واشتروا بمئات المليارات من الدولارات أسلحة، هم الذين اشتروا بتريليونات الدولارات ولاءات كثيرة جدا هنا وهناك. وليس اليمن لديه قضية حقيقية يتحرك وفقها، هذه هي التي تساعده بشكل كبير جدا على انتصاراته وإلهامه من الله سبحانه وتعالى للتعامل في إطار المعركة التي يعيشها.
1: دكتور يوسف، يعني كمناقشة لمصطلحات تقال في الإعلام العالمي، يعني أن جماعة أنصار الله تعتمد على العقيدة الهجينة، يعني مزيج من جيش نظامي وميليشيا عصابات كما يقال طبعا، في حال تطبيق خيار العزل التام والمقاطعة، هل سيؤدي ذلك إلى كسر إرادة القتال لديهم، أم بالعكس سيدفعهم استراتيجيا نحو خيار شمشون الجبار واستهداف أعمق للمنشآت النفطية الإقليمية ومضيق باب المندب بشكل كارثي؟
0: اليمن أو جماعة أنصار الله ليست كما تفضلت في سؤالك مزيج بين جيش نظامي وميليشيات عصابات. هذه قد ربما مصطلح أطلق عليه حديثا في المصطلحات العسكرية للدول التي تنشئ مثل هذه الجيوش، ولكن اليمن هو يمتلك عقيدة دينية. ما معنى العقيدة الدينية؟ العقيدة الدينية التي تفرض على الشعب أو على المجتمع على أن يكون جميع أبنائه يقاتلون مقاتلون متحركون في إطار وقاتلوا في سبيل الله، ونحن نعتمد على هذه العقيدة، نؤمن بها إيمانا كاملا مطلقا في إطار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الجيش النظامي قاتل، وإنما طلب من الجميع. لذلك الجيش اليمني النظامي هذا هو الذي يمتلك مسؤولية التصنيع العسكري، يمتلك مصنوع التخطيط، يمتلك مسؤولية حماية البحار، يمتلك مسؤولية حماية الأجواء، يمتلك حماية تحديد الأهداف. والشعب ككل الذي هو ليس همجيا وليس عصابات وليس ميليشيات، وإنما الشعب ككل جيشا مدربا كان يطلق عليها من قبل اللجان الشعبية، والآن يطلق الشعب اليمني ككل جيشا مدربا يمتلك أسلحة كما هو معروف حتى من قبل ثورة 21 سبتمبر 2014، وزاد سلاحه هذه الفترة. لا يوجد منزل إلا وفيه أقل شيء قطعة إلى قطعتين إلى ثلاث قطع سلاح. هناك تدريب مستمر وتأهيل مستمر لهم، حتى ذلك الطبيب أو ذلك المدرس أو ذلك المهندس أو ذلك المزارع أو ذلك التاجر أو ذلك الطالب الذي يدرس في الجامعة، الكل يدخل في دورات تدريبية ثم يعود إلى مجال عمله أو مجال دراسته. إذا حصل مثلا انكسار للجيش اليمني في جبهة من الجبهات، هناك الشعب اليمني سيوقف ذلك الانكسار، ليس كمثل الدول الأخرى التي تعتمد على جيش نظامي. ما إن ينكسر ذلك الجيش النظامي حتى تنهار الدول. انهارت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أمام روسيا بمجرد أن انكسر جيشها، انهارت العراق أمام أمريكا بمجرد أن انكسر جيشها، انهارت سوريا أمام عصابات داعشية جولانية بمجرد أن انكسر جيشها، وهكذا في كل الأماكن. انظروا إلى حزب الله، هل انهار؟ لم ينهار، لأن الشعب كله في جنوب لبنان مدرب، يمتلك سلاح، يمتلك رؤية قتالية دينية وغيرها من تلك الأمور. انظروا أيضا إلى غزة، إلى كثير من الأمثلة والنماذج العظيمة جدا. لذلك موضوع العزل التام والمقاطعة وما إلى ذلك سيقابل بعزل تام ومقاطعة.
1: الخبير في الشأن اليمني الدكتور يوسف الحاضري، كنت معنا ضيفا عزيزا من صنعاء، شكرا جزيلا لحضرتك. ونبقى في سياق التصعيد العسكري في اليمن، حيث فازت المملكة السعودية بدعم عسكري غربي لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا لمواجهة الحوثيين. وافقت بريطانيا على تزويد المقاتلات السعودية بالوقود عبر طائرة فوياجر التابعة لسلاح الجو الملكي لعدة أسابيع، وهذا جاء بعد رفض ترامب طلب الرياض لضرب الحوثيين. لمناقشة هذا التطور المتسارع وأبعاده الميدانية ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. أهلا بحضرتك سيادة اللواء في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من فوز السعودية بدعم عسكري غربي لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا لمواجهة أنصار الله في اليمن. سيادة اللواء، كيف تقرأ هذا التحول في المواقف الغربية بعد الرفض الأمريكي؟ هل يعكس قرار لندن تباينا في تقدير المخاطر بين واشنطن وبريطانيا، أم هو توزيع أدوار فقط لحماية المصالح المشتركة؟
2: هو حقيقة يعني هذا يأتي ضمن التعاون والشراكة بين المملكة وبريطانيا، هو ليس شيء استثنائي وليس مفاجئا، هو حقيقة يعني يأتي ضمن هذا الإطار بشكل عام في التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والمعلوماتي. وهذا التعاون يعني ليس بذاك التعاون الخارق، يعني هو مشاركة في محاربة الإرهاب، وبالتالي على المجتمع الدولي دور وله يعني حقيقة مسؤولية يجب أن يدركها. فحتى هذا الدعم إذا جاء بهذه الكيفية من خلال التزود بالوقود جوا والمساعدة في هذا الجانب، هذا جيد. صحيح أنه يعني يعبر عن موقف وعن مشاركة في محاربة الإرهاب، لكن حتى بدونه المملكة العربية السعودية ستقوم بدورها على أكمل وجه، وهي تفعل حاليا في هذه اللحظات تقوم بهذا الدور دون أن يكون هذا الدعم موجود. لا يقلل منه، هو جيد، ولكن يعني ليس يعني غريبا في إطاره، لأن هناك شراكة أصلا، وكان يفترض أن يكون الدعم أكثر من هذا وبوضوح. المسألة إرهاب وليست يعني لأجل إرضاء أحد أو لأجل شيء دون ذلك، هو لمصلحة بريطانيا وأوروبا والعالم، وكان يجب على الجميع، كان يجب على دول مجلس الأمن الخمس دائمة العضوية أن تقف في هذا الجانب وأن تحارب الإرهاب بمصداقية وبصوت واحد. لكن هناك من يدعم الإرهاب وهناك من يعني مع الأسف يعني يتماهى معه. مثل هذا يعني ما يقوله الإعلام عن الرفض الأمريكي، التعاون قائم بين السعودية وأمريكا يعني في توريد الأسلحة، في الحصول على التدريب، في التعاون المعلوماتي، وكل هذا يعني موجه للإرهاب وضمنها الحوثي مباشرة. ليس دقيقا ما يقال عن الرفض الأمريكي، الرفض هنا وكأنه يبين بأنه لا يوجد تعاون إذا كان هناك تباين في وجهات النظر، رغم أن السعودية لم تقل أن أمريكا رفضت، والمسؤولين الأمريكيين لم يقولون أنهم رفضوا، هي الميديا وخاصة الميديا الغربية التي نعرف دائما توجهاتها.
1: وإلى أي مدى برأيك يؤشر هذا الدعم البريطاني المباشر على عودة لندن للعب دور عسكري محوري وأكثر جرأة في منطقة الخليج والبحر الأحمر؟
2: دور بريطانيا وأمريكا تحديدا من تحالف إعادة الشرعية سابقا لم يكن إيجابي، هم كم مرة عرقلوا تقدم القوات الحكومية الشرعية اليمنية مرارا، وخصوصا حول ميناء الحديدة، ثم أخيرا قاموا بقصف الحديدة التي كانوا يمنعون يعني تحريرها بشكل أقل خسائر على الجانب الميناء وما حصل فيه والتدمير. يعني لا أعتقد أنها كما يقال عودة يعني للعب دور عسكري محوري سواء بريطانيا وغيره، لكن قناعة بأن مواقفهم السابقة لم تكن إيجابية ولم تكن صحيحة، والدليل ما حصل أن مصالحهم هددت في البحر الأحمر عبر خطوط الملاحة في المياه الدولية وليست في مياه المملكة وليست في أراضي المملكة. هم أدركوا هذا الخطأ وربما يحاولون حاليا أن يشاركوا عبر هذا التعاون مع السعودية أو عبر التحالفات الأخرى البحرية، سواء كانت القوى الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها.
1: سيادة اللواء عبد الله، ما هي القيمة العسكرية المضافة التي تقدمها طائرات التزود بالوقود البريطاني مثل فياجر لسلاح الجو الملكي السعودي، طبعا من حيث المدى العملياتي وبقائها في الأجواء؟
2: لا شك أن أي دعم يعني خصوصا التزود بالوقود هذا جيد، يعني يعطي قيمة إضافية للعمليات القتالية الجوية، خصوصا السعودية يعني تقوم بعمليات ليل ونهار، والتزود بالوقود ليلا المملكة ناجحة فيه من خلال أساطيلها في التزود بالوقود، ولكن المملكة لديها حدود شاسعة جدا ولديها مسؤوليات أو مراقبة مسؤوليات في جهات أخرى تتطلب أن تكون تلك الطائرات في أماكن أخرى جاهزة على مدار الساعة. ومثل هذا الدعم إن حصل من بريطانيا فهو حقيقة جيد، لأنه يعطي يعني صفة بأن يعني يكون هنا جاهزية قتالية أعلى لمواجهة الإرهاب الحوثي، لأن هناك إرهاب آخر من الشمال ومن جهات أخرى يحتاج أن يكون فيه طائرات وتانكرز أخرى لتزود بالوقود، والسعودية لديها أسطول تزود بالوقود جوا، لكن المسؤولية حاليا أصبحت أكثر وأعقد، وأغلب هذه العمليات التي إن قامت بريطانيا بالدعم من خلالها وغيرها فهو لمصلحتهم مرة أخرى، لأن المسألة ليست فقط تهديد السعودية وإنما تهديد المصالح الدولية الاقتصادية والعبور عبر المضايق.
1: مع تقدم أنصار الله باتجاه مضيق باب المندب، هل تملك القوات الجوية وحدها القدرة على تأمين هذا الممر المائي الحيوي، أم أن الأمر قد يتطور إلى الحاجة لتدخل بحري أو بري أوسع؟
2: هل القوات الجوية يعني قادرة وحدها على تأمين هذا الممر المائي؟ هو لها سهام كبير جدا، الحوثي لا يمكن أن ينصب رادارات، ستقصف مباشرة، ومضيق هرمز دليل على هذا، كلما نصبوا رادار للاستطلاع ومعرفة حركة السفن في البحر أو في المضيق دمرتها الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. والقوات الجوية هنا سيكون لها دور فاعل، لن يسمح لهم لا بنصب رادارات ولا بالانتشار الواضح السريع، وستلاحقهم القوات الجوية. نعم لها دور كبير جدا، لكن هنا نتحدث عن التهديد الملاحة ونتحدث مرة أخرى عن بسط السيطرة والهيمنة على هذا المكان. الجانبين كل منهم يحتاج إلى جهد معين، والقوات الجوية حاضرة في الجانبين، إن كان على تأمين الملاحة بقدر كبير، وإن كان على طرد الحوثيين مرة أخرى من هذا المكان. والقوات البرية في النهاية هي التي تحكم الأرض، وهي التي يعني توضح مدى نجاح في النهاية بوضع قدمها على الأرض، وهذا سيتم يوم من الأيام. وأعتقد أن هناك حاليا ما يشير.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: كرم بهدفين، زيارة عون والمفاوضات. هل تتآمر وزارة التربية على بعض المدارس الرسمية بحجة تقليص النفقات؟ كيف تبني الحروب الأمبراطوريات المالية في العالم؟

0: طابت أوقاتكم. 27 أيلول 2024، 27 أيلول 2026، عامان على غياب الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. أمور كثيرة تغيرت في العامين الفائتين، وأبرز التغيرات تتعلق بحزب الله نفسه وبلبنان. فالحزب الذي كان يعتبر قبل حرب الإسناد الأولى درة التاج لمحور الممانعة، أثبتت التطورات أنه لم يكن كذلك. شخصية نصر الله وحضوره الكاريزماتي أو حياة للبنانيين وللعالم أن حزب الله لا يقهر، وأنه قادر على مقاومة إسرائيل وعلى تأمين توازن الردع معها، وهو أمر تأكد أنه غير صحيح. ولذلك يظهر الحزب اليوم على حقيقته، إنه حزب يفتقر إلى الرؤية المستقبلية بقدر ما يفتقر إلى حرية القرار، وهو أضحى بلا حلفاء مؤثرين وحتى بلا أصدقاء في الداخل، ما جعله غير قادر حتى على المناورات السياسية التقليدية. على الصعيد اللبناني، نصر الله لم يكن مجرد أمين عام لحزب سياسي، بل شكل عنوانا بارزا لمرحلة اختلط فيها شعار المقاومة بالرغبة في مصادرة السلطة، وامتزج فيها السلاح الفئوي بالعمل على التحكم في القرار اللبناني. من هنا فإن خصوم نصر الله كانوا يرون في تجربته تكريسا لإنشاء دولة ضمن الدولة. وما قاله خليفة نصر الله اليوم الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الحزب وإن ضعف كثيرا لكنه مستمر في مشروعه العبثي التدميري. حزب الله ورغم كل ما جره على اللبنانيين وعلى بيئته من ويلات، لا يزال يريد الحرب، ولا يزال ينادي بالمقاومة، ولا يزال يرفض الدولة ويعادي السلطة. إن كلام قاسم اليوم يدل على انفصام عميق عند الحزب بين الواقع والمتخيل، بين الحقيقة والأوهام. فحزب الله وفق قاسم لن يتخلى عن سلاحه طالما أن إسرائيل محتلة، علما أن الحزب هو من أعاد الاحتلال الإسرائيلي، فيما سلاحه غير قادر على التحرير. ألا يعني هذا أن الهدف الأول والأخير للحزب هو أن يحتفظ بسلاحه؟ فهل يستطيع اللبنانيون أن يستعيدوا دولتهم وأن يبنوها في ظل سلاح غير شرعي وغير مضبوط ومرتهن لإيران ولحرسها الثوري؟ البداية من واشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى لقاء سلام روبيو، ومعنا من هناك أنطوني مرشاء. أنطوني، أهلا بك. ما دلالات توقيت هذا اللقاء، وما هي المعطيات لديك التي يحملها اللقاء للمستقبل؟
1: منى، يعني يصل رئيس الحكومة نواف سلام بعد قليل إلى واشنطن آتيا من نيويورك ليستكمل غدا الاثنين بواشنطن خلال لقائه المرتقب بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو البحث في دفع تنفيذ الإطار اللبناني الإسرائيلي. وتكمن أهمية التوقيت في أن اللقاء يأتي بعد مواقف سلام أمام الأمم المتحدة وقبل استحقاقات سياسية وعسكرية يفترض أن تختبر ترجمة الالتزامات على الأرض. سلام حدد مطلبه، جدول زمني واضح وآلية للتحقق على قاعدة التبادلية والمرحلية بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي وبس سلطة الدولة وحصرية السلاح. وهنا تبرز عقدة التنفيذ. منى، كيف تترافق خطوات الجيش اللبناني في الانتشار وتفكيك البنية العسكرية للجماعات المسلحة مع انسحاب إسرائيلي، ومن يتحقق من الإنجاز ويحسم الخلاف على الالتزامات؟ وفي هذا السياق هنالك اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بين 20 و 22 من تشرين الأول. وبحسب معلومات للأم تي في، يتركز اللقاء على متابعة التنفيذ ومراجعة التقارير المرتبطة به، فيما ينتظر أن يتم البحث أيضا بخريطة الطريق لتسلسل الانسحاب وانتشار الجيش والتحقق من حصر السلاح منطقة بعد أخرى. في القراءة السياسية منى، تبرز الصلة بين المحطتين، لقاء سلام وروبيو لدفع الالتزامات سياسيا، وأما تامبا لمتابعة ترجمتها عسكريا وتقييم ما أنجز وما لا يزال عالقا. ويأتي ذلك بعد رفض ترامب طبعا المقترح الإيراني لوقف القتال الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز. لذلك الموقف منى يزيد إلحاح السؤال، هل تستطيع واشنطن دفع تنفيذ الإطار اللبناني الإسرائيلي غدا مع روبيو من دون انتظار لتسوية أوسع مع طهران؟ إذا هذه هي الرسالة من واشنطن، معي أنا وزميل ربيع شمعون على أن نتابعها غدا تقريبا بتمام الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت.
0: أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
2: محليا عدة ملفات مرتقبة تؤخر رسم المشهد السياسي الكامل، وفي الأثناء موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير كرم. تقرير ماريان زوين.
3: قبل عامين كان اللبنانيون ينتظرون خطابا من هذا النوع.
4: البعض قد يظن أن زوال إسرائيل هو مصلحة فلسطينية، هو مصلحة العالم الإسلامي كله.
3: ينتظرون قرارا يتخطى في كثير من الأحيان دولتهم ومؤسساتهم. اغتيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 27 أيلول 2024، وتبدلت بعده معادلات كثيرة في لبنان والمنطقة وكشفت الحقائق. وبعد عامين يقول لبنان الرسمي أن المعادلة أصبحت مختلفة.
5: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه،
3: لكن بين امتلاك القرار واستخدامه يبدو لبنان اليوم أيضا في حالة انتظار. أول ما ينتظره داخلي، كيف ستتعامل الدولة اللبنانية وتحديدا جيشها اللبناني مع مخازن ومواقع حزب الله؟ متى تصبح أمام اختبار التنفيذ الفعلي لحصرية السلاح؟ وخارجيا لائحة الانتظار أطول. جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وبحسب معلومات ام تي في يرتقب هذا الأسبوع موعد فاتيكاني رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان، كما في ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم. لكن في إسرائيل أيضا موعد منتظر قد يبدل كل شيء. انتخابات في 27 تشرين الأول وخارطة سياسية قد تكون جديدة ستحدد معها هوية من يفاوض لبنان وكيف في المرحلة المقبلة. أما في الجنوب فالساعة أيضا تدق، الغارات الإسرائيلية مستمرة، حزب الله يواصل عناده، وفي 31 كانون الأول تنهي اليونيفيل عملياتها قبل انسحابها التدريجي خلال 2027. في واشنطن يسعى وزير الخارجية اللبنانية إلى ضمان ما بعد اليونيفيل، فيما تراقب المنطقة أيضا مسار العلاقة الأمريكية الإيرانية وانعكاساته عليها. نعم، بعد عامين على رحيل خاطف القرار استعاد لبنان هامشا من حرية حركته، لكنه لا يزال في حالة انتظار. وحتى اللحظة لم يتبين أن لبنان الرسمي جاهز لاستخدام المساحة التي أصبحت في يده، بل إنه يفضل انتظار اكتمال المشهد بدل المبادرة إلى رسمه.
0: قاسم، في ذكرى نصر الله وصفي الدين يهدد بسقوط العيش المشترك ويوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية. تقرير حسان الرفاعي.
1: في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكد الأمين العام نعيم قاسم مواقفهم الرافضة لتسليم السلاح، مشددا على أن عهدهم هو القتال والوفاء لمن قاتلوا، معتبرا أن اتفاق الإطار هو تنازل عن كل أوراق قوة لبنان.
6: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه.
1: أما الحوار ورئيس الجمهورية فنالوا حصة من مواقف قاسم.
6: حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
1: قاسم رأى أن الاستسلام لإسرائيل يعني مستوطنات في جنوب لبنان.
6: الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، يقول على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب مساركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح. بالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني.
1: أما الميدان ولا سيما علي الطاهر، فخرج الأمين العام بموقف حزبه مما جرى.
6: في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين. الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال.
7: قاسم ختم كلمته بتوجيه التحية إلى إيران وحركة أنصار الله.
2: في جديد المال الأسود، تحالف درع الأمريكيتين يحاصر 24 عصابة في 15 دولة ويدقق في صلاتها بحزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
8: بوقت كل السلطة القضائية والمالية بلبنان مناويين يتحركوا لمحاكمة أفراد معاقبين دوليا لتسهيلهم الجريمة وتمويل حزب الله بمال أسود، نشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجمع 15 حكومة بأمريكا اللاتينية تحت عنوان الدفاع عن سيادة نصف الكرة الغربية. أعلنوا نيتهم اتخاذ إجراءات بتشمل تجميد الأصول وقيود الهجرة والتأشيرات والمسؤولية الجنائية وفق الالتزامات القانونية لكل دولة، وذلك ل 24 كارتيل، منها 5 مافيات محددة مرتبطة بمجرمين دوليين بينتموا لحزب الله. بكارتيل المخدرات سينالو لوثائق الخزانة الأمريكية بال 2019 صلته بعصابة لا أوفيسينا الكولومبية، وهي عصابة بتستخدم شبكة قاسم شمس لغسل الأموال، شبكة بتنقل عشرات ملايين دولارات شهريا لتجار مخدرات بينهم أيمن سعيد جمعة، وبتسهل حركة الأموال لحزب الله. ننتقل لكارتيل الشمس، كارتيل دولوس سوليس، وعلاقته بحزب الله واضحة عبر النائب الفنزويلي السابق عادل الزبايار، وموثقة بشكوى جنائية أمريكية بتتناول تجنيد عناصر من حزب الله وحماس وتسلم طائرة شحن لبنانية محملة بأسلحة بين قاذفات RPG وبنادق AK-103 وبنادق قنص. ننتقل للوز زيتاس، المعروف اليوم أمريكيا بكارتال الشمال الشرقي، اللي بيغسل أموال مخدراته بما يفيد حزب الله عبر شبكة أيمن سعيد جمعة وعلي محمد صالح، وبالبرازيل سلاح مقابل حماية داخل السجون. وتقارير نشرت عام 2014 نقلا عن وثائق للشرطة الفيدرالية بتتحدث عن مهربين لبنانيين مرتبطين بحزب الله سهلوا حصول عصابة PCC على أسلحة مقابل حماية سجناء لبنانيين وأساعدوها ببيع متفجرات مسروقة. بالمجموعة الخامسة، علاقة حزب الله بالقيادة الحمراء كوماندو فيرميلو، في علاقة وثيقة كذلك لدرجة اتهمت فيها وزيرة الأمن الأرجنتينية عام 2024 حسين أحمد كركي مسؤول عمليات حزب الله بأمريكا اللاتينية بتجنيد مقاتلين لعمليات إرهابية. كل ذلك لمحة عامة، أما عشرات الأفراد اللبنانيين المتورطين بهالكارتلات الخمسة حاميتهم شبكات حزب الله السياسية سارحين بلبنان وعدم تطبيق القانون رعيهم.
0: على المتابعة ينضم إلينا خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر، أهلا بك. في فرص للبنان لخرق هالجمود لتنفيذ اتفاق الإطار؟
9: يعني بعد اللي سمعناه الليلة بيقول الفرص ضئيلة، لأنه ما كانت أحياء لذكرى، إنما كانت يعني إعادة تثبيت لشعارات قديمة ومعادلة قديمة، إنه نحن بنرفض التسوية، ممسكين بقرار الحرب والسرم، وعلى الشعب أنه يتحمل المسؤولية. يعني هو بيدمر وعلى الدولة أنه ترمم، وبالتالي هي بدها تدفع الفواتير. هذا فقط المطلوب منها، والسلطة التنفيذية والرئيس مجرد بده ياهم ساعة بريد، وبالتالي والجيش ديكور كمان. يعني هيدي أمور وهيدي معادلة خشبية لابد من الخروج عنها، وكمان تقدم نتائج حرب كارثية على أنها إفشال لمخططات العدو، يعني وكمان تقديم المفاوضات أنها صفر نتيجة. يمكن مفاوضات لهلأ يعني ما جابت نتائج ملموسة، ولكن بسبب تعنت حزب الله، ومن ذكر أنه النتائج الكارثية نزلتنا أشواط تحت الصفر. يمكن مفاوضات جابت صفر، ولكن نتائج هذه الحروب نزلتنا أشواط تحت الصفر، ويقال أنه الدولة لا يجب أن تفاوض من موقع ضعف، ولكن هي ما اختارت الضعف، هي ورطت الضعف لأنها ورطت نتائج كارثية لحروب إسناد حبسية.
2: شكرا لك دكتور سامي.
0: من السياسة إلى التربية، فهل تتآمر الوزارة على المدارس الرسمية في بعض المناطق المحددة؟ زينب بسيل شمعون.
10: ثانوية الحدث ملك بلدية بعبدة نقلت إلى كفر شيما رغم عدم مطالبة البلدية بالأجار. ثانوية الأخطل الصغير أقفلت وتم دمجها بثانوية جديد الرسمية وتحولت إلى مركز إيواء، وغيرها وغيرها من المدارس. واليوم إجا دور الفرع الثانوي لثانوية حصارات. مسلسل إقفال المدارس الرسمية أو دمجة مستمر بجبل لبنان. الجواب عند وزارة التربية أنه عدد الطلاب المسجلين منخفض، ولكن هل هذا هو الحل بوقت يمر المواطن اللبناني بأصعب أزمة اقتصادية؟ خلينا نشوف. مبنى ثانوية إصطفان جوان عاصي ببلدة حصارات هي هبة للدولة اللبنانية، يعني ما في بدل أجار، والهدف من تقديم هذه الأرض هو بقاء أهالي هذه البلدة وجوارها بأرضهم. إنما وزيرة التربية ريما كرامي أخذت قرار إقفال الفرع الثانوي ونقله إلى جبيل.
11: هالمدرسة اليوم بثلاث صفوف ثانوية بدها تتسكر، فيهم ما يقارب 40 طالب، 40 تلميذ. إنه نتعامل معهم كعدد هو مش عدد، هودي مشاريع للمستقبل.
12: نحن إذا ضمينا الحلقة الثالثة المتوسط للثانوية، نحن منحافظ على مدرستنا بكامل حلقاتها.
13: أنا مش قادرة أخذ أولادي أعلمهم برا، هذا من الآخر.
10: إقفال المدارس والمستشفيات بالريف يعني تهجير مقنع، وهذا ما يخشاه الأهالي المصرين على البقاء بأرضهم.
14: بهذا المطرح بالذات هذا لا يسمى هدر ولا يسمى ما بعرف انفاق زائد، قد ما بينسمى اهتمام بأولادنا يلي عن جد هن بحاجة انه يتعلموا ويكونوا مطرح قريب من بيوتهم.
15: حصارات هي الرافد الاول للجيش اللبناني والقوى الأمنية. دولة ما بتكفيها بتسكير مدرسة.
16: نفس الوزيرة يلي كانت مصرة على إقامة تقديم الترمينال هي نفس الوزيرة يلي اليوم عم بتسكر ثانوية بأكملها.
17: مدرسة نحن عم نخرجها للمستقبل، يعني ما بنقبل تتسكر.
10: النائب إدغار ترابلسي رئيس لجنة التربية بالبرلمان قال للإم تي في إن ما تقوم به الوزارة هو مؤامرة على المدرسة الرسمية بالمناطق المسيحية، ويوم الأربعاء سيصدر موقف من البرلمان بخصوص إخفاقات الوزارة، كما سيتم استجواب الوزيرة. هل ستتراجع الوزيرة بعد رفض الأهالي؟ وما كان من الأفضل أن تزور البلدات وتسأل الأهالي رأيهم قبل أخذ القرارات من الطوابق العليا؟
2: اعتقالات قرب قاعدة بريطانية أمريكية تستخدم في ضرب إيران، وشبهات بصلة إيرانية بمخطط لتفجير القاعدة، ومن المرتقب عقد جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الاثنين. رنا نمر.
3: لم يعد مضيق هرمز وحده على طاولة التفاوض، فبعد رفض دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف القتال وإعادة فتح المضيق رفعت واشنطن سقفها ونقلت المواجهة مباشرة إلى قلب البرنامج النووي الإيراني. فبحسب مصادر صحفية عن مصادر دبلوماسية أمريكية، وضع ستيف ويتكوف خلال اجتماعه مع الوفد الإيراني في نيويورك بمشاركة جاريد كوشنر وحضور وسطاء قطريين وباكستانيين شروطا حادة، جدول ملزم للتفتيش الدولي على المواقع النووية بمشاركة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفنيين أمريكيين، يبدأ من منشأة جبل الفأس. وفي المقابل تربط واشنطن أي تقدم في ملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والحصار على الموانئ بخطوات ملموسة في الملف النووي. أما هرمز فتريده الإدارة الأمريكية جزءا من إجراءات حسن النية، لا ورقة إيرانية لمقايدة فتح المضيق برفع الضغوط. والرسالة الأمريكية لم تبقى دبلوماسية فقط، وزير الخزانة الأمريكية أعلن إرسال فرق إلى دول عدة لتوسيع العزل الاقتصادي لإيران بعد استهداف بنوكها وشركات طيرانها، لكن طهران لا تتراجع. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يكرر ويعيد أن إعادة فتح هرمز تبقى مشروطة بتنفيذ المطالب الإيرانية، فيما حذرت السلطات السفن من استخدام مسارات لا توافق عليها إيران. عسكريا رفع الجيش الإيراني السقف أكثر، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأي تدخل أمريكي في إدارة المضيق سيواجه بضربات.
2: من ركام المدن إلى خزائن المليارات، كيف تبني الحروب الإمبراطوريات المالية في العالم؟ تقرير بتقنية الاي ار مع نخلة عظيمي.
18: الحروب لا تقتل البشر وتدمر الحجر فقط، إنها تنعش أيضا صناعة تدر مئات مليارات الدولارات، بينما تقصف المدن ويدفن الضحايا تحت الأنقاض وتستنزف الدول في إعادة الإعمار، تمنح الحروب أبوابا واسعة للأرباح. فأكبر 100 شركة سلاح في العالم تحقق مبيعات تتجاوز 630 مليار دولار سنويا، ويزداد الطلب على الصواريخ والطائرات المسيرة والذخائر والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي مع كل جبهة جديدة. لكن تجارة الحرب لا تنتهي عند مصانع السلاح، فشركات التكنولوجيا تحصد عقوداً ضخمة لتطوير الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأقمار الاصطناعية، فيما تستفيد شركات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز مع كل تصعيد عسكري. وعندما تتوقف المدافع تبدأ مرحلة لا تقل ربحاً، إنها مغارة إعادة الإعمار بكل ملياراتها. فمثلاً إعادة الإعمار في العراق وأوكرانيا وغزة ولبنان تعني عقوداً بمئات مليارات الدولارات لشركات البناء والهندسة والإسمنت والحديد، فيما تتوسع أعمال المصارف التي تمول شراء السلاح ومشاريع الإعمار، إضافة إلى شركات الأمن الخاصة كما حصل في العراق وأفغانستان، حيث بلغت قيمة العقود الحماية والدعم اللوجستي مليارات الدولارات. في عالم ينفق اليوم نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً على التسلح، وتستحوذ الولايات المتحدة وحدها على نحو 40% من هذا الإنفاق. وهكذا تبدو الحرب بالنسبة إلى البعض مأساة، وبالنسبة إلى آخرين فرصة اقتصادية ومالية هائلة. وعندما تتحول الحروب إلى سوق عالمية بهذا الحجم، يصبح السؤال الذي لا يمكن تجاهله: هل تبقى المصالح الاقتصادية خارج غرفة القرار، أم إنها تتحول أحياناً إلى أحد العوامل التي تؤثر في توقيت الحرب وتوقيت السلام؟
2: شكراً نخلي. إقليمياً، أفادت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها الحربية قصفت معسكراً وعربات ومخازن أسلحة للحوثيين في شرق تعز. توازياً، تحدثت تقارير عن استخدام الحوثي منظومة إيرانية لإسقاط مسيرات أمريكية. في الأثناء، حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي من تهديد تشكله ميليشيا الحوثي على مسارات الطيران المدني، بعد الكشف عن استخدام أسلحة دفاع جوي وصواريخ إيرانية الصنع مزودة بتقنيات للتتبع الحرب.
0: بعد الإعلان، كيف تؤثر الحرب في الصغار؟
2: والصبر ليس انتظارا ولا استسلاما.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بينتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: في فقرة رغم كل شيء، مشاركة واسعة في بطولة العالم للكاليستانكس برعاية فخامة الرئيس جوزيف عون.
1: برعاية فخامة الرئيس جوزيف عون يلي مثلته وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان، نظمت مؤسسة أرض المبدعين مع رابطة كاريتاس لبنان بطولة العالم للكاليستانيك 2026 بمشاركة أكثر من 30 بطل عالمي بقاعة نهاد نوفل بالزوق. وكانت كلمات لمؤسس أرض المبدعين كمال بكسيني وللأب سمير غاوي رئيس رابطة كاريتاس. ومن بعدها جرت المنافسات بثلاث فئات مختلفة، قدر من خلال لبنان أنه يحقق نتائج جيدة رغم وجود المنافسة من أبرز الأسماء الدولية مثل أبطال فرنسا، روسيا وألمانيا.
2: الجيل الضائع، أرقام تكشف تكلفة الحرب والأزمات على تعليم الأطفال في لبنان. التفاصيل في الاستوديو مع زميلة ميريلا أبو خليل. مساء الخير ميريلا.
3: مساء الخير فادي.
2: موضوع كتير مهم
3: أكيد. تفضل. رح نشوف بالأرقام. بين حرب عطلت التعليم وأزمات راكمت الفاقد التعليمي، تكشف الأرقام عن جيل بيواجه خطر ضياع فرص التعلم ومستقبل بأكمله. أكثر من 100 مدرسة دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب، ونحو 50% من المدارس الرسمية تحولت إلى مراكز للإيواء، فيما تأثر أكثر من 500,000 تلميذ نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب، إلى جانب 45,000 معلم أيضا تأثر. لكن الأزمة التعليمية بلبنان ما بلشت مع الحرب الأخيرة، بل سبقتها سنوات من الأزمات والانقطاعات أفضت إلى خسارة ما يعادل 3 أيام من أصل 5 أيام دراسية. وبالأرقام، أكثر من نص تلاميذ الصف الأول يفتقرون إلى المهارات الأساسية بالرياضيات، وبحلول الصف السادس بيوصل التراجع بمستوى الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 4.5 سنوات، فيما بيعجز أكثر من 8 من كل 10 تلاميذ بالصف السادس عن إتقان عملية القصمة. ومع توسع الحرب عام 2026 تفاقمت الفجوات التعليمية، إذ أنه أكثر من 50% من الأطفال النازحين المشمولين بالتقييم ما التحقوا بالتعليم الابتدائي، فيما 6 من كل 10 مراهقين نازحين ما التحقوا بالتعليم الثانوي. وما بتقتصر التداعيات على التعليم، بل طالت الصحة النفسية للأطفال أيضا. فبحسب البيانات الوطنية ظهرت أعراض مرتبطة بالقلق بين 7 من 10 أطفال، وأيضا أعراض مرتبطة بالاكتئاب من كل 6 من 10 أطفال. وبمراكز الإيواء عاش أكثر من 40,000 طفل ضمن المراكز يلي شملها التقييم، فيما أفادت أكثر من 8 من 10 أسر نازحة بحاجتها إلى الإنترنت والأجهزة الرقمية اللازمة لمواصلة التعلم عن بعد. أما كلفة الفاقد التعليمي فما بتوقف عند حدود المدرسة، إذ بتحذر اليونسكو من أنه عدم اكتساب مهارات القراءة الأساسية قد يرتبط بانخفاض الدخل مدى الحياة بنسبة بتوصل ل70%. أرقام ما بتوضع التعليم بلبنان أمام تحدي بيتجاوز إعادة فتح المدارس إلى تعويض سنوات الفاقد التعليمي وتأمين استمرارية التعلم وحماية الأطفال وحقهم بالتعلم خلال الأزمات.
2: شكرا ميريلا.
3: شكرا ميريلا.
0: في بيروت ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار جورجس المارونية وسط بيروت لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركيين مار استفان الدويهي ومار الياس لحويك، وذلك في حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون. الراعي أكد خلال عظته أن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات.
4: مطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. الدولة تحتاج أيضا إلى نفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، فالوحدة لا تفرض بقرار.
2: في المستجدات الأمنية نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في عيترون والمنصوري، فيما طاول القصف المدفعي بلدات حداثة وبرعشيت وميس الجبل والخيام، إضافة إلى المنطقة بين زوطر الشرقية وميفادون. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية.
0: نظمت بلدية صور معرضا للمونة والأدوات الحرفية بهدف تشجيع ودعم المرأة الجنوبية اقتصاديا وتعزيز حضورها. وجمع المعرض نساء عرضن منتجاتهن من المونة والأشغال اليدوية والحرفية في مساحة لتسويق إنتاجهن.
2: في الخبيات أقيم قداس إلهي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان فجر السيادة بدعوة من منطقة عكار في القوات اللبنانية. ترأس القداس النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الأب لياس جرجس ممثلا راعي المناسبة المطران يوسف السويف. وفي إطلالة عبر الشاشة أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن النضال سيستمر بالوسائل السلمية، واعتبر أن لا يمكن تحقيق العيش الكريم طالما لا يزال سلاح حزب الله موجودا.
0: في فقرة الصحة رعاية متخصصة لكبار السن، فريق متكامل داخل المستشفى يرافق المريض من مرحلة العلاج وصولا إلى استعادة الاستقلالية.
5: في كل مستشفى من الضروري أن يتوفر فريق متكامل ومتخصص في رعاية كبار السن، يضم طبيباً متخصصاً في طب الشيخوخة وممرضين متخصصين ومعالجين فيزيائيين ومعالجين للنطق واختصاصيي التغذية. ويتدخل هذا الفريق عند دخول كبار السن إلى المستشفى، خصوصاً في الحالات التي يعانون فيها من مشكلات صحية متعددة.
6: يمكن يكون المريض فايت لحتى يعمل عملية بسيطة يمكن تكون مرارة، بس خلال وجوده بالمستشفى يمكن يصير عنده ضياع وهزيان، يمكن يعمل التهابات معينة. فريق المتخصص بأمراض الشيخوخة بيعمل له global assessment، لأنه الابروتش تبع هالفريق بده يكون holistic، يعني بده يكون شامل. بنعمل له تقييم لقدراته الذهنية، لحاجاته النفسية، لوضعه الذهني والجسدي، لوضعه الغذائي، لأن احنا الهدف من هالفريق انه المريض ما يبقى لفترة طويلة اول شيء بالمستشفى، ما يعمل مضاعفات.
5: هدف الفريق المتخصص بصحة كبار السن هو مساعدة المريض على التعافي واستعادة قوته والحفاظ على قدرته على القيام بمهامه اليومية وضمان استقلاليته قدر الامكان.
6: بكل الجنرال هوسبيتالز بالعالم صار في جيرياتريك تيم، لانه برهن بدراسات علميه انه مده اقامه الكبير بالعمر بتصير اقل والمضاعفات اقل، وبالتالي كل الفحوصات اللي بتنطلب بعدين بتصير بتخف. فاذا هون انا بدعي شركات التامين انه يهتموا بهالموضوع بجديه اكثر، لان بيصيروا بيعرفوا انه رعايه كبير السن منا مكلفة مثل ما هن مفتكرين.
5: كما أن الرعاية المتكاملة التي يقدمها الفريق قد تساهم في الحد من المضاعفات الصحية والتقليل من الحاجة إلى إعادة دخول المريض إلى المستشفى.
0: بعد الإعلان سهرة إيمان مع البابا
2: ومغامرة هانيبال ريمس.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: خلال زيارة البابا لون الرابع عشر لفرنسا شفنا مشاهد كتيرة مؤثرة للمؤمنين عم يستقبلوا، بس من أكثر الفيديوهات اللي لفتت الأنظار كانت من ستاد دو فرانس اللي اجتمع فيه حوالي

ومن المشاهد اللي كمان عملت ضجة خلال زيارة البابا لفرنسا الاعترافات بنص شوارع باريس. قبل القداس اللي ترأس البابا لون الرابع عشر ببلاس دو لا كونكورد انتشر كهنة على طول الشانزليزيه وكانوا المؤمنين عم يتقدموا للاعتراف بالشارع. وحتى الحضور اللبناني كان لافت. فيديوهات من ستاد دو فرانس انتشرت على السوشيال ميديا وبينت عدد كبير من الأعلام اللبنانية بين الجمهور. مشاهد لفتت اللبنانيين على مواقع التواصل خاصة مع رؤية العلم اللبناني حاضر بهالتجمع الكبير بفرنسا.

0: هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها Stay Connected.
1: إلى الصفحة الرياضية،
2: افتتح الرياضي بيروت مشواره بفاينل 8 بطولة فيبا وصل لكرة السلة بفوز كبير على انديان ريلويز بنتيجة 104-81. ورغم تأخر الرياضي مع نهاية الربع الأول بفارق نقطة واحدة 25-24، عاد الفريق اللبناني ليفرض سيطرته على المواجهة وأنهى الربع الثاني متقدما بفارق 13 نقطة قبل ما يوسع الفارق مع نهاية اللقاء إلى 23 نقطة. وبيخوض الرياضي مباراته الثانية يوم الاثنين أمام الكويت الكويتي قبل ما تختتم مبارياته بالمجموعة بمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الأربعاء. وبمباريات اليوم بين العلا السعودي والعرب القطري، النتيجة لهلأ 92 للعلا والعرب 72. وبيواجه الحكمة غرغان الإيراني الساعة 10 إلى ربع المساء مباشرة عبر شاشة الأم تي في. هانيبال ريس مغامرة خاض آلاف المشاركين بأبرز اختبارات اللياقة والتحمل، والأم تي في بقلب الحدث. تقرير ماريو لدويره.
3: قوة سرعة تحمل وجهوزية بدنية على مسافة 8 كيلومتر بجبال المزار، قرابة 3000 مشتركة ومشترك خاضوا الهانيبال ريس بنسخته الـ 12 بين مدنيين وعناصر من الجيش والقوى الأمنية.
4: تحية للمؤسسة العسكرية، تحية للجيش اللبناني فوق مغازين البحر.
5: مباشرة عم شاشة الام تي في عم شوف انطلاق اول
3: مشاركين من اعمار مختلفة انطلقوا على دفعات وواجهوا 22 اوبستكل قبل الوصول الى خط النهاية.
6: هيدا التراك انبعت على بطولة العالم، صنفوه جريد 1، يعني هو بطولة عالم ليفل لانه في كتير طلوع، في 4 كيلومتر طلوع.
3: كل ثانية بالسبق كانت محسوبة مع توقيت الكتروني عبر تشيب حمله كل مشترك قبل الوصول الى اخر عائق وخط النهاية.
7: الصعوبات هو الطلعة كتير حلوة واكيد بعيدة.
3: أما خارج المسار فالمشهد كان أكبر مع الأهالي والجمهور، وصل عدد الموجودين بالموقع لحوالي 6000 شخص. ورغم آلاف المشاركين وأساوية التحدي، سجلت خلال النهار إصابة واحدة بسيطة لأنه فرق الإسعاف المدربة كانت قادرة تتدخل خلال دقائق عند الحاجة.
2: هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
1: محمد خيري وأعمال جديدة وابنه في الفقرة الفنية.
8: صيفية حفلة بالحفلات والنجاحات عاش الفنان محمد خيري، وعلى هامش حفلته ببيروت كشف لنا عن جديده وعن كتير أمور بهاللقاء.
9: طبعا صيفية كانت الحمد لله حفلة، بلشنا الصيف بحفلات، بعدين نزلنا الغنية تبعت وجهة نظر، وبعدين عملت قرطاج وعملت مهرجان الفحيص بالأردن، وطبعا الحفلات اللي كانت هون بلبنان. هلأ بعمل غنية ألحان وكلمات وتوزيع تايم. غالي علي معذبني خليني ارتاح، شوية حنية بتاخدني بتنسيني اللي راح. شهر بتكون جاهزة إذا الله رد، إذا أنا أوديو كليب يعني. خلص يوم بالاو ومشي على حلب، عندي حفله بقلعه حلب.
10: بس يكون محمد خيري بالاو يعني خلص نعرف انه
9: سولد
10: اوت.
11: وين الحب
9: محمد؟ على السطح بالحب. ماشي. هلا اكثر شيء اخذ لي وقتي جد هو شغلي وابني، ولما بدي دق هالقلب بنعطيه الاكزوتنسين. شغلي اخذ وقت كثير، وابني صار عمره 15 سنه والشوارب طلعت، والشخص الوحيد اللي بتتمنى انت يكون هو احسن منك هو ابنك. وان تي في وام تي في وان اف ام، انتو نمبر 1 بكل شيء.
8: وبالنهايه ما

0: وتسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية.
2: ما رح يقبل أيلول يودعنا إلا بالتقلبات والشتاء، فمن بكرة بنتأثر بمنخفض جوي جديد مركزه غرب تركيا، بيتحول طقسنا لمتقلب وبيكمل الشتاء كل الأسبوع، بس الأمطار ما بتكون قوية وشاملة، يعني بتشت شوي وبتصحى أوقات. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 25 كيلومتر بالساعة على الساحل ورطوبة 65%. قدي بتسجل الحرارة بالنهار منشوف سوا؟ 27 درجة بصيدا، 25 بكسارة و23 درجة بالهرمل. في شوية سقعة على الجبال بالليل والحرارة عم توصل لل21 درجة بمغدوشة، 14 بزحلة و13 درجة بحتشيت. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا وموج البحر عالي. سقعة مهلكن على الطرقات الجبلية لأنه الخطيطة قوية بسبب الرطوبة يلي عم توصل لل80%. شو ناطرنا ببداية الأسبوع؟ إذا التنين الحرارة 28 درجة على الساحل، الأجواء غائمة، بتشتي بشكل متفرق خلال النهار، الهواء قوي والخطيطة قوية على الجبال. ثلاثة بيبقى الطقس متقلب، منشوف شوية شتي خصوصي على المرتفعات الشمالية والحرارة ما بتتغير. أربعة كمان الحرارة 28 درجة، الهواء قوي وبتشتي من بعد الظهر خصوصي على الجبال. الخميس منشوف شوية ست الصبح، الحرارة 27 درجة على الساحل ورطوبة 60%. يعني باختصار هالأسبوع متقلب بين شتي وصحو، تصبحوا على خير.
3: شكرا كثيرا. ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على الموقع الإلكتروني وام اف ام ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي. فادي يلقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.
4: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
7: لا بلشي بنور حجار.
6: ليه؟
7: ببيع
6: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
7: حط القدير تميزع،
6: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. حزب الله يخون السلطة اللبنانية، فقد بلغ الأمر بالأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن قال حرفيا: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وتراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. كلام قاسم جاء في الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. قاسم كشف في خطابه عن اسم الجنرال الإيراني الذي كان مع السيد نصر الله لحظة الاغتيال، فقال: أستذكر باعتزاز الشهيد القائد اللواء عباس مرتضى نيل فروشان الذي استشهد مع سماحة السيد حسن في المنشأة نفسها، وهو إداري قدير وعسكري متمرس وصاحب رؤية. قاسم أقر بالتراجع أمام الإسرائيلي ميدانيا، فقال: عندما تصعب المحافظة على المكان وترتفع التكاليف يتراجع المقاومون إلى أماكن أخرى. بعيدا من السقف المرتفع لحزب الله، وفي الوقت الذي يخون فيه قاسم السلطة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر غدا بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وفي معلومات خاصة بالـ LBCI، فإن الرئيس سلام سيطرح بندين: الأول العمل على تأمين بديل من اليونيفيل ضمن إطار اتفاق الإطار وتحت مظلة الأمم المتحدة، والثاني الخروج من الحلقة المفرغة. ماذا يبدو أولا؟ الانسحاب الإسرائيلي أو حصر السلاح والعمل على التوصل إلى جداول زمنية تحدد مواعيد الانسحاب وحصر السلاح. كذلك سيطرح الرئيس سلام طرق الإغاثة ودعم الجنوب وإعادة إعماره من خلال شرح الواقع الحالي. إسرائيليا العمل على خطين: الأول الاستعداد للانتخابات بعد شهر من الآن، والثاني التخطيط لما بعد علي الطاهر. ومن هذا الملف نبدأ.
1: الجديد.
3: من ثانوية السيدين الثانية ثالثة سياسية ثابتة، غابت الدولة عن التمثيل رئاسة وحكومة ومعها التيار الوطني الحر والتقدمي الاشتراكي، فاستحضرها أمين عام حزب الله في خضاب لم يغادر مربع مواقفه السابقة، بل جعل من المناسبة مناسبة للتمسك بلاءاته الرافضة لاتفاق الإطار، فاتهم السلطة في لبنان بمساعدة المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدلاً من أن تواجهه، ودعاها إلى وضع حد للتنازلات وتجميد التفاوض المباشر. وإلى تأكيد حق رئيس الجمهورية في التفاوض، طالبه بعدم خرق الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، وبأن يكون حكماً وليس طرفاً. لم يتخطى الخطاب الخطوط المرسومة بما يتلائم مع المناسبة، وتحت هذا السقف حدد حزب الله مساره ولم يرفع من مستوى شروطه أو هجومه، فوضع خطاً أحمر تحت زج الجيش اللبناني في أي مواجهة ولن يكون أداة للفتنة الإسرائيلية، وأبدى استعداده للحوار بعد إسقاط تهمة الإرهاب والخروج على القانون عن المقاومة، ومنح الدولة سقط قرار الحرب والسلم. وفي إشارة واضحة رفع الغطاء عن الشارع على خلفية الحق بالتظاهر المطلبي وبكل الأساليب المشروعة. أدى حزب الله قصته للمناسبة وغرد داخل سربه، فيما الحكومة اللبنانية لم تطفئ محركاتها، ويستعد رئيسها نواف سلام للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غدا في واشنطن، مستندا على دعامة سعودية رسخ لقاؤه مع الأميرين فيصل ويزيد بن فرحان في نيويورك، وكرس حرص المملكة العربية السعودية على إسناد لبنان وقرارات حكومته لبسط سلطتها على جميع أراضيها، كما ثبت انفتاح المملكة على مرحلة جديدة مع الدولة اللبنانية من باب تفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة كخطوة أولى باتجاه تعزيز التبادل على كافة المستويات بين البلدين. وحراك لبنان الرسمي لن يتوقف بين نيويورك وواشنطن، بل يتعداه الأسبوع المقبل إلى روما وتحديداً إلى حاضرة الفاتيكان، حيث وبحسب معلومات الجديد سيحل رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم ضيفاً لدى الكرسي الرسولي في زيارة تكتسب أهميتها من الموقع نفسه، لما للفاتيكان من تأثير قوي كفاعل مؤثر في الحراك الدبلوماسي الدولي، كما على صناع القرار في البيت الأبيض ممن يتبعون الكنيسة الكاثوليكية. وبحسب المعلومات عينها فإن زيارة كرم هي متممة لزيارة رئيس الجمهورية ونتائجها المرتبطة بالجهد الإيطالي الفرنسي المشترك لملء فراغ اليوم التالي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وقد تكون زيارة كرم أكثر أهمية في هذه المرحلة بالتزامن مع عدم تحديد موعد جديد لروما 3. ومثل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي يراوح في المجهول، فإن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية دخلت في موت سريري، ولحق بها مقترح طهران بعد أن أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رصاصة الرفض. فبعد 7 أشهر من الحرب وأشكالها المتعددة، رفض ترامب هدنة 7 أيام، إلا أن طهران بادلته الرفض بالأسر وألقت القبض على غواصة أمريكية متطورة في مياه هرمز. لكن ترامب بالأمس غيره اليوم، فبحسب ما نقل عنه موقع أكسيوس، توقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وفي الوقت عينه يفكر باستمرار استئناف الضربات على إيران. فيما نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية عباس عرقجي استعداد طهران للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة، وما على الوسطاء إلا البلاغ.
4: MTV. طابت أوقاتكم 27 أيلول 2024، 27 أيلول 2026، عامان على غياب الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. أمور كثيرة تغيرت في العامين الفائتين، وأبرز التغيرات تتعلق بحزب الله نفسه وبلبنان. فالحزب الذي كان يعتبر قبل حرب الإسناد الأولى درة التاج لمحور الممانعة، أثبتت التطورات أنه لم يكن كذلك. شخصية نصر الله وحضوره الكاريزماتي أو حياة للبنانيين وللعالم أن حزب الله لا يقهر، وأنه قادر على مقاومة إسرائيل وعلى تأمين توازن الردع معها، وهو أمر تأكد أنه غير صحيح. ولذلك يظهر الحزب اليوم على حقيقته، إنه حزب يفتقر إلى الرؤية المستقبلية بقدر ما يفتقر إلى حرية القرار، وهو أضحى بلا حلفاء مؤثرين وحتى بلا أصدقاء في الداخل، ما جعله غير قادر حتى على المناورات السياسية التقليدية. على الصعيد اللبناني، نصر الله لم يكن مجرد أمين عام لحزب سياسي، بل شكل عنوانا بارزا لمرحلة اختلط فيها شعار المقاومة بالرغبة في مصادرة السلطة، وامتزج فيها السلاح الفئوي بالعمل على التحكم في القرار اللبناني. من هنا فإن خصوم نصر الله كانوا يرون في تجربته تكريسا لإنشاء دولة ضمن الدولة، وما قاله خليفة نصر الله اليوم الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الحزب وإن ضعف كثيرا لكنه مستمر في مشروعه العبثي التدميري. حزب الله ورغم كل ما جره على اللبنانيين وعلى بيئته من ويلات، لا يزال يريد الحرب، ولا يزال ينادي بالمقاومة، ولا يزال يرفض الدولة ويعادي السلطة. إن كلام قاسم اليوم يدل على انفصام عميق عند الحزب بين الواقع والمتخيل، بين الحقيقة والأوهام. فحزب الله وفق قاسم لن يتخلى عن سلاحه طالما أن إسرائيل محتلة، علما أن الحزب هو من أعاد الاحتلال الإسرائيلي فيما سلاحه غير قادر على التحرير. ألا يعني هذا أن الهدف الأول والأخير للحزب هو أن يحتفظ بسلاحه؟ فهل يستطيع اللبنانيون أن يستعيدوا دولتهم وأن يبنوها في ظل سلاح غير شرعي وغير مضبوط ومرتهن لإيران ولحرسها الثوري؟
5: المنار. إن على العهد باقون، عامين وعقودا وعهود، ولن تتزحزح القلوب عن حبها، والعقول عن انتمائها، والأصابع عن زنادها. ومدد الصبر والثبات من نهج السيدين الأمينين الشهيدين، اللذين زرعا وإخوانهم أجسادهم في الأرض، والقطاف آت لكل المستضعفين، نصر من الله وفتح قريب. وعلى مقربة من ضريح السيد الأبقى في الضاحية الجنوبية لبيروت، فاضت الجموع واحتشدت القلوب من كل جهات الوفاء، وواساها المحبون من مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر إلى مرقد سيد شهداء المقاومة في النبيشيت. ومن منبر الذكرى أقسم الشيخ الأمين باسم دماء الشهداء وعذابات الجرحى وتضحيات أهل العزة والإباء، أننا على النهج ماضون، وللمقاومة وأهلها حافظون، وبخط الولاية مؤمنون. وبخط وطني عريض أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن لبناننا واحد أو لن يكون، والوحدة مسؤولية يجب أن يعمل لها الجميع. وللمحتجين أو المتحججين بالعجز من السلطويين، فالأولى لهم الصمت وعدم اتخاذ قرارات تقسم البلد وتضر بالشعب لإرضاء أمريكا وإسرائيل، وليتراجعوا عن مفاوضاتهم المباشرة وإطارهم الذي تنازل عن كل عوامل القوة اللبنانية بلحظة واحدة، وأعطى المحتل الصهيوني كل ما عجز عن تحقيقه بالحرب وكل ما يريد. أما إذا كان البعض يقبل الاستسلام فنحن لا نقبل به، ولا بالتفريط بشبر واحد من بلدنا الذي لن يبقى دون المقاومة، كما أكد الأمين العام لحزب الله. حاضرون للحوار، قال الشيخ قاسم، لكن على السلطة أن تتراجع أولا عن قراراتها ضد المقاومة، ونريد لرئيس الجمهورية أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا كما هو الواقع. وعن واقع المقاومين الذين سطروا المعجزات تحدث الشيخ قاسم مقدرا صمودهم وجزيل تضحياتهم، وسأل الدولة عن دورها وواجباتها تجاه الصامدين والمهجرين والمضحين، وعن خطتها تجاه كل الأزمات المعيشية التي تعصف ببلدنا، مؤكدا أن حزب الله ملتزم بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناته، وسيعلن قريبا جدا عن مساهمته رغم الحصار والتضييق الذي يواجهه من كل جانب، حتى من السلطة بحجة القانون ومنع دخول التبرعات. والأولوية لأهل القرى التي دمرت بالكامل في جنوب لبنان، فهم النموذج الحي لعطاءات الشرف والكرامة والعزة والإنسانية والتضحية، كما قال، فهم لم يقدموا البيوت فقط بل الأبناء والأرواح، وستبقى عطاءاتهم دينا علينا جميعا، كما عبر الأمين العام لحزب الله.
6: NBN. قبل عامين ذات أيلول 27 كان حدث السمو والارتقاء السيد حسن نصر الله شهيدا بثمانين طنا إسرائيليا من القنابل والمتفجرات. وقبل عام بالتمام والكمال خاطب الأخ الأكبر السيد الشهيد ورفيق الدرب والحاضر الذي لا يغيب في يوم رحيلك، أنت كما أنت كما كل الشهداء، ضمائر حية توقظون أرواحنا من جديد لنصحو أكثر وحدة وأملا وعشقا أكبر للأرض وللوطن والهوية للإنسان وللبنان، للحق والحرية ولفلسطين. عامان من الفراق، لكن المحبين من كل المناطق وأبعد ما بدلوا تبديلا. هؤلاء أحيوا الذكرى الثانية حضوريا أو عن بعد في المهرجان الذي أقامه حزب الله في مرقد السيد الشهيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، وكذلك في دير قانون النهر في الجنوب والنبيشيت في البقاع، والتي تخللتها كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن المقاومة مستمرة حتى تحقيق التحرير الكامل، متوجها للذين يسألون ماذا فعلت المقاومة بالسؤال ماذا فعلت الدولة. وأكد الشيخ قاسم أن السلطة ومن خلال اتفاق الإطار تنازلت عن كل عناوين قوة لبنان وكل الأوراق التي يمكن أن تستفيد منها في المفاوضات التي لم تحقق للبنان بجولاتها السبع سوى نتيجة صفر. العدوان الذي أحال السيد نصر الله شهيدا متواصل في الجنوب بوسائل وأدوات وأساليب شتى، وجديدها اليوم ضربات من مروحيات أباتشي لمركز تجاري على طريق ميفدون شوكين ومنزلا على أطراف قبريخة. في غمرة هذا السلوك العدواني الإسرائيلي يسلك رئيس الحكومة نواف سلام طريق واشنطن مغادرا نيويورك من أجل لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مطلع الأسبوع وربما غدا. والأسبوع الطالع في الداخل اللبناني يحمل مواعيد عدة، أبرزها تحركات احتجاجية وإضرابات نقابية وعمالية تعبيرا عن الوجع من الأوضاع المعيشية المتردية تحت وطأة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات التي تنسحب على سلع وقطاعات شتى. ومن بين القوى النقابية الدافعة للتحرك اتحادات النقل البري، التي أكدت أن اتفاقا حصل في لجنة الطوارئ الوزارية لتلبية مطالبها، لكن إضرابها قائم الأربعاء لأن العبرة بالتنفيذ. والتنفيذ سيتطلب استكمال المشاورات اعتبارا من غد الاثنين. خارج لبنان المشاورات دونها مصاعب كبيرة بين واشنطن وطهران، والتسويات غير ناضجة في إقليم مضطرب. هذا الواقع انعكس في إعلان الرئيس الأمريكي رفضه المقترح الذي قدمته طهران وسمي مقترح الأيام السبعة. وعلى الرغم من هذا الرفض، توقع مسؤولون أمريكيون عقد محادثات أمريكية إيرانية إضافية عبر الوسطاء، وتحدثوا عن أجواء إيجابية. أما إيران فأعلن وزير خارجيتها عباس عرقجي أن بلاده تنتظر أن ينقل إليها الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، قائلا إننا سنتخذ قرارا بناء عليه. وبالانتظار أعلن الجيش الإيراني أن الحرب لم تنتهي بعد، ولم يستبعد تعرض الجمهورية الإسلامية لضربة جديدة. وسط هذه الأجواء أعلن الحرس الثوري الاستيلاء على غواصة أمريكية متطورة في مضيق هرمز، والمضيق هو بيت القصيد، وربما مفاتيحه هي التي تفتح الأبواب أمام الانفراج أو الانفجار.
7: بين تفاؤل يعلن أمام الكاميرات وتشاؤم يظهر بين سطور المواقف والتسريبات، يبقى الملف الأمريكي الإيراني معلقا في المنطقة الرمادية. لا اختراق يفتح باب التسوية، ولا انهيار نهائيا يقود حتما إلى المواجهات الشاملة. ويزداد المشهد تعقيدا تحت ضغط الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، حيث تتحول ملفات المنطقة إلى أوراق في صناديق الاقتراع. أما الجنوب اللبناني فلا يزال عالقا بين احتلال إسرائيلي مستمر وسلاح لم يحصر بالدولة، فيما تكتفي حكومة لا سيادة بإدارة العجز بدل استعادة القرار الوطني والمبادرة. حكومة فشلت في حماية الأرض كما فشلت في الداخل من الإصلاح والكهرباء إلى الاقتصاد وأموال المودعين، وتركت اللبنانيين بين دولة غائبة وسلطة تتقن الكلام وتفشل عند كل استحقاق. وفي الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله يقف لبنان أمام واقع مختلف وأسئلة لم تحسم. فإلى أين يتجه حزب الله في ظل التحولات الداخلية والإقليمية المتسارعة؟ واليوم شكل الكلام المسيء الذي أدلى به النائب السابق نواف الموسوي بحق النائب جبران باسيل محور رد من التيار الوطني الحر، الذي شدد على أن هذه التهجمات على التيار ورئيسه هي دليل إضافي إلى صحة موقفه الوطني المبني على ركيزة ثابتة هي مصلحة لبنان الذاتية خارج أي تمحور. وهذا ما يبدو أنه يخرج البعض الموتور عن صوابه فيخبط خبط عشواء تماما كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوما من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق. وأشار التيار إلى أنه في مناسبة الذكرى الثانية لاغتيال السيد الشهيد حسن نصر الله التي يستذكرها بحزن شديد والتأسف الكبير على غيابه الذي كان ليوفر على حزبه وعلى لبنان الكثير من الأخطاء، يدعو حزب الله إلى تجنب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين لا مبرر لها ولا جدوى منها.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان فيدي تيال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع تجدد الغارات والقصف على عدد من المناطق الجنوبية بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي تطاول المناطق الحدودية. وسجل مساء اليوم تحليق للمسيرات فوق الطريق الدولي الممتد من البقاع مرورا بظهر البيدر وعليه وصولا إلى العاصمة بيروت. ومنذ بعض الوقت سجل قصف مدفعي استهدف أطراف كفر تبنيت ومحيط علي الطاهر لجهة الخردلي، كما استهدف قصف معاد منطقة بني حيان. إلى ذلك دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها الجنرال دوداتو ابن يارا إلى أن نعمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني، مشددا على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية والمجتمع الدولي. وأشار من بلدة صور إلى أن أمامنا 3 أشهر حتى نهاية العام لانتهاء مهمة اليونيفيل، معربا عن إيمانه بأن المستقبل يبدأ اليوم، لذلك لا يمكننا الانتظار وعلينا أن نتحرك وأن نقوم بواجباتنا ثم نترك للمستقبل أن يتشكل من خلال ما نفعله في هذا الوقت. يزور الأسبوع الطالع بيروت جاك دولاجوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الرئاسي الفرنسي للوزير جان إيف لودوريان لحث المسؤولين اللبنانيين على التقدم بالإصلاحات المالية كي يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان بلا مقاومة يزول، ووصف اتفاق الإطاري بالتنازل المخزي من قبل السلطة اللبنانية عن كل الأوراق التي تملكها وتستفيد منها لتحصيل حقوق لبنان. وأشار إلى حق رئيس الجمهورية التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور واتفاق الطائف والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو، ونريد منه أن يكون حكما وجامعا، قال قاسم. أضاف: طويل على رقبتكم الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، فهذا جيش وطني وصمدنا في علي الطاهر 3 أشهر، وليس الأساس المحافظة على المكان إنما العمل الذي نقوم به. وقال: جاهزون للحوار، ولكن كيف نحاور من نحكم على المقاومة بأنها من حكم على المقاومة بأنها خارجة عن القانون، وحصرية السلاح تأتي بالحوار وبعد تحرير الجنوب وعودة الأهالي. وردا على الشيخ نعيم قاسم كتب النائب وضاح الصادق: حصرية السلاح بعد تحرير الجنوب وعودة الأهالي. طيب، نحن بنعرف أنه بلبنان ذكرتنا ضعيفة، بس مش لهالدرجة. من فترة قريبة جدا كان الجنوب محررا والأهالي في أراضيهم، ورفضتم حصرية السلاح، أو دائما التنازل يكون لإسرائيل وليس للدولة اللبنانية. انتقدت رابطة موظفي الإدارة العامة صمت الدولة عن صراخ موظفيها، وانتقدت إصرارها على تجاهل نداءات الموظفين وذكرت بمطالبها. وأعلنت الاستمرار في تحركها ودعت إلى الإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الأقفال القصري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب الجديد والعادل. من جهتها أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بـ $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء الحرب مع إيران، وقال أخرجنا كمية قياسية من النفط من مضيق هرمز أكثر مما كنا نخرجه قبل الحرب مع إيران. ترامب قال لأكسيوس: نتوقع إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، فإيران تريد التوصل لاتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي أرغب في إبرامه معها، وأفكر دائما في استئناف الضربات عليها. الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان قال في هذا الوقت إن الولايات المتحدة لن ترى سقوط إيران وتدميرها إلا في أحلامها، كما اعتبر أن الرئيس الأمريكي لا يلي القوانين الدولية وحقوق الإنسان أي أهمية، لأنه يهدد الشعب الإيراني بالإبادة بشكل متواصل. في هذا الوقت تحدث موقع إكسيوس نقلا عن مصادر أمريكية وأقليمية الحديثة عن مواصلة الوسطاء القطريين جهودا دبلوماسية مكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت قال إن بلاده ستتجاوز هذا الصراع مع إيران، وأن أسعار النفط ستنخفض ولم يتبقى سوى 15 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، وبعدها لن يبقى لدى إيران ما تتاجر به أو تقايضه. لفت رئيس وزراء بريطانيا إلى أن التحقيق بشأن قاعدة فيرفورد ما زال مستمرا، داعيا إلى عدم التكهن. في الوقت عينه قال إعلام بريطاني إن السلطات عمدت إلى رفع مستويات التأهب في قواعد بريطانية تستضيف قوات أمريكية. الرئيس الأمريكي قال إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق ضرر كبير بالقاعدة الجوية. الخبر الأخير في هذا الموجز: لجأ الآلاف من سكان بانكوك إلى مراكز إيواء بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما إلى إغلاق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقها بفعل ارتفاع مستوى المياه. كان هذا موجز للأخبار، شكرا لإصغائكم.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، غارات مكثفة للقوات الحكومية اليمنية على محاور عدة من تعز، واشتداد القتال يفاقم سوء الأوضاع المعيشية بالمحافظة.
2: يعني حياة بائسة، يعني قاعد يعاب الغاز، ما أدش زي ما كان من قبل، أمور ماش طيبة.
1: تزامنا مع الأعياد اليهودية، السلطة الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا في الضفة، وهجمة جديدة للمستوطنين شرق رام الله.
3: إجوا علينا من شكات الجبل، جمع حالهم بجوز 150 واحد.
1: مبادرة مجتمعية سورية لإنارة الشوارع.
4: يعني احنا اليوم لما تكون الشوارع كلها منارة، الناس عتكون مرتاحة.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. البداية من اليمن، حيث شن طيران الحربي التابع للقوات الحكومية غارات مكثفة خلال الساعات الماضية، استهدفت تعزيزات وتحشيدات للحوثيين في عدة محاور، من بينها شمال وشرق وجنوب تعز، جنوب غربي البلاد، إضافة إلى الوزعية بالمحافظة ذاتها. بينما فادت اليوم وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارة جوية سعودية على مدينة تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات. المزيد مع الصحفية اليمنية أفاق الحاج في تعز.
5: شهدت الساعات الأخيرة اتساع نطاق الضربات الجوية للطيران الحربي الحكومي على عدة جبهات مختلفة، أبرزها جبهة تعز. وفق آخر التحديثات للمصادر العسكرية الحكومية، فإن الغارات استهدفت تحشيدات عسكرية في معسكر الاستقبال التابع للحوثيين في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز ظهر اليوم. في المقابل، الإعلام الرسمي التابع للحوثيين نشر مشاهد قال إنها لاستهداف سوق مركزية في مفرق ماوية شرق مدينة تعز، أسفرت عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا كحصيلة أولية، دون تعليق من قبل الجانب الحكومي على هذا القصف حتى هذه اللحظة. سبقه غارات جوية استهدفت أرتالا عسكرية وتجمعات في مواقع شمال وجنوب المحافظة. وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الغارات أسفرت عن سقوط 10 القتلى والجرحى من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية. هذا التصعيد الجوي يأتي تزامن مع تصعيد بري للقوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. ألوية العمالقة تتحدث عن إفشال هجمات مكثفة شنها الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين، ودفعوا فيها بأنساق قتالية متتالية وتحشيدات كبيرة في محاولة لإحداث اختراق باتجاه باب المندب، في الوقت أيضا الذي تتواصل فيه المواجهات فيما بات يعرف بحرب المرتفعات على امتداد المحور الرابط بين تعز ولحج والساحل الغربي. وتتخذ العمليات العسكرية مسار الهجمات والهجمات المضادة دون سيطرة نهائية لأي من الجانبين. تأتي هذه المعارك في سياق حرب الاستنزاف كما يرى مراقبون، في ظل تصاعد حجم الخسائر البشرية والعسكرية للطرفين، والتي تقدر بمئات القتلى والمصابين خلال أيام فقط بحسب ما تتحدث عنه التقارير الإعلامية المحلية. من جهة أخرى، الإعلام التابع للحوثيين تحدث عن استهدافات على مواقع مختلفة لما أسماها تحشيدات سعودية، في إشارة إلى القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، فيما أشار بيان المتحدث الرسمي للحوثيين إلى أكثر من 27 غارة جوية للطيران الحكومي استهدفت مواقع متفرقة لهم في صعدة وتعز وإب والجوف خلال يوم أمس، فيما بلغت عدد الضربات الجوية منذ بداية التصعيد أكثر من 1060 غارة على أكثر من جبهة في اليمن.
1: من تعز جنوب غربي اليمن، الصحفية أفاق الحاج. مع تركز القتال في اليمن بشكل مكثف في جبهة تعز جنوب غربي البلاد، تزداد الأوضاع المعيشية صعوبة، بما في ذلك من ضغط على خدمات المحافظة وارتفاع لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الغاز، كما حكى لنا مواطنون من المحافظة.
6: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز سواء للباصات والمركبات أو الغاز المنزلي. فنحن نعاني للغاز المنزلي، مثلا يكون عليك الغاز تجي عند الوكيل، الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر الدباقات احيانا من اسبوعين واحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباغ غاز. هذا اسعار عند الوكيل انت، وقال لك يوم يزيد عليك، ويوم تجي دباغ مطعم تشله، ويوم يبيع للمطعم، ويوم ما يندي لك، وشهر يندي لك، يعني كذا. ما بش غاز باستمرار، ما تحصلش، ما بش يزلق دبتك الغاز وقت تعبي، ما فيش. طوابير بالمحطة تضيع نص يومك، وعادك لا معك دباغ غاز منزلي ما يعبوش، قلك ممنوع من الشركة يعبي المركبات، تعبي عند الوكيل، الوكيل قيل العباك سنة ونص، تضطر انك تشتري اكل من خارج وكله من خارج.
2: انا سواق باص، ابكر لك اعبيه من الساعة 3:30، المحطة تفتح الساعة 5:30 بعد الفجر، احيان 6، تطوبر على بطايق على كروت تعبي، تقص طوبر تمشي، يعني حياة بائسة. نعبي احنا دبا الحين، عبوا له دبا ونص، نخرج نشقي بقوت يومنا، يعني قاعد بالغاز ما ادش زي ما كان من قبل، امور ماش طيبه. نطالب من السلطه المحليه ان توفر للمواطنين الغاز للباصات. الشغل معي خارج.
1: يمنيون من تعز عن ازمه الغاز المنزلي في المحافظه. والمزيد من التفاصيل حول مسببات هذه الازمه تواصلنا مع المسؤول الاعلامي في نقابه وكلاء الغاز بمحافظه تعز مازن هادي.
7: نحن في محافظه تعز الان المعاناه الاساسيه هو بنقص الامدادات حق مادة الغاز. الظروف والأوضاع التي تمر بها المحافظة تحتم على الدولة والسلطة الحاكمة الشرعية بتوفير مادة الغاز تجنبا للازدحامات. الآن حصة محافظة تعز باليوم 12 مقطورة، 6 غاز منزلي و 6 غاز للسيارات، وما يتم تحميله هو 50% من الحصة المعتمدة. هذه سببت استحامات واختناقات تموينية داخل المحافظة في مديرية المدينة ومديرية الأرياف. الآن طلعت علينا مشكلة جديدة، وهي النازحين من المناطق الساحلية إلى مديرية الريف وإلى مديرية المدينة، ما ضاعف الأوضاع وتفاقم الأوضاع وزادت الطلب مع قلة العرض. نحن يعني الظروف الآن التي نمر فيها والحرب الآن القائمة، المطلوب أنه توفير الغاز حتى نتجنب الازدحامات أمام المحطات ولا أمام معارض الوكلاء. والمطلوب من الشركة اليمنية للغاز في صافر أن ترحل الحصة كاملة حق محافظة تعز، لأن هذا السبب الرئيسي الأزمة داخل تعز.
1: المسؤول الإعلامي في نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز مازن هادي. إذن لا تزال المناطق الغربية في اليمن ساحة القتال الرئيسية في ظل محاولة كل طرف السيطرة على المناطق الاستراتيجية التي من شأنها تأمين الوصول لباب المندب، لكن توازيا مع ذلك يعاني المدنيون الذين يضطرون للفرار من هذه المناطق بحثا عن ملاذ آمن، كما نستمع لبعض النازحين من الحديدة ومن المخا في مخيمات قرب عدن جنوبي اليمن.
8: نزحت أنا وأولادي مع 4 أنفر مرجمين في مشارع بينهم شماس، لا ماكل ولا مأوى ولا منظمة حتى، بدراني ما أوكل بنية، بدراني ما هادف فيهن. دحين حاليا معي ابني مريض، فين أروح به؟ لا عيادة ولا صيدلية ولا حتى منظمة أروح أعالج ابني فيها، حمته مرتفعة. يا الله معي منطرة أقول لها وأكمد له بها في راسها. حالتنا حالة، نزحنا من بلادنا، ما درانا لي أن نقابل في أرض ربي مرجمين. وجوز الأمل ولا حاجة، ما يقل الطلب عليهم في خشمهم، مين أنا أهبلهم في ذمة من حنا نازحين؟
9: إحنا حالتنا في الحرب أصبحت حالة يعني عدم أخلاقية جدا. أنا عندي أب لسبعة أطفال، وعندي الأول مرأة الولد مريض، الآن ما أستطيعش أن أنا فينا أعالجه لأن ما في شيء مكان للعلاج هذا. احنا اصبحنا مشردين الان من مكان الى مكان، من مكان الى تقرح في المخاء، تطير الى ما حد يعرف النجس بالضبط. كله خوف، كله خوف، كله رعب. اكل ما فيش، ماوى ما فيش، علاج ما فيش،
10: جوعين ما لقيناش ناكل نشرب. والله انا دحين روحته رجل، والله رجل روحته، وعندي رجل يعني رجل مسمار قابل لي اليوم يمكن حوالي 6 أشهر واكثر، والله من حلبس البارح مولد لما شافن كذا مطر قال أوه، وقال الله حربان بيت مغفاري شرده. بقينا أنا وعجوزي والله العظيم لأننا بيت انتش علينا وحالتنا حالة.
1: نازحون من الحديدة ومن المخا في مخيمات قرب عدن جنوبي اليمن.
11: حمل تطبيق
12: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
11: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الجنوب اللبناني، حيث شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على بلدات في قضاء النبطية وعلى محيط بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل. وتشهد مناطق عدة في الجنوب اللبناني منذ يوم الجمعة توغلا إسرائيليا وغارات وقصفا مدفعية بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك السيدة ميساء، وما آخر التطورات في الجنوب اللبناني؟ لأنه يبدو أنه منذ يوم الجمعة وهناك المزيد من الغارات وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية.
13: نعم، مساء الخير. فعلا هناك تصعيد على جنوب لبنان وتحديدا على محافظة النبطية وقضائي النبطية وبنت جبيل. قبل قليل من الآن كان هناك ثلاث غارات على منطقة، على عدد من المنازل في منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة هنا في قضاء بنت جبيل. أيضا نفذت مروحيتان إسرائيليتان من نوع أباتشي غارتين مستهدفة بصاروخين بلدة قبريخة في قضاء بنت جبيل، وأيضا تعرضت أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع مصدره مربط مدفعية الجيش الإسرائيلي في تل نحل. وأيضا كان هناك غارة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون في قضاء النبطي، أيضا استهدف القصف المدفعي المنطقة بين ميفدون وزوتر وأيضا بالنبطي. كان هناك تمشيط بالأسلحة في بيت يحون. أيضا كان هناك غارات عدة في بلدات جنوبية، وأيضا هناك كان غارة في المنطقة بين حريص وحداثة. أيضا أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرات ضخمة في أطراف بلدة برع عشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. أيضا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري قضاء سور، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة الخيام، وبالتالي
1: طيب ميساء
13: قد دمر جزء منه جراء غارة سابقة.
1: إلى أي مدى لا يزال هناك سكان مدنيون في هذه البلدات التي طالتها الغارات، أو حتى بالقرب من التي تطالها عمليات التفجير؟
13: نعم، بطبيعة الحال هناك عدد من السكان يتواجدون في المناطق التي تتعرض للغارات، ولكن هناك عدد كبير من الأهالي كانوا قد نزحوا ولم قرروا عدم العودة، ولكن بطبيعة الوضع الاقتصادي في لبنان بالتالي هناك عدد من الأهالي قرروا البقاء حفاظا على كرامتهم، لأنه فعلا أماكن النزوح أو حتى عدم قدرة لهم على استئجار في ظل الغلاء الذي تشهده لبنان. ولكن طبعا هناك قرى، وأعني هنا محيط النبطية، وبالتالي تم الإخلاء السكان. أصلا في أماكن تواجد القوات الإسرائيلية لا وجود للسكان، وهو بأوامر من الجيش اللبناني الذي منع عودة الأهالي لخيب اللحظة قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى، وأعني هنا القرى والبلدات في الخط الأول أو بعمق 10 كيلومتر.
1: شكرا جزيلا لك ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر جنوبي القطاع بأن شابا يبلغ من العمر 28 عاما قتل إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف منطقة المواصي في خان يونس. كما أصيب عدد من المواطنين، أحدهم في حالة حرجة صباح اليوم من جراء قصف بطائرة مسيرة بالقرب من المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر من القطاع بعد منتصف الليلة الماضية إثر قصف استهدف محيط خيام للنازحين قرب حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وقد استمعنا لشهود عيان من خان يونس عن مقتل شاب في المدينة إثر قصف بالمسيرات.
14: نقول لك احنا قاعدين في الخيمه، مالناش ولا في هب ولا في السبه، صينا سمعنا صوت الصاروخ نازل، طلعنا نجري على الصاروخ، مكان الصاروخ لقيناه مصاب ومتمدد على الارض، ولا في اي منطقه امنه.
15: اللي افطر زيه زي الناس كان داخل خيمته، فراح يجيب طرد غذائي له كبونجا، فطلع من باب خيمته بس تعدى 10 متر فتم استهداف بطياره مسيره. منطقة آمنة وين القبة؟ في منطقة مكتظة بالنازحين أصلا. لا، اللي بيقول الهدنة بيبقى كذاب، هذا كذب. الهدنة كذبوا علينا بالهدنة.
16: كان امبارح للسراحين أمره هتشوف العروس، يا رجل طلع له كابون هذه الكسلوكية رايح يستلمها زي الناس العاديين، راح وما طلعش 20 متر من داره استهدفوه.
1: شهود عيان من خان يونس جنوبي قطاع غزة، هذا ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أن عملياته داخل غزة تقتصر على ما يشكل تهديدا لعناصره بحسبه. متابعين الكرام، ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: جماعة أنصار الله الحوثية تقول إن 7 يمنيين قتلوا وأصيب 40 إثر غارات قالت إنها سعودية على سوق تعز المركزي غربي اليمن، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن قواتها استهدفت معسكرا عسكريا للحوثيين ومركبات في نفس المنطقة ولم يمكن التحقق بشكل مستقل، وسكان يشكون من ارتفاع أسعار الغاز بسبب المعارك في تعز.
19: نحن مواطنين أبناء تعز نشكو من نقص مادة الغاز، تجي عند الوكيل يبيع للمطاعم، تجلس تنتظر للدباقة أحيانا من أسبوعين وأحيانا من 3 أسابيع عشان تعبي دباقة غاز.
18: أولياء أمور في الرياض تلقوا اليوم رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بعد لمدة أسبوع دون تحديد السبب، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وذلك تزامنا مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش اليهودي، واقتحام مستوطنين لمناطق في شرق رام الله. ساكن يحكي:
20: هاجموا مجموعة من المستوطنين عملوا على إشعال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، بحيث سيطروا عليهم وصير عملية إطلاق النار، ما قدروا يدخلوا للبيت، رجعوا للسيارات وقاموا بإحراقها.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: مقتل فلسطيني وإصابة مواطنين في قصف للجيش الإسرائيلي في المواصي بخان يونس جنوبي غزة وفق مصادر طبية والدفاع المدني. شاهد عيان:
16: راح يجيب طرد غذائي له، طلع من باب يمكن بس تعدى 10 متر، فتم استهدافه بطيارة مسيرة منطقة آمنة ومكتظة بالنازحين أصلا.
18: غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان ومناطق في الجنوب وأطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون من الجهة الجنوبية، حسب ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. كنت معكم مهل جمل،
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
21: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: يبدو أننا سنبدأ اليوم من ليبيا، فماذا هناك؟
21: انتشرت صور وفيديوهات حول التقلبات الجوية والسيول التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط ليبيا منذ أيام، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من فيديو حول انهيار جزء من الطريق الرابط بين مدينتي جات وتهالة جراء السيول، ما أدى إلى صعوبة حركة المرور على الطريق.
22: الناس اللي جاية من السفر رد بالكم، الطريق هذه تكسرت، رد بالكم وفيها جريان للسيول. طبعا احنا في الطريق في بلدية تالة، الطريق هذه مكسرة، رد بالكم منها وديروا بالكم، الحيطة والحدر يمين ويسار.
1: هل هناك أي تفاصيل عن ضحايا أو يعني تطورات الوضع في هذه المنطقة في ليبيا؟
21: وفقاً لجهاز الإسعاف الليبي فإن هناك حالات غرق ومفقودين جراء السيول التي ضربت منطقة مزدة، حيث اجتاحت المياه الشوارع ما دفع العائلات إلى الصعود إلى الجبل، بينما ظلت كافة الطرق مقطوعة، وينصح المسافرون بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المرور بالمناطق المتضررة حفاظاً على سلامتهم.
1: نتمنى السلامة للجميع. المحطة التالية قطاع غزة.
21: صحيح، انتشر فيديو لنازحين في منطقة المواصي بخان يونس يضعون حمارا داخل ساتر ترابي لحمايته من النيران والقصف المحتمل، ويبدو أن الحمار يدرك ما يحدث حيث قفز في الحفرة وظل بها. دعينا نستمع إلى المقطع الصوتي.
23: احنا فحمنا جرى للحمار طبعا وعملنا له ساتر من اطلاق النار اللي بصنا دايما، قول الليل واحنا مطلحين على طون عشان الطاخ.
1: الحمار من أذكى الحيوانات بعكس ما يشاع عنه، لأنه دائما ما يفهم بسرعة ما يريده صاحبه. ماذا عن المحطة الأخيرة في هذه الجولة هند؟
21: من السودان، حيث انتشر فيديو لمواطن سوداني يتحدث عن ارتفاع الأسعار في السودان، حيث يقول إن إعداد وجبة شعبية كلفه 75 ألف جنيه سوداني، أو ما يعادل حوالي 124 دولارا أمريكيا. دعينا نستمع إليه.
0: كيسين بتاعين دكوة اللي هي عجينة الفول السوداني، اللي هو الدكوة دي بعشر ألف، هنا ألفين، الليمون ده بسبع ألف، التوم ألفين، الفلفل ألفين، السلطة عشرين ألف، الكيس ده هي كيس بعشر ألف، البصل بثلاث ألف.
1: كيف علق المتابعون على هذا المقطع من السودان يا هند؟
21: قال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الأسعار مبالغ فيها، وإنه كان يمكنه أن يشتري نفس الطعام بأسعار أقل من أماكن مختلفة وذلك بحسبهم. ودعا آخرون صاحب الفيديو أن يحمد الله لمجرد العثور على الطعام، مشيرين إلى أن بعض المناطق تفتقر حتى إلى الطعام. وتمنى كثيرون أن تنتهي معاناة أهل السودان.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
21: شكرا جزيلا. Trending.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل تزامنا مع الأعياد اليهودية، وذلك في إطار إجراءات أمنية قالت السلطات إنها تستند إلى توجيهات المستوى السياسي والتقييمات الأمنية. وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت أمس حرم جامعة بيرزيت شمالي رام الله، وهو ما أدانته إدارة الجامعة التي قالت إن دخول القوات تسبب في ترويع الطلاب أثناء تقديمهم امتحانات الدورة الصيفية النهائية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. فيحاء، كيف بدت الصورة اليوم مع تطبيق هذا الإغلاق الشامل؟
3: يعني صورة مأساوية للغاية، آلاف المركبات الفلسطينية تتكدس على حواجز عسكرية ربما أربعة أو خمسة رئيسية في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مدينة رام الله، تقريبا جميع الحواجز المحيطة بها مغلقة، ويعني أو هناك ربما ليس إغلاقا تاما ولكن هناك تفتيش مع مماطلة بطيئة للغاية، والهدف هو الانتظار لساعات بالنسبة للمركبات. طبعا هذا الإغلاق الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي سيستمر ربما عشرة أيام، وهذا يعني تعطيل الحياة وشل الحياة بشكل كامل في مدن الضفة الغربية، بحيث التنقل ما بين المدن الرئيسية سيصبح شبه مستحيل أو مع ساعات طويلة من المماطلة والانتظار على هذه الحواجز. نحن نتحدث عن مرضى يحتاجون التوجه إلى المستشفيات، نتحدث عن طلبة مدارس، عن موظفين، طلبة جامعات، أساتذة ومعلمين، كل هؤلاء.
1: لكن هل هذه الخطوة تختلف عن السنوات السابقة؟
3: هذه الخطوة عادة ما يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ سنوات طويلة في الضفة الغربية عند الأعياد اليهودية، ولكن مؤخرا بدأت هذه الخطوة تأخذ شكلا أكثر تصعيدا، بحيث أن الحاجز مثلا العسكري الإسرائيلي لا يسمح بمرور المركبات لمدة مثلا 23 ساعة من أصل 24 ساعة، وهذا الأمر هو الذي يؤثر على حركة الفلسطينيين. في السابق مثلا كانوا يسمحون للمركبات بالمرور لأربع ساعات فقط على مدار اليوم، ولكن الآن تقلص إلى ساعة واحدة فقط يسمح المركبات بالمرور على مدار اليوم، وهذا الأمر طبعا يؤثر على الحياة اليومية. نتحدث أيضا إلى جانب الحواجز العسكرية عن البوابات الحديدية التي هي تخنق الفلسطينيين فعليا هنا في الضفة الغربية، كل بلدة فلسطينية على مدخلها بوابة حديدية يتم إغلاقها بإحكام من قبل الجيش الإسرائيلي، ويمنع على الفلسطينيين فتحها وإلا سيواجهون العواقب مثل الاعتقال أو حتى إطلاق النار. وهذا
1: طيب
3: يعني
1: فيحاء، فيما يخص اقتحام حرم جامعة بيرزيت شمالي رام الله بالأمس، هل لدينا تفاصيل عن أسباب هذه المداهمة؟
3: يعني في الآونة الأخيرة أصبح الجيش الإسرائيلي يعتمد سياسة اقتحام الجامعة وحتى بقية الجامعات، ليس فقط جامعة بيرزيت، ولكن بيرزيت من حيث مكانتها السياسية والاجتماعية والأكاديمية هي أصبحت يعني محط الأنظار، بحيث يقتحمها الجيش الإسرائيلي بدون أي سبب يعني. وحتى أننا حاولنا سؤال الطلبة ما السبب الذي دفع الجنود للاقتحام، قالوا أنهم فقط قاموا بتصوير صرح الشهداء. للعلم صرح الشهداء مقام في الجامعة منذ أكثر من 40 عاما، فهم قاموا فقط بتصويره وكأنه أمر جديد. وسألنا الطلبة قالوا أنهم يعني أن الجنود فقط قاموا بالتجول داخل الحرم الجامعي، إذن هي ربما حركة استعراض أو حركة فرض سيادة معينة على الجامعة وحرمها وإظهار نعم وأظهر ذلك للطلبة.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية فيحاء شلش من رام الله. في الضفة الغربية المحتلة أيضا هاجمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله وأقدمت على إحراق عدد من مركبات المواطنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. وعن هذا الهجوم نستمع لعدد من شهود العيان داخل القرية.
2: مجموعة من المستوطنين تقدر بالعشرات كانوا على مسافة حوالي 100 متر من عند أبو زعتر، فمجرد أنه انتبهوا لهم سكان الحارة يبدو أنهم طلبوا تعزيزات المستوطنين فأصبح عددهم كبير ضخم، وشنوا هجوم اتجاه دار أبو زعتر واتجاهه يعني وهم بيستهدفوا كل البيوت القريبة. طبعا الجيش يعني منذ بدء الاعتداء تواصلنا مع الشرطة الإسرائيلية وتواصلنا مع الارتباط، وأكثر من 6 محاولات وإحنا بنناشد فيهم يجي وقفوا الاعتداء، والآن كان المستوطنين لسه بتراجعوا باتجاه البؤرة، وبدل ما يلاحق المعتدين بلش يطلق على المواطنين اللي جايين يطمنوا على هذول الختيارية، بلش يطلق علينا غاز مسيل للدموع، وحتى فرقة الدفاع المدني كانت تطفي في السيارات برضو تعرضت لضرب الغاز.
4: هدف اجوا علينا من شكات الجبل، جمع حالهم بجوز 100-150 واحد ووصلونا يعني، ونزلوا على من بين الزيتون ونزلوا من البوابة برضو، بلشوا يحركوا في السيارات، احركوا 3 سيارات والجيب والطابق الثالث الكزاز.
5: في هجموا مجموعة من المستوطنين بكت طبعا بأعداد كبيرة، عملوا على شال نيران في منطقة قريبة بين الزيتون، ولكن احنا كان عندهم شوية ثقة لكن ما تدخلوا بين الزيتون، فاضطر المستوطنين هجموا على البيت اللي هو بيت أبو زعتر. طبعا هجموا بأعداد من اللي دخلوا داخل البيت حوالي تقريبا غير اللي كانوا برا حوالي 15 مستوطن، قاموا بضرب الحجارة وتكسير الشبابيك والأبواب.
1: سكانهم من قرية أبو فلاح شرق رام الله.
6: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: تعاني الكثير من البلدات والقرى في سوريا من غياب إنارة الشوارع بسبب تداعيات سنوات الحرب على البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأمام هذا التحدي ومع ازدياد الوفاة بسبب حوادث المرور، انطلقت عدة مبادرات مجتمعية لإنارة الشوارع في عدة محافظات، أبرزها مبادرة في حماة وريف دمشق. وقد تحدثنا لبعض القائمين على المبادرة وأحد المواطنين.
24: قمنا بهالمبادرة بالتعاون مع المجتمع المحلي والفرق التطوعية يلي ساهمت وقدمت، يعني الناس قدموا تبرعات وكانت نتيجتها جدا إيجابية. استطعنا إنارة 3 شوارع رئيسية، شارع الرئيسي بحي الحلالة، كذلك الأمر شارع الكورنيش طول 700 متر تقريبا، وشارع مقصف رأس النبع. ونحن الآن بصدد إنارة الطريق الممتد من أمام مسجد الغليني وحتى المشفى الوطني بطول 2.5 كيلومتر تقريبا. يعني نحن اليوم لما بيكون الشوارع كلها منارة الناس عم تكون مرتاحة.
25: الأسباب اللي خلتنا ننفذ هاي المبادرة، أول شيء إنه انعدام الكهرباء بشكل كامل في البلدة، ثاني شيء كثرة حوادث السير وحالات السرقة، بعد تركيب النقاط الضوئية زادت عوامل الحماية والأمان خصوصاً للفئات أكثر ضعفاً.
26: الحقيقة شاركنا بحملة 99 وكانت الحملة نوعية وكتير حلوة، قدرنا ننور فيها 3 شوارع أساسية في مدينة قطنة. حققت الحملة كتير منجزات ومنها الإنارة وتحقيق الأمان.
1: بعض المشاركين في مبادرة إنارة الشوارع في سوريا وأحد المواطنين. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، ويتجدد اللقاء غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش مع يوميات الشرق الأوسط. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، كانت معكم في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الهواء كان معكم أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: البرنامج برعاية RT.
1: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
2: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. حكومات كتيرة ووزراء كتار تعاقبوا على لبنان واللبنانيين. تحديات كمان كتيرة وملفات عالقة ما زالت حتى الآن مطروحة أمام الرأي العام اللبناني. تحدثنا عنها في حلقات قبل معكم مستمعينا ورح نستمر بالحديث عنها لأنه تمثل فعلا أولوية بالنسبة للرأي العام اللبناني. سياسة لبنان الخارجية تحمل العديد من أسئلة الاستفهام على صعيد الكثير من الملفات، منها مثلا تنويع شبكة علاقات لبنان الخارجية بعيدا عن أي ضغوطات أو إملاءات. لبنان الرسمي في خضم هذه المحاولات يتعلق أو فيما يتعلق بالكثير من التفاصيل، ولكن دايما في بالسياسة، ولكن الموضوع مش سهل أبدا وفي فعلا عقبات كثيرة وتحديات كبيرة. وزير الطاقة اللبناني السابق سيزار أبي خليل، وكان أيضا هو مستشار لوزارة الطاقة لفترة طويلة ونائب حالي، رافق وساهم في النهضة التي شهدتها وزارة الطاقة حين كان وزير في هذه الحقبة بمرافق عديدة، وأيضا حاول على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الوزارة تنويع وتكبير مروحة علاقات لبنان لكي يستفيد اللبنانيون من هذه العلاقات. نرحب بك بداية معالي الوزير.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا
3: لك ولمستمعيك.
2: شكرا على تلبية الدعوة. وعلينا أن نسأل بداية، كيف يمكن تقييم العمل السياسي في لبنان بشكل عام وبشكل خاص من بعد تجربتك في هذا المجال وهي مستمرة حتى الآن كما ذكرنا؟
3: هلا العمل السياسي في لبنان هو يعني منه سهل، متشعب كثير، بده سكيلز، بده مهارات حتى واحد يقدر يعني يقطع كل الألغام اللي موجودة الداخلية والخارجية. نحن بالآخر دولة صغيرة بمنطقة احتكاك، منطقة احتكاك الحضارات، منطقة احتكاك الأديان، منطقة احتكاك المصالح الكبيرة، وهذا الأمر بيكون له امتداداته داخل البلاد. هذا بتزيدي على طبيعة البلد المتنوع ثقافيا، حضاريا، إثنيا، دينيا، طائفيا، كل ما إلى ذلك. الأمر بيؤدي إلى وجود مشهد معقد بالسياسة اللبنانية. الأمر بصير سهل لما السياسة بيقدر يرتفع على هالتعقيدات كلها وما يفكر إلا بأمر واحد يلي هو المصلحة اللبنانية الصرف. ما هي المصلحة اللبنانية الصرف؟ يفكر بعقل لبناني صرف، مش بعقله المناطقي قبل عقله اللبناني، مش بعقله الطائفي قبل عقله اللبناني، مش بعقله الحضاري إذا بدك، أو ميله الحضاري قبل عقله اللبناني. العقل اللبناني بيقطع قبله، هيك بيكون المسار الصحيح، الوجهة الصحيحة حتى يقدر واحد يعمل سياسي في لبنان.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أنا معليك فعلا وصف دقيق وبنفس الوقت معقد، لأنه اختصرت فيه بشكل سريع الواقع اللبناني كما ذكرت حضرتك، واقع يحمل العديد من التنوع إن كان على صعيد الطوائف، الأديان، السياسة حتى، ويصبح العمل السياسي فيه عمل فعلا صعب ويشمل خطوات كتير حساسة على السياسة أن يتخذها اليوم على صعيد اتخاذ القرارات. شو أصعب قرار وشو أسهل كمان قرار كان عليك أنه أنت تاخده نظرا لكمية التعقيدات التي تشوب الساحة اللبنانية، إن كان لما كنت وزير طاقة مثلا أو حتى في الفترة الحالية؟
3: ليك القرار لما مثل ما قلت أنا، لما واحد بيفكر بالمصلحة اللبنانية الصرف بصير القرار سهل. هلأ تداعياته عليك بالشخص فيها تكون كثير كبيرة، فيها تجيب لك عداوات، بعض الأطراف الداخلية عدوات بعض الدول الخارجية، إنما هيدي واحد بده يقرر هو وين بده يعمل، سياسي لبناني أو بده يعمل ايجنت لدولة أجنبية في لبنان. القرار على طول كان سهل لما بتشوفي المصلحة اللبنانية وبتعمليها، سياسي واضح، لازم يكون يقدر يتفهم الموضوع، يحلل الموضوع شو هو، يعمل ديسرنيشن، يقدر يعرف شو الصح شو الغلط وأوقات شو الأحسن وشو الأقل جودة، لأنه مش على طول كل الأمور هي أحسن هي صح وخطأ، في الجيد وفي الأحسن، بده يقدر يميز. التمييز يعني لازم يعمل، القدرة على أخذ القرار. لا، في سياسيين كتار بيجربوا يضيعوا الوقت لما بصيروا أمام معضلة من هذا النوع، السياسي الضمير المصلحة وضميره بمطرح، والتداعيات اللي رح تجي عليه من الداخل ومن الخارج بتكون بمطرح تاني. في البعض ما بيعمل شيء، بضيع الوقت، بيكتفي بتعبئة المكان، المقعد إذا بدك، من دون أي شيء. أنا حصل معي بالسابق إنه محلات كتير عملت ضيقت عالم بالداخل، ضيقت عالم بالخارج، لأنه كنت أعمل المصلحة اللبنانية الصرف، وفينا نعدل قد ما بدك. لما بتروحي بتزيد ببلد في انقطاع ونقص في انتاج الكهرباء كرونيك، يعني مزمن. ليش؟ لانه في قطاع موازي كاش ايكونومي اسمه المولدات، الاحياء وما الى ذلك، يعني مليارات الدولارات بعض السياسيين عم يتمولوا منها، بعض الاحزاب عم تتمول منها. لما بتيجي بتزيد انت القدرة الانتاجية على حساب هودي، أكيد بصير عندك أعداء بالداخل. لما كل الضغوط بيقولوا لك ما ممنوع تعملي تخزين للنفط في الشمال، وهيدا يعني عقد وقعناه مع شركة روس نفط الروسية.
2: أنا كنت بدي أحكي عن هالنقطة مع الوزير تماما، يعني اليوم
3: بقى هذا كله بيستجلب لك، هذا كله بيستجلب لك المشاكل، بس هذا قرار شخصي بصير، وحالي شخصية، وحب بقرر إنه أنا يصير اللي ما بيصير، رح أعمل الصح ومشي.
2: نقال لك ممنوع على صعيد الداخل والخارج عندما كنت وزير للطاقة في لبنان. خرجت معلومات وسمعنا كمان أحاديث كثيرة تقول بأنه تماما الصفقة اللي تحدث عنها حضرتك مع شركات روسية معينة تم عرقلتها وتم إفشالها. أنا اليوم بدنا نحكي، يعني ما بدنا نفوت بزواريب السياسة اللبنانية الداخلية لأنه ما رح نخلص لبكرة. الخلاف السياسي الداخل اللبناني كان وما زال وسيبقى على مواضيع عديدة، ولكن معليك اليوم عنا سؤال نحن بنسأله من موسكو لبيروت بطبيعة الحال. ليش ممنوع على لبنان أن ينوع علاقاته مع أكثر من جهة خارجية؟ مثل ما عنده علاقات جيدة مثلا مع واشنطن، ليش ما بتكون عنده علاقات جيدة أو جيدة جدا مع موسكو؟ خبرنا بداية عن اللي صار عندما كنت حضرتك وزير للطاقة.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
3: ليش هو المفروض لبنان عنده علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي، يعني ومع موسكو؟ هلا صحيح في ضغوط وفي جو في لبنان، وفي سياسيين في لبنان بيخافوا يزعلوا أمريكا أو يزعلوا الغرب أو يزعلوا أي طرف سياسي عملوا امتدادات داخل لبنان، لذلك بيصيروا يبالغوا بال هيدي السنسورشيب، شو بيقولوا لها، بيصيروا
2: بالرقابة
3: على نفسهم، بيصيروا يبالغوا بالريستريكشنز على على على على على, على نفسهم بهذا الأمر. هذا أمر موجود. نحن أنا كطرف سياسي، أنا لست محللا سياسيا، نحن كطرف سياسي على طول كنا نسعى لأفضل العلاقات مع كل الدول، أفضل العلاقات مع مع مع مع أمريكا كما مع روسيا، مع دول الغرب كما مع دول الشرق، مع الدول العربية المحيطة فينا كما مع الدول الأبعد. بالتالي نحن نعتبر أنه شيئا ما لا يمنع الشيء الآخر. وأنا بتصور كثير من self-imposed restrictions، يعني المحدودية المفروضة على النفس، بيجي جزء منها كثير من عدم سيادية السياسيين. بقى بتعرفي بلبنان، هيدا اللي بيسموا حالهم سياديين غالبا ما بيكونوا هندي المرتبطين بالأجندات الخارجية، بقى بيسموا حالهم وبيبالغوا بالشيء اللي ناقص عندهم عامة. وهيدا أمر نفسي عند عند البشر، يعني بصير يبالغ بالشق بالأمر اللي هو بيكون ناقص عنده. فبعض من يسمي نفسه بالسيادة هو بتصرفاته التي يعني تتجنب بنظر وإغضاب دولة معينة أو دولة صديقة ما، أو بكون بتأثر على العلاقات بدول أخرى. إنما بكل الأحوال نحن نهجنا كان واضح، نحن كنا اليوم بالمعارضة، كنا قبل بالحكم، نحن كنا في كل وقت نسعى إلى علاقات جيدة مع كل أصدقاء لبنان، أكانوا من الدول الشرقية أو من الدول الغربية.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: انطلاقا من هذا المبدأ الذي تحملونه اليوم كطرف سياسي في لبنان، حضرتك ذكرت بأنه لست محلل سياسي، ولكن لديك خبرة معالي الوزير طويلة في السياسة الداخلية اللبنانية، إن كان بالوزارات أو في المجلس النيابي. لذلك نريد أن نستفيد من هذه الخبرة اليوم لكي نتحدث عن أسئلة عديدة تطرح على صعيد الداخل اللبناني ما عندها أجوبة حتى الآن. يعني أنا قلت في المقدمة في ملفات لهلأ بعد الآن، إن كان بجوارير مجلس النواب عند النواب النيابة عند النواب أو حتى بوزارات كثيرة، منها موضوع الصفقات التي حاولتم أن تنجزوها مع موسكو وشركات روسية عندما كنت حضرتك مستلم لوزارة الطاقة. ماذا عن هذه الفترة بالتحديد؟ إذا فيك ترجع تخبرنا عنها شوي بالتفاصيل، وشو اللي واجهتوه في خضم مشواركم في وزارة الطاقة؟
3: سيدتي، نحن كنا نجري مناقصات بحسب القوانين اللبنانية، بحسب قوانين المرعية الإجراء والأنظمة المالية للدولة اللبنانية. عملنا موزية الأولى هي على البلوكات النفطية والشركات الفائزة، إحداهم كانت شركة نوفاتيك الروسية بكونسورتيوم مع شركة توتال وشركة إيمي، وأنا اللي وقعت العقد معه. فيما بعد لما حصل عقوبات على الشركة، باعت حصتها أو انسحبت أو كان عندها تدبير معين مع شركة أخرى اللي هي قطر إنرجيز، أنا وقعت مع شركة نوفاتيك بسنة 2018 عقدين للاستكشاف والإنتاج بالمياه البحرية اللبنانية. أيضا كان عندنا مزايدة أيضا لبناء وتشغيل محطات تخزين الوقود، تخزين المشتقات النفطية في مكان أو موقع دير عمار شمال طرابلس بالمنشآت النفطية. وفازت شركة روس نفط الروسية، وهي شركة كبيرة تملك أكثر من نصف الدولة الروسية، على القليل هيدا الكتاب اللي توجه لي من وزارة الطاقة الروسية بهيداك الوقت. ووقعنا مع سنة 2019 هيدا العقد. هلأ طبيعي هيدا العقد أثار حفيظة كتار بالداخل وبالخارج، إنما أيضا
2: ليش معالي الوزير؟ ليش هيدا الصفقة؟
3: عاد وانسحبت
2: بوقتها؟ ليش هالصفقة بوقتها أثارت حفيظة الكثيرين في الداخل والخارج؟
3: بس حتى أكمل إن معيدت وانسحبت الشركة من هيدا الأمر بعد تأخير كتير حصل بسبب يعني جائحة كورونا وكل تمديد المهل اللي حصل بالبلد، ومن ثم عقوبات أمريكية على هذه الشركة، فانسحبت هي أيضا من العقد الموقع. ليش انسحب؟ ليش حصل يعني اعتراضات؟ أكيد حصل اعتراضات من الداخل ومن الخارج، يعني أحد كبار السياسيين والزعماء في لبنان أرسل لي واتساب يومتها يعني يعترض على ما قمت به، لأني بس احترمت القانون اللبناني ووقعت مع الفائز بمزايدة عالمية. هذا أمر حصل في الداخل، وفي الخارج طبيعي تعتبر المنشآت النفطية منشآت جيوستراتيجية، وبالتالي توقيع مع شركة من دولة ما، مملوكة من دولة ما، على الشاطئ الشرقي للمتوسط، كمان هذه خطوة استراتيجية طبيعية تثير حفيظة الدول الأخرى، وأكيد هذا الأمر بيترجم بتصرفات هذه الدول معك بالشخصي. فبالتالي هذا أمر حصل. وأنا أعود وأكرر، أنا لو يتكرر الوقت برجع بعمل نفس.
2: كنت بدي أسأل هذا السؤال هلأ معالي الوزير، كنت هلأ بدي أسأل نفس السؤال اللي حضرتك هلأ عم تحكي عنه، إنه إذا رجع فيك عن جد الوقت لورا، الموضوع كان مبين معقد وفيه تحديات كثيرة، كنت رح تاخد نفس القرار وتعمل نفس الصفقات أو المزايدات؟
3: أكيد أنا أكيد برجع بأخد ذات القرار، لأنه هذا القرار بيمثل المصلحة اللبنانية العليا، مصلحة لبنان إنه يكون عنده تخزين نفطي على أرضه كبير، بيقدر يهدي فوق 6 أشهر في حال أي حصار أو في حال أي أزمة حصلت. واليوم نحن شايفين أزمة مضيق هرمز كيف عملت بأسعار النفط بالعالم، باستنفاد المخزون لدول كتيرة. هذه لو كان هذا المشروع انتهى وخلص على الأرض اللبنانية، كان حمي لبنان وعطاه مناعة بوجه هيك أزمات. فبالتالي مثل ما بلشت أنا، بتصير سهل كتير القرار لما بقول السياسي أنه أنا مسؤول أني أمن المصلحة اللبنانية العليا، وليس مصلحتي أنا، وليس استدامتي في السياسي، وليس أنا أرضاء الآخرين، اللي بيرضي ضميره بالأول ومصلحة البلد، ومن هونك وبالرايح كل شيء يجي بصير محمول.
0: هذا البرنامج برعاية RT.
2: موضوع كتير مهم اللي عم تحكي عنه، موضوع المخزون النفطي معالي الوزير للبنانيين اللي بيأمن فعلا مصلحة البلد بشكل عام. برأيك هيدا الملف بالتحديد، ملف الطاقة والمياه، وبنعرف يعني موضوع عرقلة التعاون مع موسكو ما اقتصر بس على وزارة الطاقة، أكيد حضرتك بتعرف وسمعت بالمعلومات اللي بتقول إنه وزارة الدفاع اللبنانية بأيام سابقة كمان حاولت إنجاز صفقات أو هبات للجيش اللبناني تم إيقافها من قبل قوى غربية وبالتحديد الأمريكيين في لبنان. لذلك اليوم الموضوع أصبح أبعد من أنه خلاف سياسي داخل لبنان، الموضوع صار أنه لا، ممنوع على مسؤولين في لبنان أن يثبتوا علاقاتهم عبر وزاراتهم صح مع أطراف أخرى بسبب إملاءات وضغوطات خارجية. طيب موضوع الطاقة اليوم أو المخزون النفطي كيف ممكن ينحل؟
3: بس هون إذا بقدر عن interjection صغيرة، السلوك كل سياسي بيحدد إذا الأطراف داخليا أم خارجيا كيف بتحكي معه. يعني السياسي النظيف والمعروف إنه ستريكت بوزارته وشفاف ما بيتعرض، ما بيجي حدا يجرب لا يهدده ولا يغري بالأمور. أوكي من بعدها بصير في تصرفات يعني تمييزية، مش مثل بيئة السياسية، بس بالآخر بكون هو عمل مصلحة البلد في في في في ناس هني ما بيسترجوا، حتى لو هبة كانت مقدمة من دولة روسية أو من دولة غيرها، ما بيسترجوا يحطوه على جدول الأعمال مجلس الوزراء أوقات حتى ما يثيروا غضب الدول الأخرى اللي بيكونوا على تنافس أو على عدم وئام مع روسيا أو غيرها. فبالتالي هذا الأمر كله يعود إلى السياسي، هل هو سياسي سيادي مظبوط وطني مظبوط بيعرف مصلحة البلد وكيف يأمنها، أو هو سياسي يسعى إلى استرضاء بعض الخارج من شان مصالحه الشخصية الضيقة أو مصالح حزبه أو فئوية ضيقة للبعض.
2: موضوع طبعا مهم، ولكن في ضغوطات علينا أن نعترف خارجية هائلة على لبنان والسياسيين في لبنان أوقات بتخرج عن إرادة السياسي نفسه أنه يقول لا، يعني أوقات مرغم يكون السياسي حتى ولو هو بده يخدم مصلحة الرأي العام اللبناني، أليس كذلك؟ ما بعرف إذا بتفهم عن النقطة معالي الوزير، أنه يضطر يرفض أو يتنازل بأمور معينة لا تصب في مصلحة الرأي العام اللبناني لأنه في ضغوطات كتير كبيرة وهائلة. طيب بموضوع النفط والكهرباء والطاقة والمي وغيرها، كيف ممكن هذه الملفات التي تعتبر حيوية للمواطن اللبناني وأساسية أن يتم حلها دون تسييس ودون ضغوطات سياسية؟
0: هذا البرنامج برعاية RT.
3: سيدتي، للأسف أنه أكان الكهرباء أو أكان المي أو أكان قطاع الاتصالات، اليوم في على طول في اتصال موازي فيهم خلق بفعل التعطيل الممنهج لهذه القطاعات منذ بداية التسعينات، منذ بداية دولة الطائف ومنظومة الطائف يلي تولت الدولة بعد 13 تشرين 1990. هذا الأمر كان ولا يزال يؤمن فلوت كبير، كاش إيكونومي كبير، اقتصاد

0: حول الميل لما تجي حتى تعمل استثمارات بشبكات الانترنت، كمان بتواجه بشبكات الالياف البصريه، يعني كمان بتواجه بتواجه عراقيل وبواجه الوزراء الوزراء عراقيل، لانه في اقتصاد كاش موازي ايضا عبر بيع الانترنت في الاحياء وفي بعض المناطق. فبالتالي موضوع الاقتصاد الكاش الموازي لا الاقتصاد الشرعي هو العرقلة الأساسية والأكبر في نهضة هذه القطاعات. نحن بقطاع الطاقة استلمنا كهرباء حوالي 10 أو 11 ساعة بال 24، درنا رفعناها لفوق 20 ساعة بال 24، ولولا الأزمة السورية والنزوح يلي تقرير اليو ان دي بي بقول انه كانوا عم يستهلكوا اكثر من 5 ساعات كهرباء، عم يحرم اللبنانيين، لان لبنان للمستمعين اللي ما بيعرفوا انه لبنان في اكثر من 50% من سكانه كان في لاجئين او نازحين سوريين تخطوا المليونين نازح، ضيف عليهم 500,000 فلسطيني، بقى كان عندنا اكثر من نص عدد سكان لبنان هن من الموجودين بشكل غير شرعي على الاراضي اللبنانية، يستهلكون طاقة على حساب اللبنانيين، يستهلكون الوقود على حساب اللبنانيين، يستهلكون المياه، ينتجون كميات هائلة من النفايات على المنظومة اللبنانية أو على السيستام اللبناني إنه هو يتخلص منها، محطات تكرير الصرف الصحي، كل ذلك عمل سترين كبير، عمل ضغط كتير كبير على الانفراستراكشن اللبنانية. بقى كانت وصلت الكهرباء لل 24 لولا الأزمة السورية. لما تركنا نحن الوزارة شو صار؟ رجعنا لحدود الأربع ساعات على 24 ساعة. ليه هذا الأمر؟ حتى ترجع تتعزز بكل المنازل اللبنانية، وبعرف يمكن في ناس برات لبنان عم يسمعوني، كل المنازل في لبنان الكهرباء فيها 24 على 24، ولا مرة تنقطع عندك الكهرباء. بس المشكلة انه الكهرباء مش جاي من كهرباء لبنان، 4 ساعات يمكن منها من كهرباء لبنان، والعشرين ساعة عم بغطيها مولد موازي بالحي لقطاع خاص عم يستفيد منه، شركات بترول عم تستورد مليارات الدولارات من المازوت لتشغيله، عنده أثر كتير كبير على البيئة، الانبعاثات عاطلة جدا يلي عم تنحط بين الأحياء بين المنازل.
1: موضوع المولدات طبعا أكيد معاليك، موضوع المولدات فعلا يمكن مثال حلقة لحاله، موضوع خطير أصلا ومعقد.
0: هيدا سيدتي مليارات الدولارات إن كاش الكونوكي.
1: طيب شو الحل؟ نحن بعد معنا وقت قليل، لأنه حتى الوقت قطع بسرعة، نحن عم نحكي عن مواضيع هالقد معقدة معالي الوزير. شو الحل أمام كل هذه المشاكل التي كما ذكرنا هي ملفات حيوية وأساسية للمواطن اللبناني، وحتى يومنا هذا لم يتم حلها؟ موضوع كهرباء، مي، طاقة، إن كان على صعيد الداخل أو حتى صعيد الخارج، بأنه اليوم كمان سياسيين ممنوع يعملوا صفقات معينة، أو جيش لبناني ممنوع يتلقى هبة مجانية من قبل دولة بس لأن في ضغوطات وإملاءات خارجية.
0: الحل هو بيد اللبناني يلي بيكونوا مدعوين دوريا لتجديد الثقة بالطبقة السياسية. اللبنانيين جربونا بالحكم، شافوا كيف نحن نعمل المصلحة الوطنية الصرف لو حملنا التداعيات على شق أشخاصنا، وجربوا من ادعى وسمى حاله سيادة وتغنى بما ليس لديه واستلم الوزارات، كيف بتتراجع كل الخدمات، وشو بصير من قيود على الدولة اللبنانية، وشو بصير من قيود على الوزارات. الحل بيد اللبنانيين لما بيروحوا على صندوق الاقتراع يقيموا مظبوط

0: الأشخاص والأطراف يلي عم بفوضوها شأنهم العام إذا بدهم يعيدوا تفويض هيدي الطبقة وهؤلاء الذين يتولون الحكومة اليوم، يعيدوا تفويض ثقتهم وإدارة شأنهم العام، هذا الأمر سوف يؤبد ويديم الأزمات يلي نحن فيها.
1: شكرا جزيلا معالي وزير الطاقة اللبناني السابق سيسار أبي خليل، والنائب أيضا الحالي في المجلس النيابي والناشط السياسي، على هذا اللقاء وكل التفصيل والشرح للواقع السياسي اللبناني الداخلي.
2: شكرا،
1: شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. دائما من موسكو إلى بيروت، في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
4: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: نانسي أوليمان.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تما يزعل.
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم بصوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو أستراليا، مع تحيات محمد الحسن ومحمد حمدان.

0: هذه النشرة: التوتر استمر في الجنوب ووزير في حكومة نتنياهو يدعو إلى ضم مناطق من جنوب لبنان. رئيس بعثة اليونيفيل يدعو للعمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني. مفاوضات روما تحضر في لقاء مرتقب بين سلام وروبيو، ومعلومات تستبعد عقد المفاوضات قريبا. الرئيس عون شارك في قداس تكريس مذبح الطوباويين بدويه والحويك، والبطريرك الراعي يؤكد أن الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين. جعجع: الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. الحوار لصوت كل لبنان: أداء حزب الله دمر الحجر والبشر، والعمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء. حزب الله يحيي اليوم ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين، وكلمة للشيخ قاسم. ياسين جابر: الجديد هذه المرة في اللقاءات المرتقبة في نيويورك أن لبنان في رصيده خطوات أنجزت فعليا. وفي النشرة: لجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، واتحادات النقل البري تجري مفاوضات مع وزراء معنيين وتتمسك بالتحرك المطلبي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: مرحبا. يستعد لبنان الأسبوع الطالع لرفع مستوى العناية بثلاثة ملفات: الأول الأمن في الجنوب، والثاني مسار المفاوضات، واللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والموعد التفاوضي المؤجل، والثالث ملف المال ومطالب القطاعات المختلفة والموائمة بالتالي بين هذه المطالب وتوصيات البنك الدولي. فقد شهد لبنان خلال الساعات الماضية نهارا متوترا جنوبا تنقلت خلاله الاعتداءات بين القرى والمدن، مستهدفة البيوت والمؤسسات التجارية، وأحيانا استهدف العدوان مكانا واحدا لأكثر من مرة. التوتر بقي سمة أساسية مساء اليوم مع استمرار الغارات والتحليق للطيران المعادي. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، وقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا أطراف بلدتي القنطرة وكفر تبنيت التي تعرضت اليوم أيضا لأكثر من غارة، كما استهدف الطيران المعادي المدخل الشمالي لبلدة الخيام وبلدة ميس الجبل ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص. كذلك استهدف اليوم الطيران المعادي كفر تبنيت ونبطي الفوق وأطراف ميفدون. أما الطيران المروحي فقد استهدف بصاروخين سنترا تجاريا على طريق عام مفدون شوكين، كما استهدف بصاروخ منزلا عند أطراف بلدة قبريخة لجهة وادي سلوكي. كذلك نفذ الطيران الحربي غارات وهمية ليلا في الأجواء الجنوبية في وقت يسجل تحريك مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة ما أدى إلى اشتعال حرائق في المنطقة، فيما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة بشكل متقطع. وقد استهدف خلال ساعات الليل بلدة أرنون وأطراف كفر تبنيت ومحيط علي الطاهر لجهة الخردلي. كذلك استهدف أطراف بلدات ياطر وسربين وحاريس وحداثة ووادي زبط. الصقين والمنصوري وميفدون ودوحة كفر رمان ومحيط عيطرون بليدة والنبطي الفوق. رافق ذلك حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه شبعة وأطراف كفر شوبة في القطاع الشرقي وباتجاه المنصوري في القطاع الغربي. وفي مسلسل التفشيرات اليومي فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون سلسلة التفجيرات وعند أطراف بلدات برعشيت وبيت يحون وكونين والطيري. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وهذا المساء دعا رئيس بعثة اليونيفل في لبنان وقائدها الجنرال دوداتو إيبانيارا إلى أن نعمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني، وشدد على أن المطلوب هو توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية والمجتمع الدولي. وفي موقف ينطوي على الكثير من النوايا الحكومية الإسرائيلية السيئة، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. في كل الأحوال يترقب لبنان اللقاء المنتظر في واشنطن بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي يسبق الجولة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المرتقبة في 20 الأول، والتي لا يزال مصيرها مجهولا حيث تشير المعلومات إلى أن الجولة هذه تبدو معلقة بعدما كان يبحث عقدها في روما خلال أيلول، وتشير المعطيات المتداولة إلى أن انعقاد الجولة لم يعد منفصلا عن التطورات الميدانية والحسابات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. وفي السياق الدبلوماسي أيضا تشهد الفاتيكان لقاء رفيع المستوى لرئيس الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل السفير سيمون كرم في سياق متابعة زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون الأخيرة إلى روما وفي إطار الملف التفاوضي. وهذا المساء لفت نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لهلأ شو إلى أن اللقاء الرئيس نواف سلام مع الوزير الأمريكي قد يسهم بإقناع الولايات المتحدة بأن تضغط لإخراج المفاوضات من حالة التعثر، مذكرا بأن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها هو مطلب لبناني قبل أن يوضع في اتفاق الإطار.
4: العمل الدبلوماسي هو عمل تراكمي، ولا تحدث كلمة ولا يحدث اجتماع تغييرا مباشرا، أمور تاخذ وقت، ونحن مشكلتنا أنه الوقت ليس لصالحنا، نحن مستعجلين لاستعادة سيادتنا على أراضينا، وذلك عن طريق الانسحاب الإسرائيلي من جهة وبسط سيطرة الدولة بواسطة الجيش على أراضيها. لكن ربما زيارة رئيس الحكومة لروبيو تسهم بإقناع الولايات المتحدة أنه إخراج المفاوضات من هذا التعثر مش حيصير لحاله بقوة ذاته، هذا بيتطلب منكم ضغط. طبعا بالمقابل بيتطلب منا نحن نكون أكثر استعدادا وأكثر حازما بمسألة انتشار الجيش. ما في رغبة عند أحد لا عند الحكومة ولا عند الجيش بطبيعة الحال أنه أن تشن حرب على حزب الله، لكن في هذا هو السبيل أمامنا لاستعادة سيادة الدولة على أراضيها، وهذا مطلب لبناني قبل أن يكون نصا وضع في الإطار الثلاثي. هذا مطلب لبناني من قبل، موجود بالبيان الوزاري وفعل جميع الوزراء.
0: وزير الخارجية يوسف رجي قال في إطلالات إعلامية أن اللقاء مع الوفد الإيراني كان دبلوماسيا، وقال الجانب اللبناني ما يجب أن يقال.
5: كان في تفهم للجميع لصعوبة الوضع اللي نحن فيه، الوضع العسكري، الوضع الأمني، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى نزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية. بيحكي وبيهدد بالحرب الأهلية، هيدا عم بيثبت هو أنه هو لح يطلق شرارة الحرب الأهلية، وهيدي بتثبت مرة جديدة أحقية فكرة ولزوم حصر السلاح. كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا أنه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
0: وفي المواقف قال البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي أن لبنان يحتاج إلى نوع من الصبر يرافق القرار.

0: الخارجي إلى نتائج ملموسة. دعم الدولة معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شارك في القداس الإلهي الذي احتفل به البطريرك الماروني لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركين مارستفان دويهي ومارلياس لحويك. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شدد على أن الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، وأنه من دون ذلك تكون نهاية لبنان.
2: الدولة هي مكلفة أن تدافع. لشو نحن منروح ومننتخب نواب؟ تها النواب ينتخبوا رئيس جمهورية يعطوا ثقة لحكومة يسلموا زمام الأمور، نرجع ونصير نتصرف نحن على هامشهم من براتهم وانطلاقا من اعتبارات خارجية لبنان ما عنده أي مصلحة فيها. هذا اللي هلك لبنان. اوعى تفكروا في أي إمكانية للخلاص بكل المعاني، في أي إمكانية للتقدم للتطور للإنماء لمعيشة كريمة طالما في شيء اسمه سلاح خارج الدولة، وبالأخص طالما في شيء اسمه أجنحة عسكرية وأمنية لحزب الله.
1: وفي ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، دعا الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم لتجميد التفاوض مع إسرائيل، رافضا أن يكون الجيش اللبناني أداة لنزع السلاح.
3: ومن يراهن على أن يبقى له جزء من لبنان مقابل التخلي عن الجزء الآخر من الأرض أو الشعب فهو واهن. لبنان واحد وسيبقى كذلك أو لا يكون. ما في عنا نحن لبنانات، عنا لبنان واحد. اتفاق الإطار هو تنازل مخزي من قبل السلطة اللبنانية عن كل الأوراق التي يمكن أن تملكها هذه السلطة ويمكن أن تستفيد منها في محاولة تحصيل حقوق لبنان. اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو الإسرائيلي. لقد تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة. هذه السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات، لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية، لا تستفيد من المقاومة، ولا تستفيد من صمود الأهالي، ولا تستفيد من التضحيات.
1: النائب زياد الحواطي اتهم حزب الله بأنه فضل الهزيمة أمام إسرائيل على تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، مشيرا في حديث لإذاعتنا إلى أن العمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء.
4: عم نطالب رئيس جمهوري ورئيس الحكومة ينفذوا القرارات ويوحوا للمجتمع الدولي انه نحن قراراتنا مش حبر على ورق، نحن قراراتنا بتتنفذ. دجا هيدي بادرة كبيرة انه صار في قرار واضح لا لبس فيه من الحكومة اللبنانية باعتبار الجناح المسلح لحزب الله جناح خارج عن القانون. قضائيا اولا اعتبار اي مسؤول عسكري من حزب الله شخصية ملاحقة ويتسطر فيها استنابات قضائية. تكليف الجيش اللبناني من قبل القضاء مداهمة أي سيارة عسكرية، أي مستودع ذخيرة، أي تنقلات عسكرية أو أي شبهات عسكرية وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن دون مراجعة أحد. بيصير في احتكاك بين الجيش اللبناني وحزب الله أكيد بكل بلدان العالم. لما الجيش اللبناني بده يداهم عصابة مسلحة بيصير في احتكاك.
1: ماليا أكد وزير المال ياسين جابر أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى واشنطن وعشية زيارة الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام بأن أكد بأنه سيشارك في الوفد إلى جانب وزير الطاقة، وأن الجديد هذه المرة أن لبنان يأتي وفي رصيده خطوات أنجزت فعليا.
5: رايحين اللي حتثبت إنجازات عم بتتم، الإصلاحات عم بتصير، إنه لبنان برغم 7 أشهر من إنه في حرب على حدوده الجنوبية وطالت عاصمته وطالت مناطق عديدة من لبنان، مع ذلك استطاعت الحكومة اللبنانية أن نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ونحضر موازنة 2027 بموعدها، وإن شاء الله لن يكون هناك أي عجز بموازنة 26، ونسعى أيضا إلى حتى ما يكون في عجز بموازنة 27، وأنه هناك إجراءات إضافة لموضوع إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والسعي لإقرار قانون الفجوة وإيجاد حلول للقطاع المصرفي والمودعين. أيضا هناك تحسن في الموضوع الضريبي، هناك قانون ضرائب جديد يعمل عليه لبنان، هناك من العديد من الخطوات اللي عم بتتم على صعيد الإدارة اللي عم بتغير كثير من التراكمات الماضية عم نلغيها، في تحسين كثير كبير بوزارة المال، في مكننة، في

0: التحول الرقمي وزارة المال، كل هذه أمور يعني يمكن البناء عليها لأجل يعني إنه اللي ما بيحكي بقضيته يمكن ما حدا ينتبه له. فنحن عم نذهب لأعلى مكان أو أعلى مسؤول في صندوق النقد الدولي حتى يعني نبحث معه بهالأمور ونطالب نقدر نتقدم أكثر. هو رسالة، هو الاتفاق هو رسالة وبيحدد الخطوات القادمة واللي احنا عم نتقدم فيها، بس على الأقل بيكون في يعني تأكيد أنه لبنان على المسار الصح.
1: إلى ذلك يزور الأسبوع الطالع بيروت جاك دولاجوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان لحث المسؤولين اللبنانيين على التقدم بالإصلاحات المالية كي يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وزاريا أيضا يدرس وزير العمل محمد حيدر في اجتماع لجنة المؤشر تصحيح الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية، إضافة إلى ملف تعويضات نهاية الخدمة. أما مطلبيا فيشهد الأسبوع سلسلة تحركات وإضرابات مطلبية ونقابية بعد أن بلغت الأوضاع المعيشية حدا خانقا في ظل ارتفاع الأسعار وأهمها أسعار المحروقات وتدني القدرة الشرائية، ويطالب السائقون العموميون الحكومة بتنفيذ اتفاقهم معها في شباط الفائت المتعلق بتسديد دعم شهري لهم قيمته 12 مليون ليرة. وفي حديث لإذاعتنا لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إلى لقاءات ستعقد الاثنين مع وزراء معنيين، وأنه في ضوء ذلك سيصار إلى تحديد الخطوات التالية مؤكدا التمسك بحق الإضراب.
2: صارت الاجتماع من يومين، حضروا 6 وزراء معنيين برئيس الحكومة، كنت أنا والزميل الدكتور بشار أسمر رئيس الاتحاد والرعايات الاقتصادية. بالنسبة لنا خطانا في عندي 3 مواضيع. الموضوع الأول هو البدء بتنفيذ أو إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمساعدة السائقين العموميين حتى نحافظ على التعرفة، حتى ما نضغط على الناس الزيت. الأمر الثاني موضوع حماية القطاع من هالمخالفات، أو دي كلهم يعني بدهم يتوقفوا، وبالتالي بدها شوية إجراءات. الأمر الثالث هو بعض الملفات العالقة للقطاع. أنا كان وزير المالية بكرة في قعدة مشان إعداد البرنامج تبع آليات الدفع، في جلسة مع معالي وزير الداخلية كمان بكرة إذا الله راد، وفي جلسة مع وزير الأشغال. نحن مقررين إنه الثلاثة بدنا نعلن الآليات تبع التحرك ونقاط التحرك ومواقع التحرك، يعني اعتصامات وتجمعات ومسيرات سيارة، على ضوءها يعني نشوف شو بده يصير معنا على الأرض بالتنفيذ مع الوزارات المعنية، وبعد منها بنشوف شو بدنا نعمل.
1: مطلبيا أيضا أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري. أدت جولة لموظفي بلديات بيروت إلى ضبط مخالفات صحية خطرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منها منعا لوصولها إلى المستهلك، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها. وأكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطن للخطر. إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تنخفض في الداخل. يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية، كما تبقى الرياح ناشطة مما يؤدي إلى ارتفاع موجة الحر. وكان في النشرة، التوتر استمر في الجنوب ووزير في حكومة نتنياهو يدعو إلى ضم مناطق من جنوب لبنان. رئيس بعثة اليونيفيل يدعو للعمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني. مفاوضات روما تحضر في لقاء مرتقب بين سلام وروبيو، معلومات تستبعد عقد المفاوضات قريبا. رئيس عون شارك في قداس تكريس مذبح الطوباويين دويه والحويك، والراعي يؤكد أن الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين. جعجع، الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، ومن دون ذلك تكون نهاية لبنان. الحواط لصوت كل لبنان، أداء حزب الله دمر الحجر والبشر، والعمل الحكومي يتطلب العمل ككل وليس كجزء. حزب الله يحيي اليوم ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين، والشيخ قاسم نادى بتعليق مفاوضات الإطار. ياسين جابر الجديد هذه المرة في اللقاءات المرتقبة في واشنطن أن لبنان في رصيده خطوات أنجزت فعليا. وكان في النشرة لجنة المؤشر تجتمع مطلع الأسبوع، واتحادات النقل البري تجري مفاوضات مع وزراء معنيين وتتمسك بالتحرك المطلبي. كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لاستماعكم.

بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكثر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدتي القنطرة وكفر تبنيت التي تعرضت اليوم أيضا لأكثر من غارة. كما استهدف الطيران المعادي المدخل الشمالي لبلدة الخيام وبلدة ميس الجبل ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص، كما استهدف كفر تبنيت والنبطية الفوق وأطراف ميفدون. نشرت بلدية كريات شمونة في هذا الوقت معلومات أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيشن خلال الساعات القليلة المقبلة موجة هجمات على الأراضي اللبنانية، وستسمع أصوات انفجارات في المنطقة فيما يستمر الروتين ولا تعليمات خاصة للجمهور. وفي الوقت عينه قال إعلام إسرائيلي إن حزب الله سيحاول إشعال الجبهة الشمالية خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الوقت تغطي النبطية وبلدات الدوير الشرقية ميرية الكفور تول حاروف حبوش ودير الزهراني سحابة دخان أسود كثيف مشبع بروائح كريهة ناتجة عن الإحراق المتعمد شبه الأسبوعي لواحدة من بؤر تجميع المواد البلاستيكية والخردة في منطقة تول. الأهالي ناشدوا الدفاع المدني وفرق الإطفاء إخماد النيران التي تسببت بمشاكل صحية لدى كبار السن والأطفال. لفت نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لهلأ شو إلى أن لقاء الرئيس نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد يسهم بإقناع الولايات المتحدة أن تضغط لإخراج المفاوضات من حالات التعثر، مشيرا بالتالي إلى أنه لا رغبة عند الحكومة أو الجيش بشن حرب على حزب الله، وأن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها هو مطلب لبناني قبل أن يوضع في اتفاق الإطار. مثلي وصف أجواء اللقاءات مع الاتحاد العمالي العام بالإيجابية، متوقعا لاجتماع الغد أن يكون ناجحا وأن يصار لإقرار بدل نقل مناسب وحد أدنى للأجور بالتوافق مع أرباب العمل. كتب النائب ميشيل معوض على إكس: في قلب بيروت مذبح واحد لبطريركين رسخا لبنان الهوية والدولة. مشاركا في قداس التكريس مذبح الطبويين مارستفان دويهي ومارليس دحويك في كاتدرائية مارجرجس بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الدويهي صنى ذاكرتنا وهويتنا الجامعة المبنية على الحرية والعلم والتنوع، والحويك حمل قضية لبنان الكبير وأسس لدولته الحديثة. في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله سيد حسن نصر الله، أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بدوره في تاريخ لبنان والمنطقة ومواقفه في مواجهة إسرائيل. وقال عرقجي إن نصر الله ارتبط اسمه على مدى عقود بنضال من أجل إنهاء الاحتلال والدفاع عن سيادة شعوب المنطقة وكرامتها. وتطرق عرقجي إلى قيادة الأمين العام الحالي لحزب الله شيخ نعيم قاسم، معتبرا أن توليه المسؤولية في مرحلة صعبة أظهر استمرار الحزب وقدرته على الصمود في مواجهة الضغوط. أطلق في راشية خط النقل العام المشترك راشية شتورة في خطوة تهدف إلى ربط راشية والبقاع الغربي بشبكة النقل المشترك وتسهيل انتقال المواطنين إلى شتورة ومنها إلى بيروت، بما يخفف كلفة التنقل ولا سيما على الطلاب والموظفين وأبناء المنطقة. استنكر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في بيان المسار الذي تسلكه السلطة في معالجة الأوضاع المعيشية، وأكد أن تعويض نهاية الخدمة خط أحمر وأي محاولة للمساس به ستواجه بكل الوسائل النقابية. في الوقت عينه رابطة موظفي الإدارة العامة أكدوا على مطالبهم وأعلنوا الإضراب الأربعاء والخميس، كما أكدوا على التوقف عن العمل كل نهار جمعة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ألغت الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يعملون في المكتب التمثيلي الهولندي في رام الله، ردا على قرار الحكومة الهولندية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوزارة أن الوضع الدبلوماسي لهؤلاء الدبلوماسيين سينتهي خلال 7 أيام. ذكر التلفزيون السوري أن قوات إسرائيلية توغلت بأكثر من 15 آلية في ريف القنيطرة وفتشت بلدة كودنا. الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الشرطة البريطانية إخلاء 85 منزلا بعد حادث قاعدة فيرفورد، موضحة أنه لا يمكن للسكان العودة إليها حاليا. كان هذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.